وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا

قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

0: ويقدر. لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

واسي الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين

0: عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

بكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رضي الله عنه يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب.

0: قرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ساقه في ضمن الأحاديث المتقدمة في باب العقوبات، والحديث كما هو واضح من سياقه ودلالته يدل على أمرين: على أن على سعة رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته، وأيضا يدل على عظيم عقوبة الله جل وعلا وشدتها، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الأعمال بالخواتيم. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخل رجل النار في ذباب، قوله في ذباب يدل أنه قبل ذلك كان مسلما وكفر بتقريبه ذبابا لصنم، لأن الذبح عبودية، وصرف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر، أي لربك. ولئن كان الذباب تافها ليس مما يتقرب بمثله، لكن هذا الخبر يفيد أن أرباب الباطل مقصودهم عمل القلب، أن أرباب الباطل مقصودهم عمل القلب، يعني وجود أصل التقرب. فإذا وجد أصل التقرب إن كان في النفيس والثمين فبها، وإن لم يكن فبما يصح به حصول التقرب، بما يصح به حصول التقرب ووجوده. والأعمال بالخواتيم، الرجل الذي امتنع توحيدا وإخلاصا تعظيما لله وعدم تقرب لغيره فقتلوه دخل الجنة. وفيه أن الجنة والنار قريبتان من أهلهما، فليس بين صاحب الجنة والجنة إلا أن يموت، وليس بين صاحب النار والنار إلا أن يموت. وهذا الحديث يورد عليه إشكال معروف، وهو أن هذا الذي قرب ذبابا، السياق يدل على أن هناك إكراه، والله سبحانه وتعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي فلا إثم عليه ولا عقوبة، استثناه الله. فهذا إشكال يورد على هذا الحديث وهذا الخبر، وجواب أهل العلم عليه من وجهين: الأول احتمال عدم وجود الإكراه، وهو احتمال قائم، لأن هؤلاء الذين هم قائمون على صنم لا يجوزه أحد، أي لا يمر أحد من عنده حتى يقرب، أما بدون تقريب لا يمر من تلك الجهة، لا يسمحون له بالمرور حتى يقرب. في خيار آخر به السلامة أو لا يوجد؟ نعم، ما هو؟ يرجع، هم لا يجوز أحد، لا يمر أحد إلا أن يقرب، فهناك خيار الرجوع، قد يقال إذن فلم قتل؟ ربما يكون قتله لما في كلامه من تسفيه لمعبودهم، عندما قال لهم ما كنت لأقرب لأحد غير الله، وهذا صدع بالتوحيد وتسفيه للمعبودات الباطلة وأنها لا تستحق شيئا. هذا جواب. الآخر، إذا كان في الأمر إكراه فإن رفع الحرج عن المكره هذا إنما هو لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول جل وعلا في سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. والسياق يدل على أن هناك إكراه رجم، وفي تمام الآية نفي للفلاح. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. الحاصل أن هذا الخبر فيه ما أشرت في أول الحديث عن بيان سعة الرحمة والمغفرة، وأيضا شدة العقوبة، شدة العقوبة ولو كان في أمر يراه الإنسان يسيرا. ولهذا يقول في تيسير العز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله، قال فيه، وهو من الفوائد التي ينقلها عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه الحذر من الذنوب ولو كانت صغيرة في الحسبان، ولو كانت صغيرة في الحسبان، يعني فيما يظنه الإنسان أو فيما يخيل إليه يجب أن يحذر منها. ولهذا قد يقول إنسان: وماذا في ذباب تافه يقرب لصنم أو نحو ذلك؟ فلا يستهين الإنسان في الذنوب ولو كانت صغيرة في حسبانه وفي ظنه. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إرادة هذا الخبر في هذا الموطن. والحديث ليس في المسند الإمام أحمد، والأصل أن العزو هكذا يشعر بأنه في المسند، وهو إنما هو في كتاب الزهدي له رحمه الله تعالى، عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. نعم.
0: قال: وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
1: نعم، يعني الكلمة الواحدة ومثلها الفعل الواحد، وإن كان يعني يسيرا يظنه في حسبانه يسيرا أو هينا أو تافها أو نحو ذلك، قد يهوي به في النار 70 خريفا، ورب كلمة لا يلقي لها، يقولها المرء لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور.
1: نعم، هذا من الغرور، وكم يفتن كثير من الناس بسبب ذلك، سواء من أهل الشرك أو من أرباب الذنوب والمعاصي. يجد مثلا أنه مع إقامته على المعاصي والذنوب، مع إقامته على المعاصي والذنوب وإسرافه على نفسه بارتكابها، ماله يزيد، تجارته الدنيوية تتنامى، صحته وعافيته في ازدياد، ونحو هذه الأشياء، فيظن أن هذا العطاء الدنيوي في المال، في الصحة، في الولد، تيسر الأمور الدنيوية له، يظن أن هذا دليل على رضا الله عنه، دليل على رضا الله عنه، وأن الله عز وجل إنما أعطاه المال والصحة والعافية والولد إلى آخره لكونه راض عنه، فيتكئ أو يتكل على هذا فيبقى على ذنوبه مغترا بهذا الأمر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، نسأل الله العافية. فيظن هؤلاء أن هذا العطاء الدنيا دليل الرضا، دليل الرضا، رضا الله عنه، فيتكل على هذا ويبقى مسرفا على هذا. هذا من الغرور، هذا من الغرور. قال ربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، يعني صحته، تجارته، كثرة الولد أو نحو ذلك، وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا الذي يظنه هذا الظن هو من الدلائل على هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كما قال الله عز وجل في شأنها كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الكفار والمؤمنين، من العطاء الدنيوي. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم.
0: قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
1: نعم، يعني هذا الحديث كافٍ في دحض الشبهة المتقدمة وبيان فسادها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني ما يحب العبد من أمور الدنيا، فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر هذا العطاء الدنيوي، أبواب كل شيء، أموال، تجارات، مساكن، منازل، مراكب إلى آخره، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا كان العطاء متوالي على العبد ويتكاثر وماله يتنامى وهو في المعاصي مقيم على المعاصي، فهذا من أمارات ودلائل أنه مستدرج، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما هو استدراج. نعم.
0: وقال بعض السلف إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به.

0: فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين.
1: هذه الآية سبحان الله فيها بيان لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد ورحمته، حتى لا يكون الأمر فتنة لهم وسببا لانصرافهم عن دين الله. فيقول جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، يعني لوسع عليهم سعة عظيمة في العطاء الدنيوي بأنواعه وأصنافه. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، مهما كان العطاء ومتاع دنيوي زائل زائف منتهي منقضي فلا يغتر به، وكل متاع في الدنيا فلا يغتر به، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا يغتر العبد بهذا. ولولا هوان الدنيا على الله لما سقى منها كافر شربة ماء، فالدنيا هينة على الله. والذي يريد أن يعرف هوان الدنيا على الله معرفة جلية فلينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان بيته وماذا كان طعامه وماذا كان لباسه وماذا وماذا، وهو أفضل عباد الله وأشرفهم عند الله وأعظمهم منزلة، ومكانته في الآخرة في الفردوس الأعلى منزلة لا يبلغها أحد. نعم.
0: وقد رد سبحانه على من يظنها

0: أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء.
1: هذه الآية أيضا فيها جواب لما تقدم، لأن من الناس فعلا من يظن هذا الظن ويتوهم هذا الوهم، يظن أن من وسع الله عليه في العطاء الدنيوي فهذا دليل على أن هذا الموسع عليه كريم عند الله، يظنون ذلك. وبالمقابل أيضا يظنون أن المقتر والمضيق عليه دليل على هوانه عند الله. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأن هذا دليل على كرامته عند الله ومكانته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا ليس هذا ولا هذا، كلا ليس هذا الذي يظن هؤلاء ولا الذي يظن أولئك. إذن ما هو الأمر؟ هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. من يعطيه الله عز وجل العطاء الدنيوي مبتلى، ومن أيضا يضيق عليه في أمور الدنيا أيضا مبتلى. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالرخاء والشدة، ويبتلي بالصحة والمرض، ويبتلي بالغنى والفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون، يبتلي بهذا وهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته هذا الابتلاء الأول الذي هو النعمة والعطاء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته وهذا الابتلاء الثاني الشدة والمرض والفقر وما إلى ذلك، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن مبتلى بالسراء والضراء، بالشدة والرخاء، لكنه فائز في كلا الابتلاءين، فهو في سرائه فائز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فائز بثواب الصابرين. وثمة خلاف عند أهل العلم قديم، وبعضهم أفرده بمصنف: أيهم أعظم عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن كل منهما أدى عبودية ابتلائه الذي ابتلاه الله به، ذاك ابتلاه الله بالغنى فشكر، وهذا ابتلاه بالفقر فصبر، كل أدى العبودية التي تتعلق بنوع الابتلاء الذي يخصه. قال ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة فقال: أعظمهما أجرا أتقاهما لله، أتقاهما لله، الأتقى لله والأعظم أجرا. قال: قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء، إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء، الغني الشاكر والفقير الصابر، قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا ابتلاء هذا وهذا ابتلاء هذا، فهذا حقق العبودية المطلوبة وهذا حقق العبودية المطلوبة. فليس كما يظن أن المرء إذا وسع عليه في الدنيا هذا من علامات إكرام الله وحبه له، وما يدري هذا المسكين قد تكون هذه السعة الدنيوية استدراج مثل ما تقدم معنا في الحديث وفي الآية الكريمة: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
0: وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب.
1: نعم. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث هو في الآية التي تقدمت وهي في سورة الإسراء، قال الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الكفار والمسلمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. المقصود بالعطاء هنا ما هو؟ الدنيوي، مثل ما في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الإيمان الدين لا يعطيه الله إلا من يحب، فيكرمه سبحانه وتعالى ويفوز باصطفاء الله واجتبائه وهدايته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
0: وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
1: هذه ثلاث جديرة بالتأمل في هذه الكلمة لبعض السلف. يقول: رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم، ويكون توالي النعم عليه وتتاليها يتوهم من ذلك أن هذا عن رضا من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أن هذا استدراج له، مثل ما في الآية الكريمة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا استدراج. فرب إنسان تتوالى عليه النعم وهو لا يعلم أن هذا استدراج له، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، يجد أنه يرتكب معاصي وأخرى وثالثة ولا أحد يطلع عليه فيغره ذلك ويفضي به إلى التمادي في هذا الباب، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم أنه في خيبة وخسران، وخاصة إذا كان الناس يثنون عليه في ظاهر باطنه خلاف ذلك، يثنون عليه في ظاهر باطنه خلاف ذلك، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، فربما يغتر بثناء الناس عليه وباطنه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى المطلع على السرائر يوجب سخط الله ومقته وغضبه سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك.
1: نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني هذا كله من كيد الشيطان لابن آدم حتى يخرج من هذه الدنيا مفلسا من الخير. ولا يزال الشيطان يدخل على الناس من مداخل ومداخل حتى يغادر هذه الدنيا وهم مفاليس من الخير، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فيقول ابن القيم: من أعظم الناس والخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. ودخل عليه الشيطان من هذا المدخل: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، مؤجل. الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة، شيء بيدك أحسن من شيء مؤجل أو مؤخر. النقد يملي لهم الشيطان مثل هذا: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. وسيأتي أجوبة عظيمة وجميلة لابن القيم عن هذه الكلمات كلها. ويقول بعضهم: ذرة، يعني شيء يسير قليل، منقودة، تعطى تأخذها فورا، ولا درة موعودة، ولا درة ثمينة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها. والمشكوك فيه ما هو؟ سلامة عقل من يقول هذا الكلام. عقل ما ليس في سلامة، ودينه ليس في سلامة. ولهذا أيضا سيأتي جواب ابن القيم رحمة الله عليه عن هذا. فيقول صاحب هذا: لا أدع اليقين بالشك. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء. فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه: إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع.
1: إذن ماذا يكون متاع الدنيا؟ هذا المثل عجيب وعظيم جدا. إذا جاء الإنسان للبحر الواسع المتباعد الأطراف وأدخل إصبعه في البحر، ثم يعقد موازنة بين الماء الذي علق بإصبعه والبحر، ماذا يساوي؟ فهذا مثل للفرق بين الدنيا ونعيم الآخرة. بل ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
0: قال: فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟
1: وهذا أيضا لفتة عظيمة جدا، يعني عمر الإنسان ماذا يقارن بالآخرة الباقية؟ ماذا يقارن بالآخرة؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فماذا يقارن؟ يعني إذا قلنا عمر الإنسان 70 سنة، 70 سنة، إذا كان عمره 70 سنة وهو ينام النوم المعتاد في اليوم والليلة 8 ساعات، كم يصفي من 70؟ لو قلنا 60 أهون للحساب، إذا كان عمره 60 سنة ونام في كل يوم وليلة 8 ساعات، والنائم غير مكلف، 20 سنة انتهت هذه من عمره ما غير مكلف فيها، و15 سنة قبل التكليف، ما بقي شيء، ما بقي شيء، يبقى السنيات قليلة جدا. انظر أول شيء يكون في الآخرة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يقارن؟ دعك الآن من النعيم الذي هنا والنعيم الذي هناك، لكن الوقت ومقدار العمر. إذا كان الإنسان يحصل نعيما هنا في هذه الدنيا يخسر بسبب نعيم الآخرة في هذه السنيات القليلة جدا، هذا إن أعطي عمرا. وإلا بعض الناس سبحان الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، بعض الناس يركب سيارته أو في الطائرة من بلد إلى بلد وليس له حاجة إلا المعصية في البلد الذي هو مسافر إليه، ويموت في الطريق، ويموت في الطريق. أي خسارة هذه؟ أي بلاء هذا؟ أي شدة هذا؟ وهذا الذي ينتقل من بلد إلى بلد أو من حي إلى حي بدون سفر، قد يموت في طريقه. ما يأمن الإنسان متى يأتيه الموت، فتنتهي هذه الدنيا التي هو مغتر بملاذها، متهالك على ملاذها، فيخسر نعيم الآخرة والعياذ بالله. نعم.

0: في الآخرة أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده.
1: لا قيمة له، لا قيمة له. هذه الكلمة لها استعمالان، يعني تستعمل تارة في الشيء التافه اليسير جدا فيسأل عنه يقال هذا لا قيمة له، يعني لا يساوي شيئا، وتارة تستعمل في الثمين غاية الثمن الذي لا قيمة له، يعني مهما بذلت من قيمة فلا توفيه. وابن القيم لاحظته في كتبه تارة يستعمل هذه الكلمة في هذا وتارة يستعملها في هذا، لا قيمة له، فيتستعمل يعني في الذي التافه الذي لا قيمة له، وفي الثمين غاية الثمانة الذي مهما بذل فيه قيمة لا يوفى. وقوله ولا خطر له، ولا خطر له أي لا مثل، لا خطر له أي لا مثل له. وجاء في حديث في ابن ماجه شمروا إلى الجنة فإنها لا خطر لها، يعني لا مثل لها، لكن إسناده ضعيف. نعم.
0: وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له، وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أنه من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه.
1: نعم، كما في قوله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. نعم.
0: ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله
1: هذا مطبوع، التبيان في أقسام القرآن، وهنا ذكر اسمه بمعناه. نعم.
0: عند قوله فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه.
1: نعم، تقديرين تقدم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه قال إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، يعني إما أن يكون مصدق ثم لا يعمل، أو يكون شاك غير مصدق، فهو على التقديرين مغرور. نعم.
0: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب.
1: انتبه هنا لمسألة عظيمة، يعني ينبه عليها رحمه الله، يقول: فإن قيل أو قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف عن العمل؟ لاحظ عبارة ابن القيم، قال التصديق الجازم، لأن التصديق باليوم الآخر على درجتين، وينظر في بيان ذلك بيانا مفصلا ونافعا في كتاب فتح الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأه في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر، هو كتاب عظيم ونافع غاية، وفيه خلاصة معاني القرآن في العقيدة والآداب والأحكام، ومن كتب الشيخ رحمه الله النفيسة. فالحاصل أن التصديق باليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر على درجتين، الدرجة الأولى الإيمان أو التصديق الجازم، والثانية الإيمان أو التصديق الراسخ، فرق بينهما شاسع. ولهذا لاحظ عبارة ابن القيم قال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ الراسخ لا يتخلف معها العمل، الراسخ لا يتخلف معه العمل، لأن الراسخ هو الذي يكون حاضرا مع العبد في أوقاته في الطاعة، يستحضر اليوم الآخر فيحسنها، عندما تحدثه نفسه بالمعصية يستحضر اليوم الآخر فيكف عنها، ولا يزال معه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابه، إني ظننت أني ملاق حسابه، أي اعتقدت أني ملاق حسابه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الإيمان الراسخ لا يتخلف معه العمل. أما الإيمان الجازم فهو الذي فيه هذه المسألة التي ذكر، والإيمان الجازم هو الحد الذي لا يقبل أدنى منه في صحة الإيمان، لأنه أدنى من ذلك الشك وهو كفر، إن لم يكن هناك جزم فما الذي دون الجزم؟ نعم، الشك، والشك كفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، فإذا وجد الشك الظن لم يستقم حينئذ إيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من جزم. فهل يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ هل هذا يمكن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا ممكن وله أسباب، له أسباب، وأشار إلى بعضها. الأسباب التي أشار إليها ينبغي أن ينتبه الإنسان لها حتى يكون في سلامة، يكون في سلامة وعافية. نعم. قال وهذا
0: التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين.
1: المخبر هو الذي يصل إليه الخبر نقلا، يقال له حصل كذا، وجد كذا، وقع كذا. هل هو سواء مع المعاين الذي يشاهد الأمر بعينه يقف عليه بنفسه يراه؟ ليس المخبر كالمعاين. وأيضا يروى الحديث، هو حديث ثابت، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم.
0: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد.
1: هذه الآن ما هي؟ ما هي هذه؟ هذه أسباب التخلف، يعني يؤمن باليوم الآخر ويصدق باليوم الآخر، وفي العمل يتخلف، يقع في المعاصي، يفرط في الطاعات، وهو يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله وأنه سيحاسبه. فهناك أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. فإذا انضم إلى ضعف العلم ونقصان اليقين تقاضي الطبع، غلبة الأهواء، استيلاء الشهوة، تسويل النفس، غرور الشيطان، استبطاء الوعد، طول الأمل، رقدة الغفلة، حب العاجلة، رخص التأويل، ألف العوائد، هذه كلها أسباب، أسباب. ولهذا يقف الإنسان عند هذه الأسباب ويتأمل تأمل الحذر ألا يدخل عليه من خلالها أو من خلال بعضها، لأن كثير من الناس التخلف الذي عنده كان بسبب هذه الأمور وأجناسها وأمثالها. نعم.
0: فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
1: اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، احفظنا يا رب العالمين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واحفظنا يا ذا الجلال، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم.
0: وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى أدنى مثقال ذرة في القلب.
1: نعم، الإيمان يصل إلى هذا الحد ويعلو ويرتفع ويزيد حتى يكون أمثال الجبال، كما سئل بعض السلف أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال قوة، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أو حتى لا يبقى منه إلا مقدار ذرة. نعم.
0: وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعله

0: يوقنون.
1: وللمصنف رحمه الله تعالى كلام متين ونفيس للغاية في معنى هذه الآية في رسالة له إلى أحد إخوانه، طبعت بهذا العنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وبين فيها أن الإمامة في الدين تكون بأمور أربعة جمعت في هذه الآية الكريمة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو الغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي
1: بفتح الغين.
0: ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه وأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك.
1: نعم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ العلم يحتاج إلى أسباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وأما من يقول اللهم علمني ويبقى فلا يصب عليه العلم صبا في فراشه. يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بثلاث دعوات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لو أن إنسانا صلى الصبح ودعا بهذه الدعوة وبعدها اتجه إلى فراشه ونام إلى الظهر، يصب عليه العلم في فراشه صبا؟ أو يسوى بين الآخر الذي بعد هذا الدعاء يقوم بنشاط ويذهب أماكن العلم وحلق العلم ومتون العلم ويحفظ وإلى آخره؟ إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لا بد من بذل الأسباب. إذا كان لا بد من بذل الأسباب، وهذا مقصود ابن القيم، لنيل المصالح الدنيوية، فكذلك لا بد من بذل الأسباب لنيل المصالح الأخروية والفوز بالدرجات العالية في جنات النعيم. نعم.
0: قال: فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق.
1: نعم. يعني كذلك مثل الصورة الأولى، يعني شخص عنده أرض زراعية لكن لا يبذر ولا يسقي ولا يحرث ولا وفي النهاية يتمنى أن يكون مثل الآخر، يأتي وقت الحصاد ويغل منها مثل هؤلاء، هذا يعده الناس ضرب من ضروب السفة والجنون، والنهاية غبن وخسران. فمثل ذلك الآخرة، لا بد أن يبذل الإنسان الأسباب ويجاهد نفسه، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
0: وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.
1: من هم هؤلاء الذين يرجون رحمة الله، ذكر صفات فتأمل، يقول
0: فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات.
1: نعم، فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. نعم.
0: وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله.
1: أيستقيم هذا؟ هل

0: ويتنافسون في الأعمال الصالحة، لا يقعدون بطالين عاطلين، بل يتنافسون في الأعمال الصالحة يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله بخلاف حال المغرورين. وسر
1: المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة لما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها.
0: نعم، هذا سر المسألة وخلاصة الأمر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لتوضيح وبيان ما سبق، لأن من أشار إليهم رحمه الله سابقا الذين يغالطون أنفسهم ببقائهم على الإسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ثم يزعمون أنهم مع هذا يحسنون الظن بالله وأنه يغفر ذنوبهم وأنه لا يعاقبهم وأن رجاءهم بالله عظيم، فهذه التي تكون من هؤلاء مع بقائهم على الذنوب هي أماني وليست رجاء، لأن الرجاء يستلزم ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله. فإذا انتفت هذه الأشياء التي ذكر هنا فإن الأمر يكون مجرد أماني، والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن بهذا القيد: أسلم وجهه لله، أي منقادا مطيعا ممتثلا خاضعا لله عز وجل، ومحسن فله أجره عند ربه، أما أن يبقى

0: مع الأماني المجردة فإنها لا تجدي صاحبها شيئا ولا تنفعه. وإذا سمى هؤلاء فعلهم هذا قوة رجاء فيقال لهم هذا ليس من قوة الرجاء في شيء، وإنما هو مجرد أماني. والرجاء كما يوضح ابن القيم هنا يستلزم ثلاثة أمور، الرجاء يستلزم ثلاثة أمور: محبة ما يرجوه، محبة ما يرجوه، وخوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذا هو الرجاء الحقيقي للشيء، أن يكون محبا له وفي الوقت نفسه خائفا أن يفوت، وثالثا ساعيا باذلا الأسباب التي ينال بها هذا الذي يرجوه. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، فهو من باب الأماني. وهذا ضابط مفيد جدا للتفرقة بين الأماني والرجاء، وأيضا حتى يعرف المرء الذي عنده هل هو الرجاء الصحيح أو الأماني الزائفة، لا بد أن يفرق بينهما، لا بد أن يفرق بينهما. وهذا الضابط نافع جدا في التفرقة بين الأماني والرجاء. قال رحمه الله تعالى: والرجاء شيء والأماني شيء آخر. الرجاء شيء والأماني شيء آخر. ما هو الرجاء وما هي الأماني؟ الرجاء ما كان مصحوبا بحب الذي يرجوه وخوف فواته والسعي في تحصيله. إذا قدر أن شخصا يحب تحصيل شيء، يحب تحصيل شيء لنفسه لكن لا يبذل سببا لتحصيله، أيكون صنيعه هذا رجاء؟ ليس من الرجاء في شيء، ليس من الرجاء في شيء، وإنما هو أماني. والأماني لا تجدي ولا تنفع صاحبها، كما قال الله: ليس بأمانيكم. الأماني كثيرة جدا عند الناس، وليس مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان نعم بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ليس مجرد أماني وتمنيات. قال رحمه الله: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف. كل راج خائف، لأن عرفنا أن الرجاء يستلزم المحبة ويستلزم خوف، لأن ما يرجوه يعد ثمينا عنده للغاية فيخاف أن يفوته هذا الذي يرجوه. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، أسرع السير مخافة الفوات. إذن سرعة السير، سرعة السير من قوة الرجاء، وقوة الرجاء تولد خوف فوات ما يرجو فيسرع ويبذل السبب ويجتهد فيظفر بإذن الله سبحانه وتعالى بمقصوده وحاجته. نعم.
1: قال رحمه الله: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
0: هذا مثل دنيوي يعرفه الناس ويشاهدونه واقعا، وهو يصور المسألة، يصورها تصويرا واضحا بينا. يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني أسرع وحتى الخطى. فإذا كان الآن يعني هذا كلنا ندركه، إذا كنت مثلا في الطريق إلى المطار وتخاف أن تفوتك الطائرة وأنت محتاج إلى هذا السفر ومشتاق إليه، أي شيء تصنع؟ تبقى في مكانك وتقول لا أمسي وتتوانى وتقول لن تفوت؟ ما يفعل هذا الإنسان. من خاف أدلج، معروف هذا، من خاف فوات شيء أدلج أسرع في نيله، ومن أدلج بلغ المنزل، بلغ المقصود. إذا كنا نعرف هذا في شيء في أمورنا الدنيوية ومصالحنا الدنيوية، فلنعمل عملا حثيثا في نيل المطالب الأخروية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا أيضا يصور لنا أن أمور الآخرة ونيل الدرجات العالية فيها يحتاج إلى تجارة دنيوية، وهي التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. التجارة هذه التي تكون في الدنيا للنجاة من العذاب الأليم يوم القيامة هي بذل الوسع ومجاهدة النفس على طاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. الشاهد ما إذا كان الناس يعلمون أن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، فالشأن كذلك في أمور الآخرة، لا بد من خوف، لا بد من إدلاج، لا بد من عمل، لا بد من سعي، لا بد من بذل حتى يبلغ المنزل العالي في جنات النعيم.
1: قال رحمه الله: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح.
0: هذه جملة عظيمة جدا، وفيها زبدة نافعة ومفيدة للمسلم. يقول رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى كما جعل الرجاء لأهل العمل الصالح، فكذلك جعل الخوف لأهل العمل الصالح. وكذلك جعل الخوف لأهل العمل الصالح. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، ما اقترن به العمل. فإذا لم يكن الرجاء مقترنا بالعمل، أو لم يكن الخوف مقترنا بالعمل، لم يكن نافعا. فهو إنما يكون نافعا إذا اقترن بالعمل. برهان كونه نافعا اقترانه بالعمل، اقترانه بالعمل. وانظر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبل يرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب، أي بالتنافس في الأعمال والطاعات. ومثلها قول الله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فالرجاء النافع والخوف النافع هو المقترن بعمل، هو المقترن بعمل. نعم.
1: قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا.
0: نعم، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى آخر الآيات. هذه جاءت مشتملة على صفات المؤمنين الكمل، جاءت مشتملة على صفات المؤمنين الكمل، والمؤمنون الكمل الذين كملوا إيمانهم هم من اتصفوا بهذه النعوت العظيمة، وهي برهان تحقيقهم للإيمان والتوحيد. فذكر الله عز وجل نعوتا عظيمة لهم، منها وهو موطن الشاهد لما أراد ابن القيم قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المعنى نعم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون أن يعاقبهم الله. هل هذا المعنى؟ يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون أن يعاقبهم الله عليها. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. إذن قوله سبحانه وتعالى: يؤتون ما آتوا وقلوب وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة والقربات المتنوعة وهم في الوقت نفسه خائفون أن ترد ولا تقبل منهم، أن ترد وألا تقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا يجزم المرء لنفسه أنه حقق التقوى في أعماله، ولهذا يقدم ما يقدم من طاعة وهو يرجو أن يقبلها الله منه، لا يجزم أنها متقبلة، لا يجزم أن أعماله متقبلة مهما بذل. ولهذا شعار المسلمين من لدن زمن الصحابة: إذا لقي بعضهم بعضا عقب طاعة الصيام في رمضان وعقب طاعة الحج في عيد الفطر وعيد الأضحى، يقول بعضهم لبعض: ماذا تقبل الله منا ومنكم. هذا من زمن الصحابة، سنة ماضية، تقبل الله منا ومنكم. لا أحد يجزم لا لنفسه ولا لغيره بأن أعماله متقبلة، لكن يرجو، يقدم ويرجو، وأيضا يقدم ويخاف، يرجو أن تقبل ويخاف ماذا؟ أن ترد، ولا يجزم، لا يجزم. فاقترن إذن الرجاء بالعمل، واقترن أيضا ماذا؟ الخوف بالعمل. اقترن الرجاء بالعمل واقترن الخوف بالعمل. ولهذا لا يتعجب الإنسان، يعني سيأتي الآن معنا نصوص تروى عن الصحابة مع كمال إيمانهم عندهم خوف شديد. من لا يعرف الأمر يتعجب مبلغ الخوف الذي عندهم مع كمال العمل، وربما يرى من نفسه ومن غيره مع قوة التفريط في العمل ما عنده خوف مثل هذا الخوف الذي عند الصحابة، وهم عندهم من العمل وكمال العمل وكمال الطاعة وعندهم شدة خوف، شدة خوف. وسيأتي أمثلة عجيبة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن.
0: الله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان، أي في العمل والعبادة والطاعة والتقرب، مع الخوف. شاهد ذلك الآية التي تقدمت، فيه إحسان في العمل وفيه مسارعة في الخيرات وفيه إيمان وفيه تعبد وفيه تقرب لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قلوبهم وجلة. فوصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، عندهم إساءة وهم في الوقت نفسه آمنون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق أو الفاجر جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن. نعم.
1: قال رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن.
0: الآن سيذكر نقول تحتاج إلى أن الإنسان فعلا يتأمل، تأمل فيها، وإن كان بعضها في سنده مقال، بعضها سنده ضعيف، لكن مجموعها والثابت منها يصور، يوضح لنا حقيقة واضحة يعني في الصحابة وشدة خوفهم رضي الله عنهم، وأن شأنهم كما ذكر ابن القيم: من يتأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ما معنى غاية العمل؟ نعم، كماله، مكملين للأعمال، جد واجتهاد ودأب في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وغاية في الخوف، يعني خوف ليس قليل وإنما غاية في الخوف، خوف شديد قوي يملأ قلوبهم مع كمال العمل الذي هم عليه. ثم يقول رحمة الله عليه، يقول: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. جمعنا بين التقصير وبل التفريط والأمن، يتحدث عن واقع، عن واقع يعني مؤلم في أحوال كثير من الناس. ومن ينظر سيرة هذا الإمام يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يجد عجبا في تعبده، في صلاته، وفي طاعاته وقرباته لله سبحانه وتعالى. ويقول نحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، تفريط والأمن، هو يشير بذلك إلى حال المفرطين، إلى حال المفرطين. لكن خذ يا طالب العلم فائدة من كلمة ابن القيم هذه، ضعها في قلبك موضعا عظيما، فإنها نافعة لك عندما تدعو إلى الله، عندما ترتقي المنبر تخطب، عندما تعظ الناس، انتبه لها. ما قال رحمة الله عليه وهو يقرر هذه المسألة؟ قال: وأنتم جمعتم بين التقصير والعمل، يخاطب من عنده أو يخاطب من يقرأ، قال: أنتم. إذا قال الخطيب أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، كأنه ماذا؟ كأنه سالم، وربما يكون أكثر منهم تقصيرا، ربما ما فيه هو من التقصير، لكن لما يجعل نفسه معهم ومنهم يكون للكلام أثره، يكون للكلام أثره. إذا كان يقول ونحن، وهم يعلمون من حاله أعني الخطيب صلاحا واستقامة، يؤثر فيهم أكثر، يقولون كيف الآن وهو يعني في صلاحه وفي عبادته يقول ونحن، يؤثر فيهم أكثر. لكن لو قالوا أنتم، تجد في بعضهم ربما يأتي ويخاطب وأنت وش تكون، وإما قال بلسانه له تبقى في خاطره عليه. هذا منهج مهم ومسلك عظيم عليه أهل العلم في التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من يعطينا شاهدا على هذا المنهج من قصة مؤمن آل فرعون؟ من قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر، وهو يكتم إيمانه ويعظ قومه، ماذا قال؟ تفضل ارفع صوتك، ما أسمع. فمن ينصرنا من بأس الله، ما قال من ينصركم، ما قال ينصركم، هو مؤمن ويكتم إيمانه، ما قال من ينصركم من بأس الله إن جاءكم أنتم كذا. مثل هذا نافع جدا، هذا ننتبه له. ابن القيم رحمه الله يقول: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. اقرأ له مثل هذا بل أقوى منه في كتابه رحمه الله تعالى، طريق الهجرتين، لما تحدث عن المقربين ما هي أعمالهم، وارجع إليه، ضروري ترجع لهذا الكتاب. لما تكلم عن المقربين ما هي صفاتهم، وأخذ يعرض صفات المقربين، بل ذكر برنامج المقربين اليومي من الفجر إلى الفجر، ماذا يعمل، وين، حتى بين وين يصلي في المسجد، وين يكون، ذكر شيء عجب في أوصاف المقربين. لكنه قبل أن يبدأ بذكر أوصافهم أخذ يقدم اعتذار في قرابة صفحة كاملة، كيف أنه هو يذكر أوصاف المقربين وهو ما شم رائحتهم، يقول وهو ما شم رائحتهم، ولا ويعتذر ويقول لكن يشفع لنا ويذكر أشياء، الأول الثاني الثالث. هذا فرق شاسع في التعليم، وهذا مهم جدا، ينبغي طالب العلم أن ينتبه له لما يعتلي المنبر أو يخطب أو يحاضر أو يدرس أو يكلم الطلاب. وبالمناسبة الآية التي ذكر زميلكم، ارجعوا إلى كلام جميل في معناها لابن سعدي رحمه الله في تفسير ابن سعدي، ذكر مثل هذه المعاني التي ينبغي أن ينتبه لها الداعي أو الخطيب أو الواعظ إلى آخره. قال: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، ثم ذكر أمثلة من واقع الصحابة رضي الله عنهم. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: نظم الأحسائي على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمهما الله تعالى. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما، وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته، وصحبه كل من آوى ومن نصرا. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. باب: ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا، رب السماوات والأرض ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغن كنه وصف الله واصفه.

كرسيه قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشرا وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا وأن موسى كريم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا فالله أسمعه من غير واسطة

قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا فكل شيء قضاه الله من أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفرا فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فصل في عذاب القبر وفتنته.

صباح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرا. لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظرا. وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرات.

فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبرا كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنيهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. فصل في الإيمان بالحوض. وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغررا وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنها

معصية الرحمن تنقصه، كما يزيد بطاعات الذي شكرا. وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمرا، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا. أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار ددى الهيجى ليوث شرا. وخيرهم مولي منهم خلافته والسبق في الفضل.

وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خضت معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة

من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفرا؟ فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا.

0: من ذنب وما كثرا. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشرا. ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما لاحت على فنن وارقى وما غردت قمرية سحرا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات،
2: نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
1: مرحبا بفضيلة الشيخ.
3: الله يحييك.
1: رسالتنا الأولى التي بين أيدينا وصلتنا من المرسل من إبراهيم محمد عبد الله قدس بالسودان مدينة السوكي، يقول: إذا قرأت في كتب السنة أجد فيها أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة، فهل يجوز الاستدلال بها والعمل بها أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة كما قال الأخ المنسوب إليها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، والرابع الموضوع. أما الصحيح والحسن فإنه يستدل بهما ويؤخذ بهما، أي بما دل عليه من أخبار، أي بما دل عليه من أحكام، ويصدق ما فيهما من أخبار. وأما الضعيف فإن جبر بكثرة طرقه والشواهد فإنه يكون حسنا لغيره ويلحق بالحسن فيحتج به، وإن لم ينجبر بذلك فإنه ليس بحجة، لكن قد استشهد به بعض العلماء في فضائل الأعمال أو في الزواجر عن النواهي بثلاثة شروط: الأول أن يكون له أصل صحيح يشهد له، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك: لو ورد حديث فيه فضل لصلاة الجماعة وهو ضعيف، لكنها تنطبق عليه الشروط الثلاثة التي ذكرنا، فإن هذا يمكن الاستشهاد به، لأن صلاة الجماعة واجبة وأصل الفضل فيها ثابت. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالأصل هنا موجود، فإذا وجد الشرطان الآخران وهما ألا يكون ضعف شديدا وألا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاز الاستشهاد به. وأما الموضوع وهو القسم الرابع فإنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، بل ولا يجوز ذكره إلا مبينا أو إلا مقرونا ببيان وضعه حتى لا يغتر الناس به. وكذلك الضعيف الذي ذكرنا آنفا لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه، حتى وإن قلنا بأنه يجوز الاستشهاد به فلا بد من بيان ضعفه.
1: هذه رسالة وردت من محمد حامد يوسف بعفيف من السعودية، يقول: هل يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان؟ وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك، ولكم شكري.
3: نعم، يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين أو إلى أي مسلم استحقها في أي مكان من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. ففي أي مكان وجد هؤلاء فهم أهل الزكاة، تصرف إليهم إلا أن الأولى أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال.
1: نعم.
3: لأنه البلد الذي تتعلق به أطمع فقرائه، فلا ينبغي أن يحرمهم ويبعد الزكاة عنهم، إلا إذا كان هناك مصلحة في دفع الزكاة في بلد آخر، لكون الذي في البلد الآخر ذا قرابة من المزكي أو أشد حاجة ممن في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات، فإنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.
1: نعم.
3: نعم.
1: هو درجة كثير من الأخوة الذين يقيمون في السعودية من خارج البلد السعودي أنهم يرسلون زكواتهم إلى بلدانهم، لأنهم أعتقد يعرفون هناك ناس مستحقين، أو أنهم يريدون أن يبروا بها من يعرفون هناك.
3: على كل حال، الزكاة لا يحابى بها أحد. الزكاة لا ينبغي أن تجعل المحاباة نصب عينيك فيها، فتقول هؤلاء أهل وطني فأبرهم أكثر من هذا البلد.
1: نعم.
3: لكن الواجب فيها مراعاة الأصلح، لأنها ليست من المال الذي أنت حر فيه في التصرف، بل هي مال معين مستحقه.
1: نعم.
3: فيجب عليك أن تراعي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر والأحق.
1: نعم.
3: ويظهر لي أن الذين يرسلونها إلى بلادهم أنهم يراعون أمري. الأمر الأول شدة الحاجة في بلادهم غالبا.
1: نعم.
3: فهم أشد حاجة. والشيء الثاني أنهم أعرفوا بالمستحقين في بلادهم، لأنهم لا يعرفون الناس في بلاد السعودية.
1: نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد المحسن العبد الله الإبراهيم، يقول: أنني من المعجبين بهذا البرنامج والمتابعين له، أقدم شكري وامتناني لجميع العلماء الذين يجيبون على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية، كما أنني أشكركم على إعداد هذا البرنامج. يقول: وبما أن لدي مشكلة تجول في خاطري، حيث أنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى وأحضر للدوام في الساعة 8 صباحا وأخرج بعد صلاة الظهر، وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه، وسؤالي: هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة 7:30 إلى 8:30، كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي؟ ولكم خالص تحياتي.
3: الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة أو غيرها أن يفي به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان كذلك، وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة 7 وينتهي في الساعة 8:30، فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله، سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن، ولا فرق في هذا بين موظف المحاكم وغيرهم، بل إن الواجب على موظف المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه.
1: نعم.
3: لأن كثيرا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم الشرعية، إذا رأوا تفريط المسؤولين في المحاكم الشرعية وتهاونهم، فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينصحون في القيام بالواجب. وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله عز وجل، فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حجة له عند الله، إنما قد يكون في مقام الجدل قد يكون باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سلم الوظائف. فنصيحتي لإخواني المحاكم وغيرها أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الأمر وتقوم الأمانة ولا يبقى لأحد حجة. وما أكثر ما نسمع أن السكوك الشرعية وحوائج الناس تتعطل كثيرا في المحاكم ومدة طويلة، وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكر أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام. وفي ظني أن هذا أمر لا يجهلهم، لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عقد عليه، سواء عقد عليه الدولة أم عقد عليه عقدا خاصا. والله موفق.
1: لكن بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر، يعني قبل الساعة الثانية والنصف، هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج لوحده أو أن للقاضي أيضا دخل في خروج الموظف؟
3: وعلى كل حال القاضي عليه المسؤولية الأعظم أو العظمى في هذا الأمر، لأنه مدفوع لا تابع. ولكن هذا التابع لو أنه بقي ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن ابتدائه لخجل القاضي من ذلك على أقل تقدير، ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول الدوام والتأخر إلى انتهاء الدوام. ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي، لأن كما أسلفنا أولا لأن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك. نعم، لو فرض أن القاضي قرأ عليه طارئ يوجب الخروج وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا، فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج، لأن بقاءه ليس فيه فائدة. لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن تابعه يبقى وهو أقل منه رتبة في العلم، وإن كان أعلى منه رتبة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه، فإنه سوف يخجل ويستحي ويقوم بالواجب.
1: نعم.
3: فيكون في بقاء هذا الموظف التابع يكون فيه مصلحتان: أولا إبراء ذمته، وثانيا أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام.
1: طيب بالنسبة إن شاء الله، وهذا إن شاء الله قليل جدا أن القاضي يخرج قبل انتهاء الدوام، لكن لو خرج ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من هذه الدولة ولم يوفي بالعقد بينه وبينها؟
3: في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة، وقلنا إنه بمنزلة الإجارة، فإنه لا يستحق شيئا من دخله. لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئا من مدة العمل بدون عذر شرعي فلا أجرة له. لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة، بل هو رزق من بيت المال. وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة.
1: نعم.
3: فإذا حضر 3/4 الوقت مثلا استحق 3/4 الرزق، ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه، بمعنى أنه يستحق من مرتبه بقدر ما أدى من العمل فقط.
1: نعم.
3: نعم.
1: طيب ما الذي ينبغي للقضاة أن يكونوا مثلا قدوة أو مثالا يهتدى لبقية الموظفين عندهم وللموظفين في الدولة عموما؟
3: نعم. الذي ينبغي، بل الذي يجب على القضاة، هو التزام مقتضيات العقود ونظام الدولة في الموظفين.
1: نعم.
3: فيتمشوا عليه ويطبقوه، فإذا تمشوا عليه وطبقوه فإن الناس تبع لهم.
2: سماحة الشيخ، ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام؟ مثلا الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمدا، فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكرا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
1: نعم.
3: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا نعم، وإذا صلى جالسا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فالواجب على المسلم أن يكون متابعا للإمام، وخلاف المتابعة المسابقة والموافقة والتخلف. فالأحوال

0: الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا يدل على تحريم المسابقة.
1: نعم.
0: فنقول: من سبق إمامه متعمدا وهو عالم بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه فعل مفسدا للصلاة بغير عذر. وإن سبقه ناسيا أو جاهلا فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة. وأما الموافقة فالموافقة مكروهة، وإلا في تكبيرة الإحرام فإن الموافقة فيها ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة، وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يتم الإمام التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يكبر، فإن كبر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد.
1: نعم.
0: وأما التخلف فإنه إما مكروه أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبر. وإذا شرطية والفرابطة، وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر.
1: نعم.
0: فإذا تأخر عمدا عن السجود كما في السؤال،
1: نعم،
0: حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل. وأما إن تأخر لعذر مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه، يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة.
1: نعم.
0: وصلاته صحيحة.
1: نعم. طيب بالنسبة يا شيخ للموافقة نريد أن تضفوا عليها شيئا من التعريف والتمثيل.
0: نعم. الموافقة معناها أن يكون أن يفعل هذه الأشياء مع إمامه، مثل أن يركع معه، يعني لما قال الإمام الله أكبر للركوع،
1: نعم،
0: هو فعلا قال مع الإمام الله أكبر ووصل إلى حد الركوع مع وصول الإمام إليه.
1: نعم.
0: هذه موافقة.
1: نعم.
0: وكذلك بالنسبة للسجود وصل إلى الأرض مع إمامه.
1: نعم.
0: هذه أيضا موافقة.
1: نعم.
0: أما المسابقة فمعناها أن يصل إلى السجود قبل الإمام، هذه المسابقة.
1: نعم.
0: والتخلف معناها أن يتأخر بحيث أن الإمام قد يقوم من السجود قبل أن يصل المأموم إلى السجود.
1: نعم. إذن عرفنا أن الموافقة أنها بداية حركة الإمام تكون أو بداية حركة المأموم تكون مع بداية حركة
0: الإمام. أي نعم، هذا الموافقة. نعم.
1: أحسنتم. سؤالهم الثاني يقولون فيه في لغتنا الدارجة في كل لسان بلوى، وهي بلوى الشتيمة مثلا اللعنة، فمثالا لذلك يقول الإنسان: لعن الله والدين إبليس أو والدين الشيطان، فما هو رد سماحتكم على هذا وشكرا؟
0: ينبغي للإنسان أن يمرن لسانه على الكلمات الطيبة المثمرة النافعة.
1: نعم.
0: وأن يتجنب جميع السباب والشتائم حتى فيما يجوز له أن يفعله من السباب والشتائم فإنه لا ينبغي إطلاق لسانه فيها.
1: نعم.
0: فكيف بالأمور التي لا خير له فيها مثل لعن إبليس أو والدي إبليس أو ما أشبه ذلك؟ فإن هذا لا ينبغي، بل إن الذي ينبغي أن يتعوذ الإنسان بالله من شر الشيطان، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: ما لعنه وسبه. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك مما لا ينبغي، لأننا أمرنا عندما ينزع الشيطان الإنسان،
1: نعم،
0: فإنما أمرنا بالاستعاذة بالله منه. فأما إذا دعونا عليه فإنه قد يربأ بنفسه، يعني معنى يزداد، يربو بنفسه ويزداد. وأما الاستعاذة بالله منه فهي إهانة وإذلال له. فهذا هو المشروع، أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلعن الشيطان وأبوي الشيطان.
1: سؤالهم الأخير، ما حكم أداء الصلاة سرا لعدم القراءة في وقت المغرب والعشاء والفجر، مع العلم أن الذي يقرأ سرا هو الإمام، هل يجوز ذلك أم لا؟
0: يجوز ذلك، لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد حصل، لكن الأفضل الجهر في الصلاة الجهرية والإصرار في الصلاة السرية، على أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، صلاة الظهر والعصر، أنه يسمع الآية أحيانا.
1: نعم.
0: فينبغي أن يسمع الإمام الآية أحيانا في صلاتي الظهر والعصر. وأما الصلاة الجهرية فيصليها جهرا أفضل من كونها سرا، حتى لو قضاها في النهار فإنه يجهر بها، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم كما يصلي كل يوم.
1: نعم.
0: فجهر بالقراءة في قضائه.
1: نعم. هذه رسالة وردتنا من عبد الله محمد جبار القحطاني من جدة، من المستشفى العام الجديد. يقول في رسالته بعد السلام والتحية: تعرض ابني لمرض وتنوم في مستشفى، وأنا مرافق له، ولمدة 3 أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة الجمعة بسبب ابني، حيث أنه مريض وصغير السن، أرجو إرشادي في ذلك.
0: ليس عليك شيء ما دام الابن محتاجا إلى وجودك معه.
1: نعم.
0: لأن حاجة المريض إلى ممرض مما يسقط وجوب الجمعة والجماعة عن ممرض. أما إذا كان يمكن أن يقوم بتمريضه أحد في مدة ذهابك إلى الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط عنك في هذه الحال.
1: نعم.
0: نعم.
1: أيضا يقول: نؤدي الصلاة داخل المستشفى مع بعض المرضى في أوقاتها، ولكن بعض المرضى يصلي وهو جالس، والبعض الآخر يصلي على كرسي عربية أي جالس أيضا، هل في ذلك شيء؟
0: ليس في ذلك شيء، إذا اتقوا الله ما استطاعوا وكانوا لا يستطيعون الصلاة قياما فإنهم يصلون قعودا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
1: نعم. أيضا يقول: أنا أصلي بهم وهم في حالة الجلوس وأنا قائم واقف، ما حكم صلاتي وصلاتهم؟
0: كلها جائزة.
1: نعم.
0: كلها جائزة، لأنكم قائمون بالواجب.
1: أحسنت.
0: لكن لو فرض أن الإمام هو الذي يصلي جالسا لعجزه،
1: نعم،
0: فإن المشروع في حق المأمومين أن يصلوا خلفه جلوسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن كانوا قادرين على القيام.
1: نعم. كثير من المرضى يؤدي الصلاة على سريره حيث لا يستطيع التحرك أو الحركة، وعلى غير الطهارة، ومنهم على غير القبلة، ما حكم صلاة هؤلاء المرضى؟
0: ينبغي أن نعلم القاعدة العامة في الشريعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه على المسلم أن يتقي الله تعالى ما استطاع، فكل واجب يجب عليه لكن بقدر استطاعته، إذا عجز عنه سقط. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
1: نعم.
0: وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهؤلاء المرضى الذين أشار إليهم الذين يصلون على سرورهم وبثياب غير طاهرة وغير مستقبل القبلة، كل هؤلاء إذا كانوا قد فعلوا ما يستطيعون من الواجبات في صلاتهم فإنما عجزوا عنه معذورون فيه غير مكلفين به ولا آثمين في تركه.
1: لا. نعم حسنتم. من الدقيق وردتنا هذه الرسالة من المستمع ضاوي معيض العتيبي، يقول فيها: هل هناك دعاء يقال قبل الصلاة؟
0: الدعاء قبل الصلاة لا أعلم فيه دعاء معينا، ولكن ما بين الأذان والإقامة موطن إجابة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن المعلوم عندنا جميعا أنه بعد الأذان إذا تابع الإنسان المؤذن فقال مثل ما يقول، فإنه يقول بعد ذلك: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نعم.
0: ويدعو بما أحب.
1: طيب شيخ، في لما يقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، هناك بعض المسلمين يقول أقامها الله وأدامها، وبعض منهم يقول اللهم أقمها وأدمها، نريد أن نعرف شيئا عن ذلك.
0: الذين يقولون أقامها الله وأدامها يستندون إلى حديث رواه أبو داود في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حينما بلغ المقيم قد قامت الصلاة.
1: نعم.
0: ولكن هذا الحديث ضعيف لأن أحد رواته مجهول، وفيه أيضا شهر بن حوشب، والكلام فيه معروف، وعليه فيكون في هذا القول نظر لأنه مبني على هذا الحديث الضعيف.
1: نعم.
0: والضعيف كما هو معلوم عند أهل العلم لا يحتج به في إثبات حكم شرعي.
1: نعم.
0: وأما الذين يقولون أقمها اللهم أقمها وأدمها فلا أعلم لهم شيئا يستندون عليه.
1: نعم.
0: اللهم إلا أن يقولوا إن هذا مثل قول الإنسان أقامها الله وأدامها، ولكن عرفنا أن حتى أقامها الله وأدامها في استحباب قوله نظر، حيث إنه مبين على حديث ضعيف.
1: نعم. طيب هل يجوز متابعة مقيم الصلاة فيما يقول؟
0: متابعة مقيم الصلاة فيما يقول مبني على هذا الحديث الذي أشرت إليه.
1: نعم.
0: الذي فيه الراوي المجهول والرجل المتكلم فيه، فليس فنفسي لا تطيب باستحباب متابعة المقيم.
1: نعم.
0: ولا بقول أقامها الله وأدامها.
1: أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة، هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره، وهل القراءة جائزة أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وهو الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون الميت ينتفع بها فإننا نقول: إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع فهذا منتف، لأنه قد مات.
1: نعم.
0: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهو وإن كان يسمع، إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع، لأنه لو انتفع لزم منه أن لا ينقطع عمله. والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكر سوقنا الحديث بها.
1: نعم.
0: وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ، بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت، فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها، بل كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية. ثم إن هذه القراءة وحسب فحوى السؤال تكون بأجرة.
1: نعم.
0: والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة، والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا، الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سأبينه إن شاء الله،
1: إن شاء الله،
0: إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي، نقول له: هذه القراءة غير مقبولة، بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب، وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها.
1: لا.
0: إذن فالعملية إضاعة مال وإتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء، فيؤخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما، والله المستعان.
1: في الحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة، يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضا مع الميت ويتمسكون بقصة عمرو بن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر جزور. نريد أيضا حكم هذا العمل.
0: أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي غيره مخالفا لها، لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهو رضي الله عنه قال: لعلي، يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده: أستأنس بكم حتى أراجع رسل ربي، يعني الملائكة الذين يسألون الميت.
1: نعم.
0: فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه، قد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكنه ليس على الصورة التي سأل عنها هذا السائل. نعم.
1: أيضا يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا، يقول: هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر؟
0: هذا ليس بصحيح، لأن أصل هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن، بل هو من البدع، والبدعة لا تفيد شيئا، لا تقربا إلى الله ولا نتائج في الثواب والأجر.
1: نعم. يقول في سؤاله الأخير: إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة، فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا أم لا؟
0: الجواب: لا، لا تسقط شيئا، وكونه يتصدق عما فرط فيه من الصلوات هذا أيضا أمر بدعي، لأن الصلاة لا تقضى عن الميت لا بعينها ولا ببدلها، وإنما يستغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر، فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه. أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة، جائزة، ولكنها ليست من الأمور المطلوبة. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت، لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة المفروضة عليه.
1: هذه الرسالة التي بعث بها عين ميم الشمراني من جدة طويلة في الحقيقة جدا، ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة، لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة. يقول: إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد، رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة، فما حكم ذلك؟
0: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخش من ذلك فتنة، ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر، لأن هذا أمر جبلت عليه النساء، بل وحتى الرجال، فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه، فكذلك المرأة. أما إن خشي الفتنة لذلك، مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال، أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها، يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها، أي لزوج المرأة الناعتة، فهذا أيضا محظور، مثل أن تقول مثلا: زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا، تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محذور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
1: نعم. يقول أيضا: إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل، فما حكم هذا منها؟
0: هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
1: نعم.
0: ولكن كما أشرنا سابقا بشرط أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك، وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز، لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
1: هذه رسالة وردت من المستمع شتاوي عياد سليمان من الأردن، يقول في رسالته: أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها، وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة، وكذلك هو الآخر، فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية، وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.
0: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد، يعني قبل إجراء حفل الزواج،
1: نعم،
0: لكنه بعد العقد، فهذا لا بأس به، لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد، فإن هذا حرام عليه وهو زنا، لأنها أجنبية منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلت له.
1: نعم.
0: ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض، لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي.
1: نعم.
0: اللهم إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا الرجل شبهة، ويعتقد أنه يطأها على وجه حلال، فإنه يكون حينئذ مولودا من وطء شبهة وينسب إلى أبيه.
1: نعم. من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عايد عطية الشيوخي أو الشيوخي، يقول في رسالته: ما رأي العلماء فيما يلي: المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية، هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟
0: نعم، يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها.
1: نعم. طيب، يقول: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟
0: سب الأولاد من الولد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم، كما لو قالت: يا بليد، يا أخرق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم، فهذا لا بأس به.
1: نعم.
0: لا بأس به مع وجود سببه. وإن كان السب على وجه محرم، كما لو لعنته أو قذفته، فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا. وكذلك بالنسبة للوالد، لا يجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظ محرم، فأن يقول: لعنكم الله، أو: يا أولاد الزنا، وما أشبه ذلك، لأن هذا حرام.
1: نعم.
0: ولا يجوز.
1: نعم. يقول أيضا عايد عطية من الأردن: ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم.
0: إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه.
1: نعم.
0: وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها: لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. فصارت المسألة: إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه.
1: نعم.
0: وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع.
1: نعم. طيب، هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟
0: قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها.
1: نعم.
0: إن كان قد منعها قبل أن يسافر، قال: لا تخرجي من البيت، أو قال: لا تخرجي لكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
1: مثلا يقول: لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟
0: لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك.
1: نعم. يعني إذا فوض
0: إذا فوض الأمر إليهما.
1: نعم. أحسنتم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات،
5: نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
1: وردنا من سعيد شبيت أو شبيت المحمد من الخبر، يقول: رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجماع، ورأيت في المنام أني اغتسلت وتطهرت وصليت سنة الوضوء، وأريد أن أسأل عما يلي: أولا، هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث أنها لم تتزوج؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة، ولعل أسباب رؤياك هذه أنك تفكر فيها، وعلى كل حال لا يجب عليك أن تخطبها، إن شئت فخطبها وإن شئت فلا.
1: نعم. أيضا يقول: هل يلزمني الغسل غسل هذه الجنابة وأنا قد اغتسلت في المنام؟
0: إذا كانت هذه الجنابة رأيت الماء بعد استيقاظك وجب عليك أن تغتسل. نعم. وإن لم تره لم يجب عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء.
1: نعم.
0: فإذا لم تر الماء لم يجب عليك غسل، وإن رأيت الماء وجب عليك الغسل، واغتسالك في المنام ليس بشيء.
1: نعم.
0: كما أنك لو رأيت المنية ولم ترى حلما فإنه يجب عليك أن تغتسل. إذا استيقظت ورأيت الماء المني وجب عليك الاغتسال وأن تذكر احتلاما.
1: نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يلزمني قضاء سنة الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت وتوضأت؟
0: لا، ما يلزمك، ما يلزمك، كنت هذاك صليتها.
1: نعم. هذه رسالة من عسران حامد الحليوي من حوطة بني تميم وادي برك السعودية، يقول: أنا مصري أعمل بالمملكة، ومن تاريخ دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي 15 شهرا، وأنا متزوج، وسمعت من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل قبل أن يجتمع وزوجته، ولا أدري كيف هذا التحلل، وهل لو لم أفعل يكون حرام؟ أرجو من فضلتكم الإفاضة في الإجابة، ويكون لكم عنا جزيل الثواب، والله يوفقكم ويرعاكم.
0: التحلل يعني يقصد أن يطلب منها أن تحله عن تأخره هذه المدة، فنقول: إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة فإنه لا حرج عليه في ذلك إطلاقا.
1: نعم.
0: وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حددوا ذلك بنصف سنة، ولكن فبعد نصف السنة يجب عليه الرجوع، إلا إذا كان غائبا لضرورة كطلب معيشة يحتاجها فهذا لا حرج عليه.
1: نعم.
0: ولكن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع أهله بالكتابة إليهم أو مكالمتهم بالهاتف أو ما أشبه ذلك، لئلا تنقطع الصلة بينهما.
1: نعم. نعم. هذه عن البنك العقاري. الحقيقة أن يرد أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، وهذه الرسالة وردتنا من القصيم من صاحب إبراهيم. يقول: استقرضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكنا، ورأيت أن أستقرض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من أجاره، علما أن هذه المساكن ستكون لابني من بعدي، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدوني وفقكم الله. الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عارية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة.
0: نحن يؤسفنا كثيرا أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه، وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه، وهذا هو الواقع.
1: نعم.
0: ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس يعني هلك وخسر.
1: نعم.
0: فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق، سواء أكانت هذه الطريق كذبا وخداعا أم صدقا وبيانا، أي أنهم لا يبالون، المهم أن يقع المال في أيديهم، هؤلاء والله خسروا الدنيا والآخرة. لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال ولا أن يخلد المال لهم، ولا يدرون متى ينتقلون عنه، فربما يصبحون ولا يمسون، أو يمسون ولا يصبحون، فيكون عليهم الغرم في جمع هذا المال، ولمن بعدهم الغن، عليهم العار، ولغيرهم الثمار.
1: نعم.
0: والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته، ويتعامل بالصدق والبيان. ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين: الكذب والخداع للمسؤولين. أما الكذب فإنه جعلها باسم ولده وهي له، وهذا كذب، فإن الذي له ليس لولده، وما يدريه، فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لأبعد الناس من عصباته. ثم على فرض أن يموت الأب قبله، فقد يكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد، كما لو ارتد والعياذ بالله. والردة وإن كانت أمرا عظيما، لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها. فإن من أقسام الردة ترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة. لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة، فإن هذا التارك لا يرث منه من ماله شيئا، ولا يحل له منه درهم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الثابت في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
1: نعم.
0: فما يدريه، لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه، إما لارتداده بترك الصلاة أو غيره. حتى الاستهزاء بالدين أيضا من أسباب الردة، الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه الثابتة هم مرتدون كافرون.
1: نعم.
0: قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب، كما لو قتله الولد خطأ، مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يسوق هو الذي يقود السيارة.
1: نعم.
0: ثم يحصل حادث بسبب الولد بسبب تفريطه أو تعديه فيموت الوالد، فهنا لا يرث الولد من والده شيئا على المشهور من مذهب الحنابلة.
1: نعم.
0: وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية، يرث من أبيه من مال أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلمها لبقية الورثة. المهم أن قوله أي السائل إن هذا البيت سيعود إلى ابنه من بعدي أمر ليس بلازم، فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها.
1: نعم.
0: هذا أحد المحذورين في هذه المعاملة، حيث قدم الطلب باسم ولده وهو له وهو الكذب.
1: وينطبق أيضا على الزوجة والأخ.
0: ينطبق على كل أحد.
1: نعم.
0: المحذور الثاني الخداع بالدولة التي ترعى مصالح الشعب. والحقيقة إني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسؤولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم وافترائهم، وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري وكذلك في بنك التسليف في الزراعة وغيرها.
1: نعم.
0: يحصل من هذا شيء كثير، ويبررون هذه المحرمات بأعذار تافهة ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: نعم.
0: أعذار لا توجب ما فعلوا لأنه كذب وخداع. فخداع الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه، هذا من الأمر المحرم. فهذان محذوران الكذب والخداع، وهما خلقان من أخلاق المنافقين كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي، كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضا لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض ثم يكتب الأرض باسمه كذبا وبهتانا، ثم يذهب إلى البنك فيقدم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استعير اسمه كذبا وبهتانا. وطبعا أصحاب البنك لا يعلمون الغيب، يمشون على ما قدم لهم، فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم. والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم، وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الخير والصلاح.
1: نعم.
0: وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرع للعبادات، فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله، ولا يقبل الله أحدا من ولا يقبل الله من أحد عبادة سوى ما شرعه.
1: نعم.
0: فكذلك أيضا يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه. فالله تعالى لا يشرع لعباده منعا أو إيجابا إلا ما فيه مصلحتهم، لأنه غني عنهم آمنوا أم كفروا.
1: نعم.
0: ولكن من أجل مصالحهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات، ويحثهم ويرغبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقا في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه، سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق. واقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخره.
1: نعم. أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصيا.
0: نعم.
1: لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلا اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والملك لنفس الزوجة أو لنفس الابن،
0: فهذا لا بأس به.
1: نعم.
0: إذا كان نظام الصندوق يسمح به.
1: نعم.
0: فلا بأس أن يهدي الأرض إلى ابنه يهبه إياها.
1: نعم.
0: هبة صحيحة، ويطلب من البنك باسمه،
1: باسم الابن،
0: باسم الابن، لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح.
1: نعم.
0: لا تحيلا، لأنه لا مانع من ذلك. نعم. ولا بد أيضا أن تراعى شروط الصندوق، هل إنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضا وهو عند أبيه ساكن معه أو لا يسمحون.
1: نعم. أحسنتم فضلة الشيخ محمد. هذه الرسالة وردتنا من الزلفي، من أعتقد المرسلة، نون ميم عين ميم. تقول في رسالتها: يوجد عندي بيت وفيه مكان أحسن مجلس فيه أجلس به، وقدامي حمامين وقدامي حمامان ومن قبلة، وأصلي قدام هذه الحمامات، ولي حوالي 5 أشهر وأنا أصلي وهم قدامي، وبعد الآن لم أعرف هل يجوز لي أن أصلي عليهن أم لا، وهل صلاتي التي فاتت صحيحة أم لا، وأنا لم أعرف، وفقكم الله.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ينبغي للمسلم أن يصلي إلى مثل هذه الأماكن القذرة النجسة، لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه. ولكن صلاتها الماضية الصحيحة، لأنها صلت في مكان طاهر لا نجس، ولكن إلى مكان نجس. والصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه صحيحة، إلا ما جاء به النهي كالصلاة إلى القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، كما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالصلاة إلى القبور محرمة وباطلة، لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر هي إذا كان من الأماكن القذرة لا تنبغي، بل يبتعد الإنسان عن ذلك، ولكنها تصح الصلاة.
1: نعم. فضيلة الشيخ محمد، قلتم لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدميه، ألا يضطر المصلي إذا أراد أن يبصق عن يساره أن يلتفت في صلاته؟
0: بلى، ولكن هذا الالتفات جائز ولا بأس به
1: في الفرض والنفل.
0: في الفرض والنفل، لأنه لحاجة. ونظيره من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من شكى إليه أنه يلبس عليه الشيطان صلاته، أمره أن يدخل على يساره 3 ويستعيذ بالله منه وهو في صلاته.
1: نعم.
0: فهذا الالتفات لهذا الغرض لا بأس به، لا بأس به، لأنه ثبت به السنة.
1: نعم.
0: وهو عمل لا يضر.
1: نعم. سؤالها
0: ولكن
1: نعم تفضل.
0: بالنسبة للنخامة،
1: نعم،
0: إذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجد، لا عن يساره ولا عن يمينه أو قبل وجهه، ولكن قال العلماء يبصق في ثوبه، يبصق في ثوبه أو في منديل، ويحك بعضه ببعض لإذهاب صورته.
1: نعم. سؤالها الآخر، سؤال الأخت من الزلفي، تقول: أنا الأخت يوجد عندي أرض فاضية ومحوشة فقط لي أنا وأمي وأختي، ولها مدة كثيرة ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها ولا وجدنا من يشتريها، وهل لها زكاة ونحن لم نستفد منها؟ وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها هل يجوز نتركها ولم نزكي عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
0: ليس عليكم فيها زكاة، لأن الأراضي والبيوت وشبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فهي تبقى حتى ييسر الله تعالى من يشتريها، وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم وحال عليها الحول، هذه الدراهم وهي باقية عندكم، وجبت الزكاة بهذه الدراهم.
1: نعم. من الأحسن وردتنا هذه الرسالة، يقول: أنا مرسلها عبد الرحمن بن يوسف الواصلي، يقول: أنا شاب مسلم ولكن بعض الأحيان أفكر تفكيرا أخشى منه، فقد عرفت أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافر كفرا وعصيانا، ثم أجلس وأقول: أليس القرآن واحدا والإنسان أصله واحد، فكيف يحصل هذا التناقض؟ أرجو إقناعي مع ضرب الأمثلة للتقريب وفقكم الله.
0: ما ذكره السائل من كون القرآن يزيد المؤمن إيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة،
1: نعم،
0: هذا صحيح، هذا صحيح، دل عليه الأمر الواقع كما نطق به القرآن. أما الأمر الواقع فوجه ذلك أن المؤمن إذا قرأ القرآن واعتبر بما فيه من المواعظ والقصص، فصدق الأخبار واعتبر بالقصص وامتثل للأحكام، ازداد بذلك إيمانه بلا شك. والكافر أو المتمرد إذا قرأ القرآن فإنه يكذب بالخبر أو يشك فيه ولا يعتبر بالقصص ويرى أنها أساطير الأولين، وكذلك في الأحكام لا يمتثل لأمر ولا ينزجر عن نهي، وكل هذا من موجبات نقص الإيمان، فينقص إيمانه ويزداد خسارا، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو عليك. هذا مثال يوضح كيف يزيد إيمان المؤمن بالقرآن وكيف يزيد الظالمين خسارا. أما الأمثلة على ذلك من الأمور الحسية، فإننا نرى صاحب الجسم السليم يأكل هذا النوع من الطعام فينتفع به جسمه وينمو ويزداد، ويأكله صاحب العلة الذي في جسده مرض فيزيد علته وربما يهلكه ويقتله. نعم، مع أن الطعام واحد،
1: نعم،
0: ومع ذلك اختلف تأثيره بسبب المحل، فكذلك القرآن واحد ويختلف تأثيره بسبب المحل. نعم.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسل سالم علي القاسم غزواني، يقول في رسالته: إنني في البادية وفي روس الجبال ولا يوجد لدينا رمل صالح لإسمنت، وأننا نأخذ الرمل من بطون الأودية ومن حد ناس، يعني من ملك ناس، ومن حد ناس ونأخذه بدون إذن منهم لنصلح به خزانات ماء، فهل علينا إثم في الرمل الذي نأخذه في حد ناس بدون إذنهم؟
0: الملاك الذين يملكون الأراضي يملكون الأراضي وما يتصل بها، فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئا إلا بإذنهم، لا سيما إذا كان هذا الأخذ يضر بالأرض، مثل أن تكون الأرض للزراعة وأنت إذا أخذت منها فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع ويضر ذلك بأهلها. ولا شيء عليك فيما لو استأذنت منهم وطلبت منهم الإذن، وهم إذا استأذنت منهم وليس عليهم ضرر فإنه لا ينبغي أن يمنعوك، لأن هذا قد يكون شبيها بالكلاء والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فضله عن غيره.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول هل الشمة حرام أم حلال؟ أفيد الشمة، هل الشمة حرام أم حلال؟ أفيدوني أثابكم الله. يقول وهي التي يضعها الإنسان في فمه ويمدها، هذه فضيلة الشيخ نوع من الأنواع التي يستعملها بعض الناس خاصة في الجنوب، جنوب الجزيرة، وهي مجموعة من المساحيق يضعها الإنسان تحت لسانه وتبقى في فمه مدة طويلة ويجمع ريقه ثم يبصقه في التراب، وهي يعني تشابه الدخان أو الشاي في أنها تصيد الإنسان أو تمسك أو توجع رأسه لما يتأخر عن فعلها.
0: يجب علينا أن نعرف قاعدة ذكرها الله تعالى في القرآن، وهو وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو حلال لنا إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ومما ورد الشرع بتحريمه ما كان خبيثا ضارا، كما قال الله تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فليس عندي علم يمكنني أن أحكم على هذه الشمة بخصوصها، ولكني أقول إن ثبت أنها ضارة، أي أن هذه الشمة ضارة للبدن أو للعقل، سواء ضرت البدن بأمراض مستعصية أو بتفتير يرخيه ويخل بتفكيره، فهي محرمة، وإن لم يكن فيها محذور فالأصل الإباحة فتكون مباحة.
1: هي كما نعرف عندنا في الرياض الذين يستعملونها تبدو على أسنانهم صفرة عظيمة وتؤثر على الأسنان، أيضا هي كالدخان في أنها ينفق فيها المال وليس فيها فائدة، ثم إنها أيضا تسبب قلق عند الإنسان لما يتأخر عن وضعها تحت لسانه.
0: على كل حال إذا ثبت أنها تضر الأسنان فهذا ضرر، ضرر يجب منعها.
1: سؤاله الثالث يقول هل يجوز قتل الكلاب التي تخرب الزراعة وتبول في مجرى السيل الذي يروح إلى خزان الماء مع وقوع المطر، حيث أنه يوجد لدينا خزانات ماء لشرب لشربنا من مياه الأمطار ولا يوجد لدينا غيرها، وأنها تجلس الكلاب في مجاري الماء، أفيدونا أثابكم الله.
0: الكلاب المؤذية يجوز قتلها، وذلك لأن الحيوانات نوعان، نوع طبيعته الأذى، وإذا سالم فإنما هو صفة عارضة، فالذي طبيعته الأذى يؤمر الإنسان بقتله كما في الحديث الصحيح خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الغراب والحدة والعقرب والفارة والكلب العقور. هذه يشرع قتلها لكون طبيعتها الأذى، حتى لو فرض أن بعضها سالم لعارض فإن ذلك لا يمنع من استحباب قتلهم. وقسم آخر من الحيوانات ليس فيه أذى،

0: يجوز قتلها.
1: نعم.
0: وأما بولها في مجال السيول واتخاذ هذه المجاري مقرا لها تبقى فيه وتتولد فيه وما أشبه ذلك، فهذا ليس لكم حق في أن تقتلوها من أجله، وإنما أنتم احفظوا هذه الأشياء بحمايتها بشبك أو جدران أو شبهها، فإذا تسلطت بعد أن تضعوا ما يحميها فحينئذ يجوز قتلها.
1: لا.
0: وذلك لأن البر لكم ولها، وهي من عادتها أن تعيش في البراري وتربض فيها وتتولد فيها إلى غير ذلك. نعم. فأنتم احموا أنفسكم منها.
1: لا.
0: لأنها في مكانها هي. نعم.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة جيم عين عين من جدة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
0: السلام ورحمة الله وبركاته،
1: تقول أسأل فضيلة الشيخ عن حكم من كان عليها قضى صيام فصامت قبل أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، الأيام الفضيلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء ولم تقضي صيامها بعد، أفيدونا أفادكم الله.
0: الحمد لله. الذي ينبغي للمرء أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، فالمشروع في حق هذه المرأة وغيرها ممن عليه قضاء رمضان أن يبدأ بالقضاء أولا ثم بالتطوع، ولو أن هذه المرأة صامت أيام التطوع الأيام التي يشرع في صيامها بنية أنها من القضاء لكان ذلك خيرا، يحصل لها فضل صيام هذا اليوم وتبرأ ذمتها بقضاء ما عليها من الصيام.
1: لا.
0: وقد قلنا إن المشروع أن يبدأ الإنسان بالفريضة قبل النافلة. نعم.
1: هذه رسالة تسأل عن الحداد أكثر من 3 أيام لغير زوجة المتوفى. يقول المرسل صاد طاء عين من مدينة رابغ، ما هو الحكم الشرعي في أن بعض النساء عند وفاة أحد أقاربهن يجعلن فترة الحداد 40 يوما ولا يقمن أثناءه بالزيارة ولو لمريضة أو بالذهاب إلى حفلة زفاف، وإذا حصل فإنهن يسخرن منها أي من التي تزور؟
0: الحداد المشروع الواجب هو حداد المرأة على زوجها.
1: نعم.
0: أما حدادها على غير الزوج فهذا لا يجوز إلا لثلاثة أيام فأقل، وما زاد عن الأيام الثلاثة
1: لا.
0: فإنه حرام ولا يحل لها أن تفعل ذلك. وهؤلاء الذين يسخرون بها إذا لم تحد هم في الحقيقة محل السخرية، لأن من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فهو محل الاحترام والتعظيم والمحبة والمودة من المؤمنين، والذي يسخر منه من خالف أوامر الله ورسوله أو تعدى حدود الله ورسوله.
1: هذه رسالة من الطائف وردت من المستمع سين عين، ويسأل عن التيمم لصلاة العيد، يقول إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ماء في مسجد العيد فهل يجوز التيمم والله يرعاكم؟
0: جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم، لأن من شروط التيمم عدم الماء، وهذا ليس عادما للماء، فنقول له اذهب فتوضأ ثم احضر إلى صلاة العيد، فإن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فقد تركتها لعذر.
1: نعم. لكن على أساس صلاة العيد من السنن أو فألا يكون أقل من الصلاة المفروضة؟
0: ليست أقل من الصلاة المفروضة فيما يجب لها، لأنه إذا وجبت لها الطهارة
1: نعم
0: فإنه يجب أن تكون على حسب ما رسم شرعا بالماء.
1: نعم.
0: فإن لم يوجد فبالتيمم.
1: لكن إذا اعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد بعيد أو منزله أيضا بعيد أو الماء بعيد، وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة.
0: لا بأس، لا حرج عليه في هذا.
1: لا بأس.

0: تعريف
1: نعم
0: يعني.
1: لا حرج عليه في هذا.
0: هذا يسأل.
1: ولكن بقي
0: نعم
1: علي ملاحظة، وهي أنك قلت إن صلاة العيد من السنن، والحقيقة أنها ليست من السنن، بل هي من الفروض والواجبات. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان،
0: نعم،
1: وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها إلا لعذر،
0: نعم،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، وما أمر به فالأصل فيه الوجوب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض، ليست من الصلوات اليومية. أما الصلوات اليومية فلا يجب فيها سوى الخمس، وأما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجب وليست من الصلوات الخمس.
0: نعم. هذه الرسالة من علي محمد أحمد ناجي. في رسالته يذكر أن والده بنى مسجدا له ولأخوته، وهذا مسجد قديم ولكنه صغير، وأخيرا قامت الحارة عنده وكثر السكان، ويريد أهل هذا الحي أن يهدموا المسجد وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع من ذلك، فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يراد هدمه؟
1: إذا تقررت المصلحة في نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر ونقل، فإن حكم الأرض، أعني أرض المسجد السابق،
0: نعم،
1: يزول، وذلك لزوال المسجد، اسم المسجد عنها، فيجوز أن تجعل بيتا وأن تجعل محلا للزراعة وأن يتصرف فيها تصرفا كاملا، لأنه انتقل عنها حكم المسجد.
0: نعم.
1: نعم.
0: هذه رسالة من الحائرة هاء عين، تقول في رسالتها هذه: سؤالي، أنا صاحبة وسواس، فإذا جتني العادة في رمضان وأفطرت 7 أيام لازم أزود يوم وتصير 8، وإذا كانت 8 أيام أخليها 9، وإذا كنت صائمة وطار في حلقي شيء من الهوى أو شيء كان في رمضان أو في قضاء الدين أوسوس في هذا اليوم ويخيل لي أن صيامي غير صحيح، فأعيد ذلك اليوم في شهر رمضان، وفي شهر رمضان إذا جتني العادة يوم أو يومين وبعد ذلك. المهم أنها تقول في رسالتها طويلة وتعدد فيها صيام رمضان، تقول أنها تزيد دائما، فما الحل لها؟
1: الحل لهذه المرأة المبتلاة بهذا الوسواس،
0: نعم،
1: أن تكثر من ذكر الله عز وجل ومن دعائه سبحانه وتعالى أن يزيل عنها ما نزل بها، وأن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تصمم وتعزم على إرغام الشيطان بترك الخنوع لوساوسه، ومع الاستعانة بالله وبذل المجهود في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس.
0: نعم.
1: ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض 7 أيام لا يجوز أن تترك اليوم 8 فلا تصوم إذا كان ذلك في رمضان.
0: نعم.
1: فإن تركها لليوم 8 وهي طاهر هذا من كبائر الذنوب، لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام، إذ أن صوم أيام رمضان فريضة، كل
0: نعم.
1: يوم فريضة أن يصوم الإنسان، فإذا أخلت به كان ذلك ضررا كبيرا عليها، والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحذور فتدع صيام يوم أوجب الله عليها صيامه.
0: نعم.
1: نعم.
0: هذه يا شيخ رسالة وردت عن المرسل محمد العيسى الحمود الجرياوي، يقول في رسالته: أنني قرأت في كتاب وهو كتاب مسيحي، وفيه مكتوب أن المسيح ابن الله تعالى، وأنا أعرف أنه خطأ، وكفر بالله، هل يلحقني ذنب في هذه القراءة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا، رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء وكفر بالله.
1: هذا الكتاب الذي قرأته للمسيحي لم تبين أنه الإنجيل أو غيره، وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قراءتها على ثلاثة أوجه: أحدها أن يقرأها للاسترشاد بها والاستفادة منها، فهذا لا يجوز، وذلك لأن في القرآن والسنة ما يغني عنها.
0: نعم.
1: وثانيا أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعوها أو متبعيها.
0: نعم.
1: ويبين خطأهم في مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، بل هو مطلوب إما وجوبا وإما استحبابا.
0: نعم.
1: الثالث أن يقرأها لمجرد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم، وليس يريد أن يسترشد بها أو يهتدي بها عن القرآن والسنة، ولا أن يرد على متبعيها باطلهم. فالأولى هنا أن لا يفعل، لأنه يخشى أن يتأثر بها ويجعلها مصدرا لرشاده وهدايته.
0: نعم. من محمد معطي العيسى الرياض بعث لنا بهذه الرسالة، يقول: أيهما أفضل، تلاوة القرآن نظرا في رمضان أو محاولة ترديد سور منه لأجل الحفظ؟
1: الأولى أن يقرأ القرآن كله نظرا، وأن يحافظ على ما كان حفظه عن ظهر قلب لئلا ينساه.
0: نعم.
1: وذلك لأن القرآن كله قراءته مفيدة للإنسان، لأنه يمر به كل كلام الله عز وجل، وينتفع بما في آياته من الأحكام والأخبار، وهذا يفوته إذا اقتصر على سور معينة كان حفظها عن ظهر قلب. وإذا لازم السور المعينة التي كان يحفظها عن ظهر قلب استفاد منها زيادة ضبطها.
0: نعم.
1: ولكن هذا لا يفوته إذا حرص على هذه السور التي يحفظها فقرأها في وقت آخر، لأن السور المحفوظة يمكن الإنسان أن يقرأها سواء في بيته أو في المسجد أو في أي مكان.
0: نعم.
1: نعم. فالأولى أن يحافظ على قراءة القرآن كله، ثم يزيد بعناية ما كان يحفظه عن ظهر قلب.
0: نعم. هذه الرسالة وردت من المواطن ميم ميم ميم من حوضة بني تميم، وسؤاله الأول يقول: كثير من الناس يمسحون للوضوء على الكندرة، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الحكم في هذا أن المسح على الكندرة أو على الشرابة مستحب، ولكن لا بد فيه من أن يوضع على طهارة، وأن يكون في مدة محددة، وأن لا يكون على الإنسان غسل، لأن مسح الكندرة أو الشرابة يختص بالحدث الأصغر.
0: لا.
1: فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهرا فالمسح عليه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ فأراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
0: نعم.
1: ومسح عليهما. نعم.
0: أيضا لديه سؤال آخر، يقول: امرأة أرضعت ولد مع بنتها، وكان قبل البنت بنتان، علما بأن الولد رضع أكثر من 5 رضعات، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
1: نعم، هذا الذي رضع من امرأة أكثر من 5 مرات يكون ولدا لها.
0: نعم.
1: وولدا للرجل الذي هذا اللبن من أولاده، فعلى هذا يكون هذا الولد أخا لكل من ولدته أمه التي أرضعته.
0: نعم.
1: أخا لهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وسواء كانوا قبله أم بعده. فالبنتان السابقتان له يجوز لهما كشف الغطاء، وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه. كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له وإن لم يكونوا منها، فيجوز مثلا لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع من زوجة الرجل.
0: نعم. أحسنتم وأثابكم الله.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله معاشر الحاضرين من المسلمين والمسلمات، وحيا الله كل من يتابعنا ويستمع إلى حديثنا، ونحن معكم هذه الليلة إن شاء الله وليالي أخرى نتدارس معكم رسالة نافعة ماتعة نفيسة لشيخ الإسلام المجدد للدعوة السلفية في منتصف القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذه الرسالة موسومة بنواقض الإسلام، ولا غرابة أن يؤلف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ويضمنها أمورا يجب على المسلمين الحذر منها، ومما يقرب إليها. فتلك سنة توارثها أئمة الإسلام وأعلام الهدى بدءا من الصحابة فمن بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وله قصة. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فبان لكل ذي بصر وبصيرة. والقلوب المستنيرة أن المسلم لا يكفيه أن يكون متدينا فقط، بل يجب عليه أن يحافظ على ما من الله به من التدين إخلاصا لله واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكدر صفو هذا التدين ويدخل عليه ما ليس منه. وسوف تسمعون إن شاء الله في ثنايا ما يمن الله به علينا ويفتح به علينا من شرح هذه الرسالة المباركة ما أرجو أن يروى به لأهل السنة الغليل ويشفى به العليل من كلام ربنا ومن سنة نبينا ومن كلام أئمة هذه الدعوة المباركة الذين عرف الخاصة والعامة جلالة قدرهم وسابقتهم في الفضل والإمامة في الدين. وليقرأ قارئنا ولعله أبو عبد الرحمن الشيخ فؤاد العمري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
5: وأقول: قوله رحمه الله نواقض الإسلام، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. ها هنا عدة مسائل: المسألة الأولى في النواقض، النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم حسا كان أو معنى. بتغيير هيئته إلى هيئة أخرى مضادة ومخالفة لما كان عليه هذا الذي عمد إلى نقب. فمن أمثلة النقض الحسي نقض الحبل أو نقض الشعر، وهو تفكيكه وجعله مرسلا بعد أن كان ضفائر أو جدائر. ومن أمثلة النقض المعنوي نقض العهد والميثاق، فمن عبث بميثاق حرفه عن وجهه أو أزاله يقال نقضه، تشبيه لما كان معنويا بما كان حسيا. والإسلام المراد به الإسلام الشرعي الديني، لا الإسلام الكوني القدري. فإن هذا الأخير جاءت به النبوات لتقريره إجمالا، وخلاصة ذلك أن يعلم العبد أن كل شيء بتقدير الله وقضائه، ومن ذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأما الإسلام الشرعي الديني فهو الذي جاءت به النبوات والرسالات بالدعوة إليه وبيان أصليه، فمن استجاب لهم كان مؤمنا. فمن استجاب لهم أعني للأنبياء ظاهرا وباطنا كان مؤمنا، ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن فهو منافق، ومن استنكف عن الاستجابة للنبي كان كافرا. الإسلام الشرعي حده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وحق الإسلام هذا ليس لم يكن مجملا أو لم يقتصر على إجماله في هذا الحديث، فقد جاء بيانه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا الدين الإسلام أمرين عبثت فيهما بعض الجماعات الضالة الدعوية الحديثة، والتي كلها ليست على حق بل كلها على ضلال، وغيرت وجهها ولبست على الناس حقائقهما، وحتى أدخل في دين الله ما ليس منه لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلالة والسنة بالبدعة. الأمر الأول لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد وهو الإسلام الذي تقدم حده ومعناه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يوضحه ما أخرجه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الحنيفية المسلمة، إن الحنيفية، إن الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية، إلى آخر السورة. فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه إلى يوم القيامة. فبان بهذه النصوص يا أولي الأحلام والنهى أن الله لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا بهذا الإسلام. وإن قال قائل: وحبك من حبك العبارة، وزخرف القول من زخرفه. وإن قال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ فالجواب: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سبيل وسنة، والمعنى المتحصل لنا من خلال هذا العرض أن الأنبياء، وكما سيأتي إن شاء الله، أن الأنبياء متفقون على الإسلام الذي أساسه التوحيد، وإن كانوا مختلفين في الفروع. ويتبين كذلك أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية يعبد الله بها، فلم يبعث الله موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، ولم يبعث عيسى صلى الله عليه وسلم بالنصرانية. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله وفيها الهدى والنور. والنصرانية فئة أخرى، علم على فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء بها عيسى من عند عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله وفيها الموعظة للمتقين. هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام، وإن رغمت أنوف. فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الأديان الباطلة. وقد يقول قائل نسخت اليهودية والنصرانية، نقول لم تكن ديانة حتى تنسخ. ويزيد هذا وضوحا حديث ابن عمرو وهو عند أحمد وغيره، وهو صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة في يد عمر رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متحيرين، فوالله لو كان موسى حيا فوالله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء، واستمسكوا من دين الله بالعروة الوثقى، والزموا ما عرفتم من السنة، واحذروا المدخلة على دينكم، المدخلة عليكم في دينكم ما ليس به. الأمر الثاني، اتفقت النبوات وجاءت الرسالات وتتابع النبيون عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، على أن أصل هذا الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والتحريض على ذلك والموالاة فيه وكفر من تركه. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء فيما قصه الله علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح، كلهم كان يقول أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان الأمر مقصورا على الشطر الأول اعبدوا الله، ما ناصب الأنبياء أقوامهم العداوة وما حزت الرؤوس وما أقيم سوق الجنة والنار، لأن هذا مهادنة. سيقول المشركون: نعم نعبد الله، لكن قاصمة الظهر والفيصل والفرقان ما لكم من إله غيره. فكان المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحو هذه المقالة، قالوا نعم. فقال المشركون القدامى: أتنهانا أن نترك ما يعبد أباؤنا؟ ومن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قريش ومن دان دينها؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أنه لا يهون من أمر التوحيد ويضعفه في نفوس الناس بالأقوال المزخرفة، مثل: التوحيد ليس أهم الأمور، ومثل: التوحيد مفهوم ومعلوم، دعونا نبحث في أمور أخرى، ومثل: كيف تتمسكون بالقشور وتدعون اللباب. أن هؤلاء أحد رجلين ولا ثالث لهم، جاهل من الهمج الرعاع يتبعون كل ناعق، أو ضال مضل صاحب هوى. وما أجمل وصية مأثورة عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع يتبعون كل ناعق. ما المراد بنواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام هي كل ما ينقل من دخل فيه من ملته إلى ملة الكفر، وسواء كان الناقل لفظا، سواء كان الناقض قولا أو فعلا. وهذا هو تبديل دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالكفار صنفان: كافر أصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي وكل من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى دين الله، هذا كافر أصلي. الثاني كافر مرتد، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام فهذا حكمه عند أهل العلم والإيمان القتل، يستتاب أولا ثلاثا ويضيق عليه ويدعى للإسلام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وكان قتله ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، ما له فيه. ولو نطق الشهادتين هل تنفعه؟ والتحقيق أنها لا تنفعه، حتى يتبرأ من موجب ردته، يعلن البراءة مما ارتد به عن الإسلام وخرج بهما. فكونه ينطق الشهادتين عند قتله هذه لا تنفعه. فالشهادتان تنفع الكافر الأصلي إذا نطق بهما ثم أتبع ذلك سائر الشعائر، الصلوات الخمس، فالزكاة، فالصيام، فالحج. نعم، هذا هو الذي تنفعه الشهادتان. المسألة الثالثة في قوله عشرة، قال العلماء من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر من ذلك بكثير، بل أوصلها بعضهم إلى 400. فلعل الشيخ أراد واحدا من شيء، والله أعلم. الأول وهو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطرا وأكثر الناس وقوعا فيها. الثاني أنه أراد المثال للحسن، نواقض الإسلام عشرة، وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، يراد به المثال للحسن. وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه. قوله الشرك، هذه المسألة الثالثة وتحتها فروع. الشرك في عبادة الله، أقول الشرك في اللغة التسوية. قال تعالى مخبرا عن تخاصم أهل النار يوم القيامة فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والشرك شرعا هو مساواة الله بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فقول الشيخ الشرك في عبادة الله أظنه عبر عن أغلب الناس أو أغلب الأحوال، لا سيما العوام، فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يعرفون الربوبية، وإن كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن لا يعرفون هذه المصطلحات التي أجمع عليها الأئمة بالاستقراء: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الشرك في عبادة الله. قوله رحمه الله، وهذا هو الفرع الثالث، ذكر الأدلة على خطورة الشرك وسوء عاقبته. فالدليل الأول آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر لمن يشاء. تكررت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، ختامها في الموضع الأول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وختامها في الموضع الثاني ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فحاصل ما أفاده إراد هذه الآية في هذه السورة الكريمة أن المشرك بالله مفتر فيما اتخذه مع الله من الند والآلهة، وهو كذلك ضال مضل، إذ ليس عنده من البراهين ما يسوغ به ذلك، بل البراهين القطعية على خلافه كما سيأتي. فالآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وها هنا إيضاح وبيان لا بد منه، وهو: هل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره، أو هو خاص في أكبره؟ وأقول أولا، أجمع أهل الإمامة من هذه الملة المباركة الحنيفية السمحة أن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، وأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد. فإذا في ماذا الخلاف؟ الخلاف في الأصغر. ويجدر قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين. الشرك الأكبر هو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه، وأما الشرك الأصغر فهو ما يقع للعبد من إرادات ونيات تكون هي وسائل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله غير مراد، غير مريد للحالف، مساواة المحلوف به بالله، وكقول القائل ما شاء الله وشئت، وكالعكوف عند قبور الأفاضل تقربا إلى الله، زاعمين أن هذا فيه فضل ومزية على غيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. بقيت الفروق بين الشركين، يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام وناقل إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك، قالوا لأنه أمر قلبي. الثاني: الأكبر موجب الخلود في النار، والأصغر ليس كذلك، لا يوجب الخلود في النار. وهل هو داخل في فهل هو داخل في المشيئة أو في الوعيد؟ أعني الأصغر، هل هو داخل في المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو في الوعيد؟ قولان لأهل العلم. فذهب الطائفة إلى أن الأصغر تحت الوعيد ولا يدخل في المشيئة، ودليل هذا القول عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك به، هذا تقديره، إن الله لا يغفر أن يشرك به المعنى أو التقدير إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا عام. والأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يخصصه الشارع بنص أو إجماع. وذهب طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة. ولعل من أدلتهم، نعم، اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزجر من صدر منه ذلك، فقال لمن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ولما حلف بالآباء من بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما من صدر منه لفظ شرك أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالشهادة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل حلف باللات والعزى، قال: قل لا إله إلا الله. هذه أدلة الفريقين، والمسألة محل نظر منا لاختلاف علمائنا، نعم ذكرتها لكم. فمن رأى أن الأصغر تحت المشيئة فله سلف، ومن رأى أنه تحت الوعيد ولا يدخل المشيئة له سلف، ومثل هذا لا يثرب فيه أحد المختلفين على الآخر. الآية الثانية، نعم، الأمر الثاني في الآية وعد من ليس مشركا ولا كافرا بالمغفرة ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك والكفر، موعود بالمغفرة. وهذا هو في أهل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من كبائر الذنوب، وهو كل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار أو لعن أو غضب أو ترتب عليه حد في الدنيا. نعم، وهذا هو معتقد أهل السنة في من لقي الله على كبيرة مصر عليها غير تائب منها. وقد جاءت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوعد من مات على التوحيد وإن كان مصرا على كبيرة بالجنة، ومن تلكم السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.

0: يظهر لكم شيئا. الأول، أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون على عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. نعم. الثاني، أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره وإن اختلفت العبارات لفظا. الآية الثانية آية المائدة. اقتصر الشيخ رحمه الله على بعضها، وقد جرت عادة أهل العلم بمثل هذا، ويراد والذي ظهر لنا من استقراء أحوالهم ونصوصهم أنهم يريدون التنبيه بما يذكرونه من الآية والحديث إلى ما لم يذكروه. والآية تامة هكذا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشاهد من الآية النص الصريح على أن من قارف الشرك الأكبر ومات عليه حرمت عليه الجنة، فمثواه ومأواه وأمه الهاوية النار، وما للظالمين من أنصار. فالظالمون هم المشركون، ظلموا أنفسهم إذ استجابوا للشيطان فدعوا مع الله غيره وأشركوا معه غيره، ليس لهم من ناصر يوم القيامة. وهذا دليل على أن الشفاعة، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنالهم، هم محرومون منها. وفي الآية أمور أخرى. الأمر الأول، تبرئة المسيح صلى الله عليه وسلم من اتخاذ النصارى إياه إلها من دون الله. النص: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هم كفروا بهذا، وهذا يعلمه كل عاقل من المسلمين من العوام فضلا عن من أوتوا علما. الثاني، موضع الشاهد من الآية، نعم. قوله رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله. من هذه تبعيضية، والها ضمير الغائب يعود على الشرك، والشرك إذا أطلق هو الشرك الأكبر، الذبح لغير الله. وذكر الشيخ مثالا على الذبح لغير الله: كمن يذبح للجن. كذا يا شيخ؟
1: نعم.
0: كمن يذبح للجن
1: أو للقبر،
0: ولابد هنا، ولابد هنا من بيان أمور في هذه المسألة.

0: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الذبح في الجملة قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة ليس فيه وزر ولا أجر لذاته، لأن أصله الإباحة، وإنما يكون الأجر والوزر حسب النية المصاحبة لهذه الذبائح. مثال ذلكم من جلب على أهله ذبيحة. فهنا لا يخلو من أحوال ثلاث: الأولى مجرد الأكل والترفه، يأكل لحم، يشرب مرق، يجعل معها ما يجعل من الطعام، كلوا واشربوا، هذه الحال ليس فيها أجر ولا وزر، لأن الأصل الإباحة، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه وإليه النشور. الحال الثانية أن يريد إدخال الفرح والسرور على أهله، وأن يعفهم عن النظر إلى ما عند الجيران وغيرهم. فهذه نية حسنة أو لا؟ أجيبوا: نية حسنة، إذن كان الأجر بهذه النية، أو بهذه النية كان له الأجر. الحال الثالثة أن يريد الإسراف والبذخ وكسر نفوس الفقراء والخيلة وغير ذلك من الأمور السيئة. النية السيئة ظهر لكم ولا لا؟ هل ظهر لكم سوء النية أو لا؟ أجيبوا: ظهر لكم؟ ظهر سوء النية. إذن ماذا عليه فيما ترون؟ الوزر. فبان أن الأجر والوزر لم يكون مترتبين على العمل نفسه، وإنما ترتب على النية المصاحبة. القسم الثاني: ذبح عبادة. وهذا القسم تحته ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. فالشرعي ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل، كالهدي والأضحية وإكرام الضيف لله عز وجل، قد يكون ذا رحم وقد يكون حبيبا في ذات الله عز وجل، أو عابر سبيل أحب أن يكرمه لله سبحانه وتعالى. والبدعي من أمثلته ما يفعل عند قبور الصالحين من الأنبياء وصالح عباد الله من الجن والإنس لذبح القرابين والتصدق بها لله. فهنا جاءت البدعة. كيف جاءت البدعة؟ البدعة جاءت من قصده هذا المكان زعما أنه فيه مزية فضيلة، أن الذبح عنده والتقرب عنده بالصدقة وغيره فيه فضيلة، وهذا ليس بصحيح. نعم، فكانت هنا بدعة، هذا ذبح بدعي ولم يكن شركي. لماذا؟ لأنه لم يقصد المقبور، لم يتقرب إلى المقبور، تقرب إلى الله لكن على وجه مبتدع. الثالث الشركي، ومن أمثلته ما ذكره الشيخ، وما أكثر أمثلته، منها ما يذبح اتقاء العين، لأنه نزل دارا أو اشترى دارا وكان مستأجرا، أو كثر أولاده فراد أن يقيهم أعين الناس بهذا. نعم. فالمذبوح هنا شركي، سواء كان المذبوح بعيرا أو بيضة، هو شرك، النتيجة واحدة. نعم. هنا لا بد من أيضا بيان، وأظن الشيخ رحمه الله أشار لنا بما ذكره، قال: ومنه الذبح لغير الله. وهذا الإيضاح والبيان يتضمن جملة من أنواع الشرك الأكبر، أحدها شرك الدعاء، وهو أن يدعو غير الله نبيا ملكا مقربا، كما تقول العامة يا جبريل، أو نبيا صالحا كما يقول بعض الناس يا محمد، أو الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك الدعاء ويسمى شرك الدعوة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالآية ضمنها الحق جل وعلا أولا ندبه عبادة فضلا منه وإحسانا وكرما ورحمة أن يدعو، كما قال تعالى في آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الثاني الوعد بالإجابة: أستجب لكم. وقد جاء بيان الاستجابة في أحاديث أخرى، حاصلها أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فلن يعدم واحدا من ثلاث: تعجيل ما دعا الله، تعجيل ما دعا الله، أو يعجل الله ما دعا له، يعجل الله له ما دعا. الثاني يصرف عنه من السوء مثله. الثالث يدخر له ذلك في الآخرة. فلن تضيع يا مسلم إذا دعوت ربك مخلصا له الدين، موقنا بالإجابة، غير مستعجل. وقال تعالى: وما نعم الأمر الثالث تسمية داعي غير الله عز وجل مستكبر، وتسمية الدعاء عبادة، كما في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وتسمية داعي غير الله عز وجل مهما يكون المدعو من المنزلة عنده مستكبر عن العبادة، لأن الله دعاه. ومما ركش في الفطر إجابة الكريم، وأن من لم يجب الكريم تعدى عليه وأساء الأدب معه، فهل أكرم من الله؟ العقلاء حتى من الكفار يقول لا أكرم من الله، حتى الكفار يقول مجمعون مع المسلمين على أنه لا أكرم من الله. إذن دعاك أي ربك أيه المسلم إلى أن تدعوه، تدعوه هو وحده ولا تدعو غيره. الرابع الوعيد الشديد: سيدخلون جهنم داخرين، هذا هو الخلود في النار كما سبق. الثاني شرك المحبة، وهو أن نعم بقي بعض السنن في هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر. هو شرك الدعاء. من الأدلة على جرم هذا النوع من الشرك الأكبر ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود: ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. أن الثاني من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبة، شرك المحبة. وما هو؟ هو أن يتخذ المرء محبوبا مع الله عز وجل أو دون الله، وهذا هو ما عابه الله عز وجل، أو مما عابه الله عز وجل، هذا هو مما عابه الله عز وجل على قريش ومن دان دينها ممن بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سمى هؤلاء المحبوبين الذين أحبوهم مع الله سماهم أندادا. والواجب ألا يحب المرء محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه وتعالى. وهذا أعني أنواع المحبة بسط في غير هذا الموضع، ومنها شرحنا لكتاب التوحيد فيما مضى من سنوات الدورة، فليراجعها من شاء. الرابع ثاني لا الثالث شرك الطاعة. ما معنى شرك الطاعة؟ هو أن يتخذ المرء مطاعا يطيعه فيما يحل ويحرم، فيما يطيع فيما يحل ويحرم. هذا الآن إجمالا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآية جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي وغيره حديث الحسن من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون الحرام فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. وها هنا تنبيه يتألف من شقين، وهو تفصيل هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعلماء في تحليل محرم أو تحريم حلال، أغفله بعض أهل الشطط، ونحن نسوقه بالمعنى. لازلنا في شرك الطاعة، وأقول ما قدمنا الكلام أو ما قدمنا التنويه عنه أن هؤلاء الذين تابعوا من بدل دين الرسل قسما، الأول من تابعوا المبدلة لدين الرسل عالمين بالتبديل مستحلين الحرام محرمين الحلال. فهؤلاء قد اتخذوهم أربابا من دون الله وهم مشركون، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويقربون لهم قربات أخرى. القسم الثاني من تابعوا هؤلاء المبدلة لكن من غير استحلال، يعلمون أنهم بدلوا وأنهم أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، لكن لم يحلوا الحرام ولم يحرموا الحلال تبعا لرؤسائهم، فقيل لهم اشربوا الخمر فشربوه معتقدين تحريمه، وقيل لهم اجتنبوا اللحم، اجتنبوا كذا اجتنبوا كذا من الطيبات، فاجتنبوها وتركوها عالمين بحلها. هذا هو شرك الطاعة، وهو الذي ينقم أهل الشطط على علماء الملة المباركة علماء السنة أنهم أغفلوه. فهذا بيان، ودواوين أهل السنة مليئة بصنوف أخرى من البيان في هذا، هم يسمونه شرك التشريع. ولهذا يقول بعض قالتهم ذهب شرك القبور وبقي شرك القصور، وهذا الأمر من التهوين بعقيدة التوحيد والحط من شأن علماء هذه العقيدة، وأنهم لم يقوموا بما أوجبه الله عليهم من نصح أهل الإسلام وكذبوا. والله فإن دواوين أهل السنة مجمعة على النصح للأمة بما نقلوه من أصول هذا الدين وفروعه، وما نقلوه من وجوب إخلاص التدين لله ووجوب متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والتحذير مما يضاد هذا التدين أو يضاد كماله. ونتابع إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة، وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أنقلكم إلى قارئنا أبي عبد الرحمن فؤاد العمري، أكمل ما بقي لنا البارحة من شرح الناقض الأول وهو الشرك. وذكرنا في دروس البارحة ثلاثة أنواع من الشرك الأكبر، الذي إذا أطلق الشرك لا ينصرف إلا إليه. النوع الرابع شرك النية والقصد والإرادة، والمعنى واحد، والمراد به أن يعمل المرء ما يعمل من القربات غير مريد بها وجه الله، غير مريد بها وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما يريد مطامع ومصالح وأغراض دنيوية كالمدح والذكر والثناء لقاء ما يظهره من صريح أقواله وكثرة أعماله من أجل ذلك، ومن هنا صار شركا. وإن كان لا يذكر هذا العامل ألفاظا شركية، نعم، وهذا شرك النية والإرادة والقصد، هو من الشرك الخفي، وقليلا ما يجري على لسان عامل القربة ما يدل على ذلك. واستدل المصنف رحمه الله على هذا في بعض رسائله بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد جرت عادة أهل العلم الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر زجرا للمتشبهين بأهله، ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا الشرك على ضربين: شرك محض في إرادة الدنيا وعدم إرادة الله والدار الآخرة، وهذا هو وجه إدخاله في الشرك الأكبر لما سمعتم من الآيات. الثاني ما كان من الرياء، يعمل لله ولغير الله يدخله الرياء، وهذا بقدر ما يغلب عليه، فإن غلب عليه الرياء، إن غلب على العامل الرياء في عمله حبط. وقد فصل القول وبسط في هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، وهو موجود محفوظ في موقع ميراث الأنبياء. هذه مسألة نختم بها أنواع الشرك الأكبر حتى يصبح ما عرضناه عليكم أربعة، وبقيت مسألة أخرى وهي أن الشرك بجميع أنواعه شنيع ومقت وسيء العاقبة على أهله وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وزعموا أنهم مسلمون، لا يقبل الله منهم أي عمل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمعنى عمدنا وقصدنا إلى جميع أعمال هؤلاء الذين يتقربون بها إلى الله وهم مشركون، زعموا الذين يتقربون بها إلى الله زعموا وهم مشركون فجعلناها هباء منثورا. هذا وجه من شدة الوعيد. الوجه الثاني أن الشرك محبط للعمل، فأعمال المشرك بالله وإن كانت أمثال الجبال فليس لها عند الله وزن، أي قبول. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه فيما أوحاه إليه وإلى إخوانه من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أجمعين شيئين: إن أشركوا وحاشاهم. الأول حبوط العمل، فكأنه لم يكن. الثاني الخسران، وهذا يؤكد سابقا. وإن قال قائل: ألا يكفي سابقه وهو حبوط العمل؟ والجواب والله أعلم أن الله ذكر هذا لفائدة أخرى غير التوكيد، وهي قطع الأمل، لأن الخسارة قد تعوض بشيء مثلها وخير منها، لكن هنا لا عوض على هذه الخسارة حتى يسلم المشرك، فلا تنفعه جميع أعماله. الوجه الثالث من أوجه الوعيد والمقت، وهنا سؤال: لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب؟ والإجماع منعقد بين علماء الملة أنه صلى الله عليه وسلم شأنه شأن من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أنهم معصومون من كبائر الذنوب الشرك فما دونه، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كالقبلة المحرمة والنظرة المحرمة. والجواب: نحن كذلك نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا الخطاب، فالخطاب لا يشمله لما تقرر من عصمته صلى الله عليه وسلم، لكن توجيه الخطاب إليه لأنه هو إمام الأمة ومبلغها عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه وخبره. فإلى القراءة، تفضل شيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: لحظة. نسيت الثالث. الوجه الثالث من أوجه الوعيد في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا تنبيه عن بعد المشرك عن الله سبحانه وتعالى، وأنه بذهاب أعماله الحابطة التي هي هباء منثور جزاء شركه بالله عز وجل يشبه هذا الذي سقط من السماء فخطفته الطير أو وقع في مكان سحيق يعني بعيد لا يستطيع أحد الوصول إليه حتى ينقذه من مهواه. ومهو المشركين النار. صح أنه سقط حجر، أن الناس سمعوا رجفة وهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في جهنم فلم منذ 70 عاما أو قال 70 خريفا حتى وصل الآن إلى قعرها. فهل يتصور مشرك هذا؟ نعم. وإلى القراءة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام، قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
0: هذا الناقض وهو اتخاذ الوسائط المقصود منها عند أهلها هذه الأمور: الأول التوكل عليهم، الثاني طلبهم الشفاعة. وحتى تتجلى المسألة ويزول ما قد يحصل من لبس وعدم فهم لعموم كلمة الواسطة شرعا، لا بد من إيضاح هذا الأمر، وهو أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عز وجل أقسام ثلاثة. القسم الأول وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونهيه وخبره، وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عز وجل لا غيره ليبلغوا ما يريده سبحانه وتعالى من عباده إليهم حتى يعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى من حقوق، وحتى يعلموا كيف يعبدوه حق العبادة ويخلصوا له الدين. وهذه الواسطة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ورسله إلى الجن والإنس، وهؤلاء الرسل من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعوهم كان على هدى من الله سبحانه وتعالى. ومن استنكف عن الاستجابة لهم ورد دعوتهم فهؤلاء هم الكفار المكذبون. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله وما أعد لهم من حسن العاقبة، وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم وكذبهم واستنكف عما جاءت به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبة. وهذا ما لا يحصى من أي التنزيل الكريم. ومن كان ذا عهد بكتاب الله حفظا وتدبرا أو حفظا أو تدبرا ظهر له ذلك جليا. الواسطة الثانية، وهذه وإن كانت فرعا عن سابقتها إلا أن أهل العلم يذكرونها لمزيد الاهتمام بها، ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة. وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان. وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فبان أن هذه الواسطة هم العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغوا إلى من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا انعقد إجماع الأئمة على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كان حجة يجب التسليم لها ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوى، أقول أو جاهل، لكن الأول مبتدع والثاني معذور، ويجب عليه السعي حتى يزول عنه الجهل، حتى يزول عنه الجهل، وعلى الأقل جهل ما يجب عليه وجوبا عينيا من دين الله عز وجل. والتابعون ورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم وسلكوا سبيله، ومن بعدهم ورثوا عن التابعين، وهكذا. وفي الحديث الصحيح: إن الله يجدد على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس، فهي في حصن حصين وحرز متين. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء أو بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فحتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا تنبيه إلى ما أسلفنا من توقير أهل العلم، لأن الله عز وجل نصبهم ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الوارث والموروث. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث صحيح. ومنها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس: الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة وبضاعتهم القصص والحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أهل الهوى المبتدعة، أهل الضلال، أهل الرأي المحض المعارض للنصوص، وقد تواتر ذم هذا الصنف عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ومن ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. فهاتان الوساطتان محمودتان محبوبتان، وهما سبيل نجاة. الواسطة الثالثة، وهي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها، ولأنها يزينها علماء السوء فيظهرون الإخلاص لله في العبادة ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالح، ويظهرون الغلو الذي يرفع من تزعم فيه الولاية إلى رتبة الألوهية أنه هو محبة الصالحين عينها. وهذه الوساطة هي من جنس شرك قريش، ومن دان دينها ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سوغ لهم هذه الوساطة في زعمهم شيئان: أحدهما طلب الشفاعة منه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء والأرض سبحان الله عما يشركون. فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع، وهذا العيب والذنب يشمل كل من صنع صنيعهم متخذا وساطة عند الله يستشفعون بها عنده، والشفاعة هي ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. واستنكر عليهم ثانيا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهؤلاء لا يملكون شيئا حتى يعطوه، سواء كان هذا المستشفع به عندهم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. وختمها نعم، وعاب عليهم ثالثا فقال: أتنبئون الله بما لا يعلم، أتخبرون الله بشيء هو خاف عليه ولا يعلم وقوعه منكم؟ هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. ثم ختمها بتسجيل الكفر عليهم سبحانه وتعالى عما يشركون، فليسموه ما شاء شفاعة غير شفاعة هو شرك. المسوق الثاني طلب القربة، والمعنى عندهم أن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة، بل لا بد من سلوك سبيل يوصل قربتنا إليه أو يوصلنا إليه حتى نتقرب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما الذي تضمنته الآية من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهما الآية. أولا الإشارة، بل النص، أنه يجب على المسلم تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر هذا فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم وتسفيه عقولهم وأحلامهم. أولا أن ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة هو عبادة، وهذا دليل على أن مجرد الأسماء لا تغير الحقائق. ثانيا الوعيد الشديد الغليظ: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. يحكم بين هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وهم صالحون، فيظهر المحق من المبطل. وننبه هاهنا إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان: قسم هم أبرياء من عبادة هؤلاء وشركهم في الدنيا، وهم كذلك براء منهم ومن آلهة ومن عبادتهم في الآخرة. وهؤلاء هم الملائكة وصالح عباد الله من النبيين وغيرهم. الثاني: من كانوا راضين مقرين على اتخاذهم وسائط، يسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات والشفاعة عند الله أحياء وأمواتا أو داعين إلى ذلك. وهؤلاء وإن كانوا يتبرؤون منهم في الآخرة فإن هذه البراءة لا تنفع. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الكل يكفر بعبادة من عبده مع الله أو دونه، لكن

0: أن هؤلاء بصنيعهم هذا يكفرون، وإن زعموا أنهم مسلمون أهل حج وعبادة أهل حج وصوم وصلاة وصدقة وغير ذلك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هم كذبة وكفرة مهما صنعوا، ولهذا يجب على من ابتلي بتقليد على علماء السوء وأهل الخرافة فقدسوا من يزعم فيهم الولاية فأعطوهم هذه المنزلة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسلكوا سبيل الصالحين من الصحابة والتابعين وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن بلغته الحجة الرسالية منهم وبقي على أولئك على تلك الطريق فإنه مشرك شاء أم أبى، وإن مات على شركه فهو كافر خالد مخلد في النار.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك، فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم. قال زهير أظنه قال: العواتر، كبه الله لمن خريه، يقول ذلك 3 مرات.
4: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم. الترجمة الأولى

0: التي سبقت فيها بيان أن المولى لا ينسب نفسه إلى من هو قريب منهم بالولاء إلا بهذا القيد، إلا بهذا القيد، يقول منهم مولاهم. وأما هذه الترجمة فهي في بيان مكانة قرب الولاء، القرب الذي بالولاء، وأنه له مكانة وله منزلة، فمولى القوم من أنفسهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، في بيان مكانة الولاء ومنزلته وشأنه في الإسلام. الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا قوله مولى القوم من أنفسهم هذا فيه بيان مكانة المولى وقوة الصلة التي بينه وبين من هو مولى لهم. وأورد رحمه الله تعالى عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، أي قريش، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي، قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار، أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش واجتماعهم بناء على هذه الدعوة عند بابه عليه الصلاة والسلام، فقالوا قد نزل في قريش الوحي، قد نزل في قريش الوحي. ولأجل هذا جمعوا عند باب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، جاء الناس يعني من غير قريش الذين دعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى هذا الاجتماع، فجاء الناظر والسامع، جاء الناس منهم من يستمع ومنهم من ينظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء، أو ماذا سنزل في شأن هؤلاء. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم، يعني هل هؤلاء الذين طلب النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم عندما قال لعمر اجمع لي قومك، سأل هل فيهم من غيرهم، فقالوا نعم، وبينوا له من هم هؤلاء الذين من غيرهم وليسوا منهم. فقالوا فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. حليفنا أي من بيننا وبينه قرب حلف، والحلف هو العهد، يعني تعاهدوا على التعاضد والنصرة والتعاون وأن يكونوا يدا واحدة. قالوا بيننا وبيننا حليفنا، أي من بيننا وبينه ولاء حلف. وابن أختنا من ليسوا منا في النسب وإنما أبناء أخواتنا. وابن الأخت إذا كانت الأخت أخذت من ذوي الأعمام يكونون قريبين قرب نسب، وإذا كانت أخذت من غير نسبها لا يكون نسبه راجعا إلى، وإنما نسبه راجع إلى قوم آخرين. ولهذا قالوا وفينا أبناء أخواتنا، ابن أختنا وموالينا. وموالينا أي من بيننا وبينه ولاء، ولعل الولاء هنا ولاء العتق لأن ذكر ولاء الحلف في الأول. قال وموالينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، حيث قال الإمام البخاري مولى القوم من أنفسهم منا. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله منا ليس المعنى منا نسبا، ويعد نسبه من نسبنا ليس هذا المراد، وإنما المراد منا أي في المنزلة والمكانة واللحمة، كما مر الولاء لحمة كلحمة النسب، قال كلحمة النسب، والمعلوم أن المسبى غير المسبى به، فهو كلحمة النسب أي في المكانة والمنزلة. فقوله منا أي في اللحمة والمكانة والمنزلة. قال حليفنا منا أي له مكانة ومنزلة عندنا، وأيضا أبناء أو أبناء أخواتنا منا، أبناء أخواتنا منا، وهذا فيه دفع لما كان عليه أهل الجاهلية من استهانة وعدم اهتمام إلا بمن كان قريب قرب نسب، كما يقول شاعرهم أبناؤنا بنو أبنائنا وبنو بناتنا آباؤهن الرجال الأباعد، فيقول ذلك مستهينا، يقول ذلك مستهينا بأبناء الأخوات، بأبناء الأخوات وأيضا أبناء البنات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبناء بناتنا منا أو أبناء أخواتنا منا، لبيان المكانة، لبيان المكانة وبيان المنزلة. وقال وموالين منا أيضا فيه بيان مكانة المولى، بل إن من أسباب الميراث الولاء، ولاء العتاقة، إذا لم يكن للعتيق ورثة يرثه من أعتقه. فأسباب الميراث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء، باب الميراث ثلاثة، ويأتي في آخر هذه الرتب الولاء. فهذا كله يبين مكانة الولاء، وأن المولى القوم منهم، وأن مولى القوم منهم أي في المكانة والمنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. وهذا يستفاد منه أن المعلم والمربي يصحح قول من يربيهم ومن يعلمهم إذا كان فيه نوع خطأ، فسيبين ذلك كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنتم تسمعون، وأنتم تسمعون، وهذا فيه لفت انتباه ودعوة للاستماع والإصغاء. وأنتم تسمعون أي إني قائل أمر عظيم وأمر مهم، فانتبهوا له وأصغوا له. قال وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، يخاطب قريش قرابته، إن أوليائي منكم المتقون. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، من قرابته، أناس من قرابته، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهذا فيه تنبيه، وفيه أيضا النذارة لعشيرته الأقربين. سبق مرة معنا قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا منه، من النذارة لعشيرته، حتى لا يغتر الإنسان بالنسب وبالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام نسبا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وفي القرآن قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، وهذا فيه مكانة التقوى وعظيم شأنها، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فإن كنتم أولئك فذاك، إن كنتم أولئك أي أهل تقوى لله عز وجل فذاك، أي فذاك ما نحب وذاك ما نرغب وذاك ما نطلب وذاك ما نطمع فيه، إن كنتم أولئك يعني إن كنتم أهل تقوى لله عز وجل فذاك، وإلا فانظروا، فانظروا أي إلى عاقبة أمركم وما ستجنونه من ترككم للتقوى معتمدين على النسب، وهذا فيه تخويف وتهديد، وأن الذي ينفع الإنسان تقواه لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول عليه الصلاة والسلام إن كنتم من أهل التقوى فذاك، أي ذاك ما نطلب وذاك ما نبغي وذاك ما سترون له العاقبة الحميدة والعاقبة للتقوى، وإن كان خلاف ذلك فانظروا، أي انظروا في العاقبة التي ستجنونها من تفريطكم في التقوى وإضاعتكم لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ناصحا ومنبها ومحذرا: لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتون بالأثقال أي أثقال الذنوب، أي أثقال الذنوب والآثام، تحملون أثقال آثام وذنوب ومظالم وتعديات. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، فيعرض عنكم. وهذا فيه أن الذي يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ويدنيه منه هو عمله الصالح وطاعته لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. قال هذا لعشيرته ولأعمامه ولقرابته، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه. وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى، وهذه المنادات أيضا من نصحه عليه الصلاة والسلام ومن شفقته وحرصه. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش، يشير على قرابة من قريش وهم مجتمعون أمامه مبينا مكانة قريش ومنزلتهم. قال: ويرفع يده يضعها على رؤوس قريش، أي يشير إليهم. قال: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، إن قريشا أهل أمانة. وهذا في بيان لمكانة قريش ومنزلتهم وحفظ حقهم ومعرفة قدرهم. قال: إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم، قال زهير شيخ البخاري أظنه قال العواتق، شك في غط اللفظ، قال: من بغى بهم العواتر، أي العثرات أو الوقوع في الأمكنة الخشنة الوعرة، من بغى بهم العواتر، أي من طلب لهم العثرة وكاد لهم ورغب في الإساءة إليهم والبغي بهم، كبه الله لمن شري، أي على وجهه، كبه الله أي على وجهه. وهذا فيه بيان خسران وخيبة من بغى بقريش العواتر، فلا يحصل إلا الخسران. ولما كان هذا الأمر أمرا مهما نبه عليه الصلاة والسلام على أهميته بتكراره ثلاث مرات، يقول ذلك ثلاث مرات منبها بذلك صلوات الله وسلامه عليه على أهمية هذا الأمر وعظم هذا الشأن. الشاهد من هذا السياق هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، والشاهد قوله: وموالينا منا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة، أي فضل من عال جاريتين وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. من عال جاريتين، ومعنى عال جاريتين أي قام على تربيتهما ورعايتهما والإحسان في تنشئتهما والمحافظة عليهما وصيانتهما من الشرور والفساد والقيام بما يجب عليه نحوهما من التربية والإصلاح، فهذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم وثواب عند الله سبحانه وتعالى. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيانه، قال: باب من عال جاريتين أو واحدة. من عال جاريتين أو واحدة. ثم أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ثلاث بنات، من كانت له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. الترجمة في جاريتين، فإذا زاد العدد، إذا زاد العدد، وسيأتي الحديث في ذكر الجاريتين، لكن إذا زاد العدد ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، إذا زاد العدد وأيضا حصلت الرعاية والعناية والتربية زاد ماذا؟ الفضل وزاد الثواب. قال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، على رعايتهن وتربيتهن والإحسان إليهن والمحافظة عليهن من الشرور والفساد والضياع. وقوله وصبر عليهن فيه تنبيه على أن التربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وأن من ليس عنده صبر لم يحسن التربية. ولهذا من أعظم ما يكون أو من أعظم الأسس المطلوبة في تربية الأبناء سعة الصدر معهم والصبر عليهم. أما من كان ضيق العطن سريع الغضب والانفعال لا يحسن الرعاية، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصبر مع الأبناء وحسن التوجيه والبيان والنصيحة. قال: وصبر عليهن وكساهن من جدته، أي من ما يسر الله تبارك وتعالى له من مال، إن كان وسع الله عليه وسع على أولاده ولا يقتر، وإن كان المال الذي عنده فينفق مما آتاه الله، ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالذي وسع الله عليه لا يضيق على أولاده ولا يقتر عليهم، وأيضا في الوقت نفسه لا يبذر ولا يعودهم على التبذير والإسراف والبذخ وإضاعة الأموال. وإذا كان قليل ذات اليد ينفق عليهم مما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال: وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. كن له حجابا من النار، أي حاجبا وحاجزا ومانعا من النار. هذا فيه فضل عظيم لثواب تربية البنات. وأذكر في هذا المقام قصة طريفة لطيفة مفيدة أذكرها لطرافتها ولطافتها، وأنا أرويها عن ثقة عن صاحب القصة مباشرة. والقصة أن رجل كان ولد له من زوجته بنات على التوالي، الأولى بنت والثانية بنت والثالثة بنت والرابعة بنت والخامسة بنت، فضاق صدره في كل مرة لا تلد إلا بنتا، فضاق صدره وبدأ يظهر غضبا على زوجته وبدأ يصرح لها بغضبه ويقول أنت لا تلدين إلا بنات، وكانت تقول له هذا من الله ليس مني، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيهم بنين وبنات ويجعل من يشاء عقيما، هذه هبة ليس لنا فيها اختيار. فكان يغضب، حملت المرة السادسة وبدأ يهددها، قال إذا كانت بنت ربما يكون أمر آخر، غضب. فولدت بنته، المولود السادس بنت، فنفذ صبر الرجل، نفذ صبر الرجل. ولما حملت الحمل السابع، قال لها الأمر انتهى، إن كان ما جبتي ولد ما تبقين عندي، تحملت الست الآن، وإذا كان السابع هذا ولد ما تبقين عندي، انتهى الأمر، فرغ الصبر الآن. فلما قربت الولادة، رأى في المنام أن، والعلماء يقولون أن الرؤية المنامية تكون للبشارة وتكون للنذارة ولا يكون فيها تقرير حكم شرعي، فرأى في المنام أن القيامة قامت وأنه حمل به وأخذ إلى النار، ولما وصل إلى الباب الأول من أبواب النار وإذا واحدة من بناته واقفة بيديها تحجزه، كنا حجابا له من النار، فمادة يديها تحجزه من الدخول، فأخذوه للباب الثاني، وإذا البنت الأخرى واقفة عند الباب الثاني وتحجزه من الدخول، وإلى الباب الثالث والرابع والخامس والسادس، كل باب من الأبواب عند واحدة من البنات، والله عز وجل يقول لها سبعة أبواب، بقي الآن باب واحد، باقي الباب السابع، انتهى البنات الآن، البنات ست، فأخذ إذا به إلى الباب السابع، ولما وصل إلى الباب السابع هاله الأمر ودفعه إلى النار، فقام فزع من النوم، قام فزعا من النوم وأخذ يسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بنت، يسأل الله أن تكون بنتا، ويدعو بإلحاح أن تكون هذه السابعة بنت حتى تكون حجابا له من النار في هذا الباب السابع الذي رأى هذه الرؤية في المنام. والعلماء يقولون الرؤية تكون للبشارة وللنذارة. بقية قصة هذا الرجل لما دنت الولادة ذهب وهو يرجو أن تكون بنتا، وطلب من هم في المستشفى أن يبشروه مباشرة عند الولادة بماذا أنجبت زوجته. وجرت عادة كثير من الناس أن حتى من يبشرون إذا كان ابنا سارعوا، وإذا كان بنتا أحجموا، وهذا نوع جاهلية، وخصال جاهلية. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها توجد وأنها باقية في كثير من الناس، أو في بعض الناس لا يفارقونهن، وقال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهذه جاهلية. وإلا من يؤمن بالله وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى فإنه يفرح بالهبة ذكرا كان أو أنثى، هذه هبة الله وعطيته، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الخير. فطلب هذا الرجل أن يبشر، فجاءت المبشرة مسرعة لأنه جاء إذن، فأخبرته بما جاء فأطرق رأسه حزينا، وقد كان يتمنى في المرات السابقة في كل مرة أن تكون بنتا. على كل حال، رعاية البنات وتربية البنات في فضل عظيم، وهذه الأحاديث التي منها هذا الحديث الأول وسيأتي عند المصنف أحاديث أخرى غيره كلها لبيان مكانة تربية البنات على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية حالهم مع الأنثى حال شنيعة، وأخبارهم مع الأنثى أخبار وضيعة، وإذا بشر الواحد منهم بالأنثى لا يتحمل ذلك ولا يطيقه بل يسود وجهه. وبلغ الحال بكثير منهم أن يئد الأنثى، أن يئد الأنثى. وقد قرأت في بعض كتب التواريخ والأخبار أحوالا عجيبة غريبة في وأد المشركين للأنثى عند ولادته، حتى إن بعضهم من شدة عدم إطاقته للأنثى مولودا له إذا دنت الولادة حفر حفرة وجاء بزوجته تلد إلى جنب الحفرة، بحيث إذا ولدت ينظر مباشرة، إن كانت أنثى ما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة عدم طاقتهم للأنثى. وبعضهم ربما صبر عليها السنة والسنتين والثلاث ثم ينفث صبره ويئدها، يدفنها حية في التراب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذه جاهلية، وأيضا كراهية الأنثى هذه من الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن هذه الأحاديث الصحيحة حتى يزول عمن فيه مثل هذه الجاهلية هذا الأمر، ويعتنى بالبنات ويفرح بهن ويعتنى بتربيتهن وتنشئتهن النشأة الصالحة، وينال المسلم هذا الثواب العظيم إلا كنا حجابا له من النار. فهذا ثواب عظيم وأجر جزيل في تربية البنات. ومصيبة الناس في هذا الباب تأتي من طرفين، إما من الوقوع في جاهلية أهل الجاهلية من كراهية الأنثى وبغض وجودها أو كون مولود الإنسان أنثى، أو من جهة ثانية تضيع الأنثى وعدم تربيتها والمحافظة عليها وتركها بدون تربية فتضيع نهبا للوحوش. فكل من الأمرين غاية في الخطورة، وتأتي هذه الأحاديث تعالج ذلك كله، وأن الواجب على الإنسان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالأنثى أن يفرح بهذه العطية، وأن يحمد الله على هذه الهبة، وأن يسأل الله تبارك وتعالى المعونة على القيام بهذا الواجب، وأن يعنى بتربيتها وتنشئتها وإصلاحها وتأديبها إلى أن تذهب إلى زوجها وقد ربيت التربية الصحيحة ونشأت التنشئة القويمة، فتكون عتقا وحجابا لوالدها من النار.
1: قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة.
0: ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل من أدركته ابنتان أي ولد له ابنتان فأحسن صحبتهما أي التربية والتنشئة والعناية وحسن المصاحبة والتأديب، فأحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. الحديث الأول حجابا من النار، وهذا الحديث دخول الجنة، وكفى بهذا دلالة على عظم فضل تربية البنات وحسن تأديبهن وتنشئتهن على الصلاح والاستقامة، فهن حجابا لوالدهن من النار وسببا لدخوله الجنة.
1: قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين.
0: ثم ختم هذه الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات يؤويهن الإيواء في مسكن يؤويهن في بيت أو في مسكن يأوين إليه ويسكن فيه ويكفيهن أي النفقة في الطعام والشراب واللباس ويرحمهن أن يكون عطوفا رحوما بهن محسنا في تربيتهن وتأديبهن ليس غليظا ولا فظا ولا عنيفا بل رحوما عطوفا يرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. هذا تأكيد وجوب الجنة لمن قام بالأمر العظيم. فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. قال رجل وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. جاء في بعض مصادر هذا الحديث زيادة، فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة، أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. وبهذا يظهر المطابقة للترجمة في قوله جاريتين أو واحدة، لأن في الأحاديث التي ساق ليس فيه ذكر للواحدة، ليس فيها ذكر للواحدة، وإنما فيه الاثنتين والثلاث. وفي بعض نسخ الأدب المفرد جاءت الترجمة هكذا من عال جاريتين أو ثلاثا، فتكون الأحاديث مطابقة. أما على هذه النسخة أو واحدة فتكون مطابقة بهذه الزيادة الموجودة في بعض المصادر، على أنه قد ثبت في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة، ولم يؤثر عليها أي الذكور أدخله الله الجنة. فهذا فيه ذكر الواحدة، ففيه شاهد لقول الإمام البخاري من عال جاريتين أو واحدة. فمن عال جاريتين أو واحدة أو ثلاث أو أكثر فهن حجابا له من النار وسببا لدخول الجنة. وهذا فيه بيان عظم هذا الأمر وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من عال ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد ترجمة مرت معنا عنوانها: من عال جاريتين أو واحدة. ثم أتبع هذه الترجمة بقوله: باب من عال ثلاث أخوات. وعرفنا في الترجمة السابقة ما معنى عال، وأنها تعني القيام عليهن بالرعاية والنفقة والكسوة والإيوة والصبر إلى غير ذلك من الأمور التي مرت معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة. ولهذا أقترح هنا فيما يتعلق بالترجمة السابقة أن تجمع الألفاظ التي وردت في الأحاديث التي ساق المصنف، وكذلك الأحاديث التي لم يسقها مما ورد في هذا الباب، في معنى الإعالة والتربية. لأن الحديث الأول مر علينا قوله: صبر عليهن وكساهن، والحديث الذي يليه قال: أحسن صحبتهن، والحديث الذي يليه قال: يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. فهذه الألفاظ ينبغي أن يعتنى بها، هذه ألفاظ نبوية من كلام الصادق المصدوق، من كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قيل: ما هي حقيقة الرعاية للبنات أو حقيقة الرعاية للأخوات؟ يقال: حقيقتها ما جاء في بيان نبينا عليه الصلاة والسلام. فجمع هذه الألفاظ من جهة، والعناية بفهمها ومعرفة مدلولها من جهة أخرى، يعلم من خلاله حقيقة الإعالة وحقيقة التربية المطلوبة نحو البنات. هنا قال رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. قوله أو يحتمل أنها شك من الراوي، ويحتمل أنه للتنويع، سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فالأجر هو دخول الجنة إذا أحسن. قال: فيحسن إليهن دخل الجنة. يحسن إليهن، هذه الكلمة من الكلمات الجوامع. يحسن إليهن بالنفقة، يحسن إليهن بالإطعام، يحسن إليهن بالإيواء، يحسن إليهن بالمعاملة، يحسن إليهن بحسن التأديب والتربية. كل ذلك يشمله معنى الإحسان المطلوب هنا. قال: فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. والأخ يعول أخواته في حال موت والده أو عدله أو نحو ذلك، وهذا فيه فضل من عال ثلاث أخوات وأحسن القيام عليهن تربية وكفاية في النفقة والإيواء والإطعام ونحو ذلك، وأن هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسراقة بن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك.
0: ثم قال المصنف رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. ابنته المردودة أي التي ردت إليه ورجعت إليه في بيته، إما لموت زوجها أو لكونها طلقت من زوجها فرجعت إلى بيت أبيها. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: فضل إعالة البنت المردودة، مع أن الأحاديث التي مرت معنا تشمل ذلك، عموم الأحاديث المتقدمة في فضل إعالة البنات ورعاية البنات تشمل هذا، لكنه خص البنت المردودة لأنها تحتاجه إلى مزيد عناية من جهة، لأنها تأتي منكسرة، تأتي متألمة، تأتي حزينة، فتحتاج إلى مزيد عناية ومزيد اهتمام. ومن جهة أخرى أن بعض الآباء ممن غلظت نفسه وغلظ طبعه، إذا جاءت البنت المردودة وقد يكون ليس عليها ملامة ولا وقع منها تقصير، سيلقاها والدها بعنف أو بأسلوب فظ أو بكلام غليظ أو بجفاء أو بسب وتهكم أو احتقار لها أو بكثرة لوم وعتاب إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد هذه جرحا إلى جرحها وألما إلى ألمها. فالبنت المردودة إذا جاءت إلى بيت والدها فعليها أن يقوم بحق الرعاية لها والإحسان إليها وتقوى الله تعالى فيها، فهي بنته والولاية لها رجعت إليه، ومسؤوليتها أصبحت منقاة عليه وعلى عاتقه بوفاة الزوج أو بتطليقها منه، فوجب عليه أن يقوم بحقها من الإحسان والرعاية وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، فإن هذا السبب من أسباب دخول الجنة والفوز بثواب الله تبارك وتعالى. إذن تخصيص البنت المردودة بالذكر مع دخوله في عموم ما سبق في الباب الذي قبل هذا بباب، مع دخولها فيه لما تحتاج إليه البنت المردودة من عناية، ولما تحتاج إليه أيضا من مزيد قدر وعدم زيادة الإيلام لها والتعنيف عليها. قال: فضل من عال ابنته المردودة. وأورد هنا عن سراقة بن جعثم أو جعثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ وهذا كما قدمت غير مرة من أساليب التشويق والترغيب: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك. ابنتك مردودة أي حال كونها مردودة إليك، إما بوفاة أو بطلاق. ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك، يعني ليس لها من ينفق عليها ويرعاها ويقوم بالنفقة عليها غيرك، لأنك أنت وليها وأنت المسؤول عن النفقة والرعاية لها، ليس لها كاسب غيرك. فهذا فيه أن إعالة البنت المردودة من أعظم الصدقة، من أعظم الصدقة، وهذا فيه دعوة للآباء إذا ما ابتلي بمثل هذا الأمر أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاتب، أي ليس لها منفق غيرك. الحديث من رواية موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك إلى آخر الحديث. وعلي لم يلقى سراقة ففيه انقطاع. وموسى بن علي قال عنه ابن عبد البر: من فرد فيه فليس بقوي، من فرد فيه فليس بقوي. ولهذا ضعف الحديث بسبب ذلك، لكن يغني عن الأحاديث التي وردت في الترجمة المتقدمة وأيضا الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله في تمام هذه الترجمة. نعم.
5: قال: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا سراقة مثله.
0: ثم ساق الحديث نفسه من طريق أخرى، ساق الحديث نفسه من طريق أخرى عن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى، موسى بن علي وهو علي بالتفصيل وليس علي، قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. نعم.
5: قال: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
0: ثم ساق المصنف رحمه الله حديث المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أي ما تتناوله أنت من طعام أو شراب تتغذى به فهو لك صدقة. وهذا فيه دعوة لاحتساب الإنسان في الطعام الذي يطعمه هو، احتسابه عند الله سبحانه وتعالى، فبهذا الاحتساب يكون هذا الطعام صدقة. إذا احتسبت طعامك وشرابك أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته وعلى فعل ما يرضيه جل وعلا، فإنه يكون لك صدقة وتثاب على هذا الطعام، تأكل الطعام وتثاب عليه، وتشرب الشراب وتثاب عليه، وفضل الله واسع، تأكل طعامك وتشرب شرابك ويثيبك الله على طعامك الذي أكلته ويثيبك على شرابك الذي شربته، فهو لك صدقة تثاب عليه ثواب الصدقة، وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين والمنفقين تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، ما أطعمت ولدك أيضا تحتسبه عند الله، ما تنفقه على أهلك وعلى أولادك تحتسبه صدقة عند الله تبارك وتعالى. وقوله: وما أطعمت ولدك، هنا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الحديث بهذه الترجمة، لأن البنت المردودة هي من جملة الولد، البنت المردودة هي من جملة ولد الإنسان، لا يخرجها كونها تزوجت ومات زوجها أو تزوجت وطلقت، لا يخرجها هذا عن كونها من ولده. فإذا رجعت البنت إلى بيت أبيها واعتنى بإطعامها والإنفاق عليها فهذه صدقة يؤجر عليها ويثاب، وهذا باب من أبواب الاحتساب وطلب الثواب عند الله جل وعلا. قال: وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، قال: وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، أي تؤجر على إطعامك لزوجك وتثاب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: في بضع أحدنا صدقة؟ قال: أرأيت إذا وضعته في حرام أليس عليك وزر؟
6: قال بلى. قال فكذلك إذا وضعته في حلال كان لك عليه أجر. وقال حتى اللقمة تضعها في زوجتك أي تؤثر عليها ويثيبك الله تبارك وتعالى عليها. فإطعام الرجل لزوجته واحتسابه ذلك عند الله هذا صدقة يؤجر عليها ويثاب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إطعام الخادم. قال وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أبواب خاصة فيما يتعلق بالخدم والواجب نحوهم في الطعام والشراب. سيأتي في هذا أبواب خاصة عند المصنف رحمه الله. الشاهد من الحديث للترجمة هو قوله وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، والبنت المردودة من جملة ولد الإنسان. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن.
6: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كره أن يتمنى موت البنات، أي كان عنده بنات وتمنى موتهن. من كان عنده بنات وتمنى موتهن فهذا مكروه أي محرم. كراهة هنا المراد بها التحريم. فهذا أمر محرم، ليس الإنسان أن يكره مجيء البنات ولا أيضا يكره موت البنات إذا جئن وإذا وهبهن الله تبارك وتعالى للإنسان. بل الواجب على الإنسان في مثل هذا المقام أن يرضى بهبة الله عز وجل، وأن يتقي الله جل وعلا فيهن، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهن. أما أن يبلغ به الحال إلى كراهية مجيئهن أو يبلغ به الحال إلى تمني موتهن فهذه جاهلية، فهذه جاهلية ومن أعمال الجاهلية. فأهل الجاهلية كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ومنهم من يتمنى موتها، ومنهم من يباشر دفنها حية ويقضي عليها. فهذه من أعمال الجاهلية. أما المؤمن فإنه يعد الأنثى هبة من الله عز وجل، كما قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والله عز وجل في هذه الآية قدم الإناث على الذكور. وبعض العلماء يأخذ من هذه الآية فعلا طيبا لمن يكون بكره إناث، فمجيء الأنثى خير وبركة، واتقاء الله عز وجل فيهن والإحسان في رعايتهن وتربيتهن باب من أبواب الجنة، وهن حجاب له من النار. فلما يكره هذا الخير؟ فإذا رباها وأحسن إليها ورعاها وأدبها وأصبحت فيما بعد أما صالحة ومربية فاضلة يؤجر في ذلك كله، فهذه الكراهية ليست من الحق والهدى في شيء، بل هي من الجاهلية ومن أعمال أهل الضلال. أما أهل الإيمان بالله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره سبحانه وتعالى فإنه إذا وهب الواحد منهم أنثى رضي بهبة الله عز وجل واتقى الله عز وجل في هذه الهبة. قال المصنف باب من كره أن يتمنى موت الأنثى. من كره أن يتمنى موت الأنثى. وساق عن أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، يعني هذا الرجل الذي كان عند ابن عمر له بنات فتمنى موتهن، وأظهر هذا التمني عند ابن عمر فتمنى موتهن. فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن، يعني رزقهن على الله سبحانه وتعالى، رزقهن على الله. بل قد تكون باب رزق عليك، قد تكون الأنثى بارة محسنة، بل وجد في بعض الآباء من وجد في أول مجيء بنته الأنثى شيء من الكراهية.

0: أعمال أهل الجاهلية. فكراهية موت الأنثى ليس هذا من الحق والهدى في شيء، وهو أمر باطل. والمصنف رحمه الله ساق فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، يرويه عنه أبي الرواع، وأبي الرواع هذا لا يعرف، ولهذا ضعف الإسناد من جهته، لكن الترجمة صحيحة، الترجمة صحيحة. وتمني موت الأنثى، تمني موت الأنثى هذا أمر مكروه، أمر باطل، أمر محرم، ليس من أعمال أهل الإيمان في شيء. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الولد مدخلة مجبنة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد الوط.
0: ثم قال الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد مدخلة مجبنة. الولد عندما يطلق يشمل الذكر والأنثى، عندما يطلق يشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يشمل الذكور والإناث. فقوله هنا الولد، هذا يتناول الولد ذكرا كان أو أنثى. وقوله مدخلة ومجبنة على وزن مفعلة، أي يدفع الإنسان إلى الجبن وإلى البخل، يحرك في الإنسان جبنا وبخلا، هذا معنى مدخلة ومجبنة. الولد مدخلة مجبنة، وهذا صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مدخلة مجبنة، إن الولد مدخلة مجبنة، أي أن وجود الولد ربما حرك في نفس الوالد البخل، وربما أيضا حرك في نفسه الجبن. هذا المراد بمعنى قوله مدخلة مجبنة. والسبب في ذلك حب الوالد لولده، وشفقته عليه، وعطفه عليه، وحرصه على الانفاق عليه وقيام بحقوقه. فإذا دعي إلى صدقة، إذا دعي إلى صدقة وبذل، قال: لي عيال، لي عيال، هذا مدخلة. وإذا دعي إلى الجهاد قال: لي عيال، فيصده عن شيء من أعمال الخير وأعمال البر. هذا معنى قوله الولد مجبنة مدخلة. ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها قالت، أو أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر أي والدها رضي الله عنه قال: يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، يعني ابن الخطاب، ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا الإعلان مع هذا القسم من أبي بكر رضي الله عنه فيه إظهار لذوي الفضل وذوي المكانة وإبراز لهم وإعلان محبتهم، إعلان محبتهم. ويقسم الإنسان على ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه بين ما لعمر رضي الله عنه في قلبه من مكانه ومنزله ودرجه، فقال: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. وهذه الكلمة قطعا قالها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قالها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. وأبو بكر وعمر هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء،

0: بكل الأمم. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. الحديث يدل على أنهما رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء. فقول أبو بكر رضي الله عنه: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد أبي بكر. وهذا التفضيل مبني على الإيمان وعلى المنزلة والمكانة، فأبو بكر رضي الله عنه يدرك هذا الأمر ويدرك أن عمر هو الذي هو أفضل الناس بعده رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأقسم بالله قال: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. ثم مثل هذا القسم يفيد الناس، يفيد السامع، حتى تدرك القلوب مكانة ذوي الفضل ومنزلتهم وفضلهم، وحتى يقتدي الناس بهم، وحتى تعظم محبتهم في القلوب. فهذا أمر نافع ومفيد. حتى مثل هذا الأمر لو صنعه الوالد في بيته، لو صنعه الوالد في بيته في تربية لأولاده على تحريك قلوبهم في محبة ذوي الفضل. الآن كثير من البيوتات قلوب الأولاد مسؤولة بمحبة أهل لهم، ولم يكن من الوالد يوما في بيته كلمات تحرك في ابنه حب ذوي الفضل. فلو كان مثلا الوالد في البيت يخبر أبناءه بأن مثلا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني له قدر عندي وله مكانة، والله إني أحبه في الله، لو تحدث بهذا الحديث هذا يحرك في قلوب أبنائه، ثم يبين سبب ذلك. الآن كثير من الشباب مفتون بحب أهل الله وأهل الباطل، وبعضهم إذا سئل من أفضل من تحب يقول فلان، من أفضل من تحب يقول فلان من أهل الله وأهل العبث وأهل لا يأتي في ذهنه قدوات وأهل الفضل وأهل الخير، سواء من المتقدمين أو من المعاصرين. فإذا هذا باب ينبغي أن يعتنى به. فقول أبو بكر رضي الله عنه هذا نوع من التربية، نوع من التربية ونوع من إبراز أهل الفضل وأهل المكانة، حتى تعلو منزلتهم ويعلو قدرهم وتعرف مكانتهم وتتحرك القلوب بمحبتهم، لابد من التربية. فقال رضي الله عنه: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت يا بني، كيف حلفت يا بني، أعيد علي الحلف الذي حلفته. فرجع وبينت له، قالت: قلت كذا وكذا، قلت والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فقال: أعز علي، أعز عليه، والآن خاطب بنته عائشة رضي الله عنها، قال: أعز علي. بقيت المكانة هي المكانة، لكنه أيضا أبرز لبنته مكانتها، أبرز لبنته مكانتها. فقال: أعز علي. والولد ألوق، المراد بألوق أي ألصق، ألصق بالقلب، والولد ألصق. هنا أيضا أعطى بنته حقها وأعطاها مكانتها، وبين ما لها من محبة في قلبه وما لها من منزلة. قال: والولد ألوق، يعني الولد ألصق، لأن معنى ألوق في اللغة يعني ألصق، فالولد ألصق بالقلب، الولد ألصق بالقلب. وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، لأن الولد ألصق بالقلب، وهذا اللصوق الذي للولد بالقلب والحب العميق الذي للولد بالقلب يدفع الأب إلى ماذا؟ يدفعه إلى جبن أو بخل أو نحو ذلك للمكانة العظيمة التي في قلبه لولده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: الحمد للعظيم الواحد الكريم مصليا مسلما على الرسول مكرما.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في السرايا بعد غزوة بدر، قال المبحث الحادي عشر: سرية القردة. خاف قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، حيث كان من وقعة بدر ما كان، ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج أبو سفيان في جمع من تجار مكة، ومعهم فضة كثيرة، وكانت أعظم تجاراتهم. واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يدعى فرات بن حيان يدلهم على الطريق. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم، أرسل في أثرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة، فأصاب تلك العير وما عليها، وعجزه الرجال. وكان ذلك بعد 6 شهور من غزوة بدر الكبرى، الأول من جماد الآخرة، على رأس 27 شهرا من الهجرة. وذكر ابن سعد أن هذه السرية كان بها 100 رجل، وأن الفضة كانت وزن 30,000 درهم وقيمتها 100,000 درهم. وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها المسلمون، رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم، لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي، وتعيد الأمن إلى تجاراتها، وتعيد سمعتها التي انحطت بهزيمتها في بدر، فكانت غزوة أحد. قال تاريخ الغزوة: اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من 3 الهجرية، واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه، وأشهر الأقوال إنه السبت للنصف من شوال. أما أسبابها، لقد كان السبب المباشر لها كما أجمع على ذلك أهل السير، هو أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدر، وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر. أما من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجريات الأحداث، فهي أن قريشا تريد أن تضع حد لتهديد المسلمين طرق تجاراتهم إلى الشام، والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. قال: عدة المشركين خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين وأرباحها لتجهيز جيشهم لغزوة أحد، وجمعت 3,000 مقاتل من قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة، ومعهم 100 فرس و700 دارع، وجعلت على الميمنة خالد بن الوليد، على الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وخرجت معهم مجموعة من النساء إثارة حماسهم وخوف من العار إذا فروا. وأري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ما سيحدث في أحد، وذكره لأصحابه قائلا: رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وفي رواية أخرى: ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بأنها هزيمة وقتلا سيقعان في أصحابه. وعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء جيش مكة لحرب المسلمين، شاور أصحابه بين أن يبقوا داخل المدينة أو أن يخرجوا لملاقاة العدو خارجها. فقال جماعة من الأنصار: يا نبي الله، إنا نكره أن نقتل في طريق المدينة، قد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام يحق أن نمتنع منه، فابرز إلى القوم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، واللأمة هي الدرع الحصينة وسائر أدات الحرب. فلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله صلى الله عليه وسلم بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب يا حمزة فقل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا لأمرك تبع. فأتى حمزة فقال: يا نبي الله، إن القوم قد تلاوموا فقالوا: أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز. ثم قال: ومما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج إظهار الشجاعة أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فات من فضل الشراك في بدر. أما دوافع النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة، هو الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المؤمنين، مما يرجح فرصة دحر المهاجمين. وبعد أن حسم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخروج، رفعت راية سوداء وثلاثة ألوية، لواء للمهاجرين حمله مصعب بن عمير، وحمله بعد استشهاده علي بن أبي طالب، ولواء للأوس حمله أسيد بن حضير، ولواء للخزرج حمله الحباب بن المنذر رضي الله عنهم أجمعين. وبلغ عدد من سار تحتها 1000 من المسلمين ومن ظاهرهم، وكان معهم فرسان ومئة دارع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتدي درعين. وعندما تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى أحد ثنية الوداع، رأى كتيبة خشناء أي كثيرة السلاح، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله بن أبي سلول، 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قالوا: إذا صح هذا الخبر يكون جلاء قينقاع بعد أحد. قالوا: عندما وصل جيش المسلمين الشوط، قال: انسحب المنافق وابن سلول 300 من المنافقين، بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين، ومعترض على قرار القتال خارج المدينة، قائلا: أطاع الولدان، ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني، على ما نقاتل أنفسنا. ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين، ورأت الفرقة الأخرى عدم ذلك، فنزلت الآية الكريمة بما كسبوا. واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام عند انسحابهم، وأخذ يقول لهم: أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم؟ فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. وأشار القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وكادت بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن تنخذل مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين. وفيهم قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ورد الرسول عليه الصلاة والسلام في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أسنانهم، إذ كانوا في سن 14 أو دون ذلك، منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، بلغ عددهم 14 صبية. وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم، وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له أنه رام، وسمر بن جندب لأنه احتج بأنه أقوى من رافع ويصرعه. وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش، ويقال كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق. قال: عندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقاة العدو، مروا بحائط مربع بن قيضي، وكان أعمى البصر منافقا، فأخذ يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. قد شجه سعد بن زيد قبل هذا النهي. وفي الطريق إلى الميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعة، فقال له زيد: إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد. فتركه كلاهما. وعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة، وانتقى 50 من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير، ووضعهم فوق تل عينين المقابل جبل أحد، خشية أن يطوق المشركون المسلمين. وأصدر أوامره إليهم قائلا: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات، وتركوا الوادي لجيش مكة لواجه أحدا وظهره إلى المدينة. عندما التحم الجيش نادى أبو عامر عبد عمرو بن صيفي قومه من الأوس لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين، ولكنهم أغرضوا له في الرد قائلين له: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. ولم يملك أن قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. وأخذ في قتالهم بالحجارة، وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، فقتل علي طلحة، ثم التحم الجيشان واشتد القتال، واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في زيادة رفع روحهم المعنوية بأن أخذ سيفا وقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة: سماك ابن خرشة، وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أمت. فقد استماتوا تحت هذا الشعار، وسجل التاريخ استماتة حمزة وبسالته في القتال، وتصدى في المبارزة لسباع بن عبد العزة فقتله، ولغير من عتاة المشركين أمثال عثمان بن أبي طلحة أبي شيبة أحد حملة لواء المشركين يوم ذاك. وكان وحشي مولى جبير بن مطعم قد اشترط عليه مولاه أن يعتقه إن هو قتل حمزة، ثأرا لعمه طعيم بن عدي الذي قتل حمزة يوم بدر. فكمن لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا. وروى الواقدي أن وحشيا عندما أيقن بموت حمزة ذكر هندا وما لقيت على أبيها وعمها وأخيها حين مصرعهم يوم بدر، ذهب خلسة إلى جثة حمزة فأخرج كبده وجاء بها إلى هند يدلل على قتل حمزة، فمضغتها ثم لفظتها ونزعت ثيابها وحليها فأعطتها وحشي ووعدته بدنانير حين الرجوع إلى مكة، وأراها جثته، فقطعت مذاكيره وجدعت أنفه وأذنيه وجعلت منه أسورة وخلاخل. وقاتل مصعب بن عمير حتى استشهد، وأخذ الراية بعده علي رضي الله عنه، وصدق المسلمون في اللقاء، فأوقعوا في المشركين القتل، وقتلوا أصحاب اللواء حتى تركه المشركون وما يذلو منه أحد منهم، وانتصروا عليهم في هذه الجولة الأولى من القتال. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. عندما انهزم المشركون بنسائهم وقد بدت سوقهن وخلاخيلهن رافعات ثيابهن، قال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ضار أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم هرعوا إلى جمع الغنائم. وكانت هذه فرصة مواثية لابن الوليد يلتف حول المسلمين فيراه المشركون فيعود إلى ميدان القتال مرة أخرى محيطين بالمسلمين. وارتبك المسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. في هذه اللحظات قتل المسلمون اليمان والد حذيفة وابنه حذيفة يصرخ فيهم: أي عباد الله، أبي. ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لكم. واستشهد من المسلمين جماعة كثيرة، وغاب النبي عليه الصلاة والسلام عن أعينهم، وشاع أنه قتل. وفر جمع من المسلمين من الميدان وجلس بعضهم دون قتال، وصد آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر، فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس. عندما انجلت الغمة وجد في جسده 84 من بين ضربة ورمية وطعنة، ولم يعرف أحد إلا أخته الربيع عرفته ببنانه. ونزلت فيه وفي أمثال من المجاهدين الصادقين الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان الفارون لا يلوون على شيء على الرغم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالثبات معه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قد عفى الله عن الذين فروا، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وذكر ابن الجوزي أن أحد سببي فرارهم وسماعهم إشاعة مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أول من علم أن النبي عليه الصلاة والسلام حي بعد الانتكاسة وكعب بن مالك، فنادى مبشرا بذلك، فسكته النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينتبه المشركون له. وتمكن بعض المشركين من الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أفرد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ تقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتى استشهد الأنصار 7. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبيه القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. وممن قاتل دون النبي عليه الصلاة والسلام قتالا عظيما سجله التاريخ طلحة بن عبيد الله حتى شلت يده التي وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن أبي وقاص الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يناوله السهام ويقول له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك بن أبي وقاص، كما قال علي رضي الله عنه، وكما قال هو عن نفسه. قال: ومنهم أبو طلحة الأنصاري أمهر الرماة، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر به أحد بجعبته نبل يقول له: أنثرها لأبي طلحة. وعندما يشرف النبي عليه الصلاة والسلام على القوم يقول له أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تشرف، أصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام معجبا به: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. قال: وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى عن قوسي حتى اندقت طرفها، فأخذ قتادة بن النعمان فكانت عنده، وصيبت يومئذ عين قتادة حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما. قال: وقاوم النبي عليه الصلاة والسلام مقاومة شديدة، وأصيب إصابات كثيرة، فكسرت رباعيته، وشج في وجهه، وسال دمه، فجعل يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طمع في إسلامهم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في رواية عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كسر رباعيته يومئذ، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عندما فعل به المشركون ذلك: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وفي رواية: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وفي رواية: اشتد غضب الله على من قتله النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير وحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. قد ظهرت بطولات إيمانية كثيرة في هذه الغزوة، ومن ذلك قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى نال الشهادة. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل المعركة: إني أقسم أن نلقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلونني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك. عندما لقي العدو وفعل بهم ما فعل وجدوه بالحالة التي وصفها. قال: وشهد عمرو بن الجموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من محاولتهم إثناءه عن الخروج حجة أن الله يعذره لشدة عرجه، وطلبا منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوه ما دام راغما في الشهادة. ومما قاله للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى نال ما أراده من الشهادة. قال: وروى أهل المغازي والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن الربيع: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فإني قد رأيته أشار بيده إلى ناحية من الوادي قد شرع فيه 12 سنانا. قال: فخرج محمد بن مسلمة ويقال أبي بن كعب فخرج نحو تلك الناحية. قال: وأنا وسط القتلى أتعرفهم إذ مررت به صريعا في الوادي فناديته فلم يجب، ثم قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك، فتنفس كما يتنفس الكير. ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحي؟ قال: قلت: نعم، وقد أخبرنا أنه شرع لك 12 سنانا. قال: طعنت 12 طعنة كلها أجافتني، أي وصلت إلى جوفه. أبلغ قومك الأنصار السلام وقل لهم: الله الله، وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة، والله ما لكم عذر عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف، ولم أرم من عنده حتى مات. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة رافعا يديه يقول: اللهم ألقي سعد بن الربيع وأنت عنه راض. قال: هذا نص رواية الواقدي. أما رواية ابن إسحاق قد أبهم من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ينظر له ما فعل سعد، ولفظه: ما الرجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ وقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. فنظره فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. قال: على الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الضعفاء، إلا أن اليمان وثابت بن وقش أبي البقاء مع ذرية في الحصون، ولحق بالميدان طلبا للشهادة، وتستشهد ثابت على يد الكفار، وقتل مسلمون اليمان خطأ، ووداه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيه مما زاده عند النبي عليه الصلاة والسلام خيرا. وكان حنظل بن أبي عامر عروسا ليلة أحد، عندما سمع النداء عجل بالخروج ولم يغتسل وقاتل حتى استشهد. عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. ولذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة أو الغسيل. قال: وقاتل مخيرق مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان مثالا وقدوة حسنة لليهود الذين أسلموا. وحين خرج إلى المعركة قال: إن أصبت فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيرق خير يهود. وكان أصير بن عبد الأشهل عمري بن أقيش كارها للإسلام، حتى كان يوم أحد أسلم ولحق بالمسلمين في أحد فقاتل حتى نال الشهادة، وما صلى لله صلاة واحدة. قال: وإن كان قد فات حسان بن ثابت رضي الله عنه شرف الجهاد بالسيف في هذه الغزوة وغيرها، إلا أنه لم يفته شرف الكلمة القوية في تخليد ذكرى بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها. قال: لم تأتي قصة حسان مع صفية بطريق يحتج به. قال: ومما جعلنا نقبل رواية الواقد والكلبي على ما بهما من علل، لأننا نعلم أن حسان كان يهاجي الشعراء في الجاهلية والإسلام، ولم يرمه أحد منهم بجبن ولو كان مثل حديث الطبراني صحيحا لكان مما يذكر في الشعر ويذم به، كما ذم هو غير واحد وهجاه بالفرار من القتال والجبن، إضافة إلى أن عدم شهود حسان القتال كان لكبر سنه كما ذكر محقق سيرة ابن هشام. وزاد بن عبد البر مما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع فقال: ولهجي بذلك ابنه عبد الرحمن، فإن كان كثيرا مما يهاجي الشعراء العرب مثل النجاشي وغيره. قال: قلت لو كان الجبن من طبع حسان لما عاب الجبن في الرجال، كما في قوله: وإنا لقوم ما نسود غادرا ولا ناكلا عند الحمالة زملا، ولا مانع للمال فيما ينوبه، ولا عاجزا في الحرب جبسا مغفلا، وأصيد نهاضا إلى السيف صارما إذا ما دعا داعي إلى الموت أرقلا. قال: معظم أبيات هذه القصيدة اللامية في الفخر وبالشجاعة فانظرها، بل لا تخلو قصيدة من قصائده في الفخر والهجاء من هذه المعاني، فانظر ديوانه كله. ومما قاتل يوم أحد وليس بنية الجهاد في سبيل الله ولكن بنية لحماية الأحساب فكان من أهل النار عثمان، الذي قتل وحده 8 أو 7 من المشركين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر له يقول: إنه لمن أهل النار. ولما كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثخنته الجراح، وكان هذا من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ودليل على أن النية في الجهاد هي الأساس. قال: وروى مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم ونسوة من أنصاره معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قد أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل ليقاتل دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الله قد وعد المؤمنين إنهم صبروا وأتوا الأعداء من فورهم فسمدهم بالملائكة، ولما لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد. بهذا يقول تعالى: إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة من المؤمنين الذين اقتموا بما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وإخوانهم يوم أحد، فناموا يسيرا ثم قاموا وقد قذف الله في قلوبهم الطمأنينة التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم. وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده مرارا فيأخذه. بذلك نزل قوله الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أما طائفة المنافقين سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلول من التي قد سارت مع المؤمنين، قد قال الله عنه في الآية نفسها: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. قالوا: عندما صمد المسلمون والسماوات دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام فشل المشركون في محاولة الاختراق إليه وعيتهم المجالدة، ولم يملك أبو سفيان إلا لتوعد المسلمين بحرب أخرى في العام القادم، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثبت أن أبا سفيان أشرف على المسلمين وقال: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعلى هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوءني. في رواية عند أحمد بن إسحاق قال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: عندما صرف المشركون مكتفين بما نالوه من المسلمين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب وقال: أخرج آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون بمكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. وفعل علي ما أمر به، فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وانجلت المعركة عن 70 شهيدا من المسلمين و22 قتيلا من المشركين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به وجدع أنفه وأذناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. لما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على ما فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظهرنا الله بهم يوم من الدهر لمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. ونزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. ولو روى ابن أبي شيبة وأحمد فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. ولو سجلت لبعض النساء المسلمات مواقف إيمانية رائعة في تقبلهن مصابهن في أهليهن وفرحهن بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر هو وأصحابه بامرأة من بني دينار وتصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل أي صغيرة. عندما أقبل الصفية أخت حمزة لتنظر إليه طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثله، فقالت: ولما؟ قد بلغني أنه قد مثل بأخي وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، احتسبنا ولأصبرن إن شاء الله. عندما أخبر الزبير النبي عليه الصلاة والسلام بقولها أمره أن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به فدفن. عندما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من أحد إلى المدينة لقيته حمنة بنت جحش فنعى لها الناس أخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن أبي عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من صبرها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. قد روى البخاري وابو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بجمع بين الرجلين من قتل أحد أنه كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ وإذا أشير لأحد قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء بيوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء بيوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث صرعوا، فوعيد من أخذ ليدفن داخل المدينة. وبعد الدفن صف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأثنى على ربه، ثم دعا الله أن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة ويقتل الكفرة المكذبين. وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحاب الذين استشهدوا يوم أحد. قد أثنى عليهم عندما سمع علي يقول لفاطمة رضي الله عنها: هاك السيف فإنها قد شفتني. فقال له: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك قد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأفلح وحارث بن الصمة. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجر. فعندما سمع بكاء فاطم بنت عبد الله بن عمرو والد جابر ولم تبكي، قال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. وفي رواية قال عن بكائها: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ونزل في شهداء أحد قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قد روى مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا ابن مسعود عن هذه الآية فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ولذلك قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسب ما جاء في هذا الحديث. عندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من أحد سمع بكاء نساء الأنصار من بني عبد الأشهل وظفر على من استشهد من أزواجهن، فقال: ولكن حمزة لا بواكي له. عندما استيقظ من نومه سمع بكاؤهن وندبهن بحمزة ونهى يومئذ عن النوح، ونزلت آيات قرآنية كثيرة غير التي ذكرناها سجلت الجوانب المختلفة لهذه الغزوة التي كانت درسا تربويا للمسلمين. ومنها قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه قد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قد نزلت حول موضوع هذه المعركة 58 آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: وإذ غدوت من المشركين من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وتترك في نهايتها تعليقا جامعا لنتائج المعركة وحكمتها: ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله يطيعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: هذه المعركة كما سمعنا قد سجلها الله عز وجل في كتابه، وليس فيه معركة كمثلها، لأن الله عز وجل امتحن فيها المؤمنين وتبين المؤمنون من المنافقين حقا. فالمنافقون أظهروا جبنهم وعداوتهم للإسلام فانصرفوا ولم يقاتلوا، وأما المؤمنون فقد صابروا وقاتلوا، وإن كان حصل منهم ما حصل من الانهزام بسبب الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم عقوبة المخالفة تأديبا لهم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام للرماة: لا تبرحوا مكانكم وإن تخطفتنا الطير، يعني سواء انتصرنا أو انهزمنا فلا تتعدوا مكانكم هذا. لكنهم رضي الله عنهم لما رأوا في أول معركة أن المسلمين انتصروا وانهزم الأعداء ظنوا أن المعركة انتهت، مع أن رئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه حذرهم وذكرهم بما قاله عليه الصلاة والسلام، لكنهم أبوا وقالوا انتهت معركة وصار الناس يجمعون الغنائم، فلذلك انصرفوا فحصل ما حصل بسبب المخالفة، أن المشركين أعادوا الكرة، فجاء خالد بن الوليد وكان من قواد معركة المشركين ذاك وهو قائد الفرسان، فحل محل المسلمين الذين تركوا مكانهم، وهذا هو الذي خافه عليه الصلاة والسلام. فلله الحكمة عز وجل، أراد أن يتخذ من عباده شهداء، وأراد أن يعطيهم درسا بأن المخالفة لها عواقبها، وأراد أيضا أن يبين أن الأيام دول، وأنه قد يحصل عليهم شيء من ما لا يريدون، ولكن الله عز وجل حكيم عليم. ثم إنه أيضا بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ما استطاع أن يدافع عن نفسه ما أراده الله، فقد جرح وكسرت رباعيته ووقع في حفرة من حفر المشركين إلى غير ذلك، فقد سمعتم أن دمه سال على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكم في هذه الغزوة من الدروس والمواعظ، والله عز وجل حكيم عليم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحمي حوزة الإسلام وأن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد فعل، فعلينا أن نترضى عنهم دائما وأن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم، حيث أنهم بذلوا مهجهم دفاعا عن دينهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله ما قلتم. يقول السائل: أن ابنته عندما تقرأ القرآن أو تصلي لا تستطيع، تشعر بآلام شديدة في الجسم ولا تستطيع الكلام، عندما يقرأ عليها القرآن تشفى ثم تعود مرة أخرى، والآن جاءوا لأداء مناسك العمرة، إذا دخلت المسجد تشعر بضيق شديد. يقول علما بأنها ملتزمة وتحفظ أجزاء من القرآن الكريم، يقول: هل الجن يصيب الإنسان فعلا؟

0: رجل ممن يظهر عليه التقى والصلاح ليقرأ عليها ويرقيها بإذن الله فتشفى إن شاء الله تعالى.
1: والسؤال: هل هناك مدة معينة تتوقف المرأة عن رضاع طفلها؟ هل تأثم إذا وقفت قبل المدة غير سبب؟
0: ليس هناك، لا، الله عز وجل ذكر أن أعلى الرضاعة حولين، ولكن إذا اتفق الأب والأم على الفطام قبل ذلك والطفل لا يتأثر ولا يتضرر، بمعنى أنه يكتفي بالطعام أو بما يسقى من الحليب غير حليب الأم، فهذا راجع إليهم ولا بأس به إن شاء الله، وليس هناك تحديد. أنا راجع إلى النظر من الأبوين إلى مصلحة الإبن.
1: رسائل: هل يجوز لي أن أستعير سيارة من صاحبي وصاحبي اشتراها من بنكي الربوي؟
0: الأولى لك أن تتورع عما مصدره من الربا والحرام وتستعف عن ذلك، فهو خير لك، ومن استعفى عفاه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. ولعلك أن تنصح صاحبك فيتوب إلى الله ويترك المعاملة الربوية، فإن الله لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وقالهم في الإثم سواء.
1: قل السائل: هل الخال أخو الأم محرم لبناتي؟
0: من؟
1: الخال.
0: نعم، الخال محرما لبناتك وبنات بناتك، ما دام اسمه خال فكل ما يشمله، يعني خال أمك خالك، وخال جدتك خالك، ما دام اسمه خال فهو خال للجميع وإن بعد، وكذلك العم.
1: قل السائل: لي أخ صغير أصغر مني هجرته لحيث أنه عاق لي ويشكيني في المحاكم، قل هل هجري له صحيح تأديب له، وما حكم ذلك؟
0: ابنه
1: أخوه الصغير.
0: على كل حال، إن وجدت طريقا لهدايته ونصحه وتوجيهه وموعظته فذلك خير وأفضل من القطيعة، فلا تهجره إلا في الله. إن كان عاصيا لله تاركا لأوامره مرتكبا للنواهي، ونصحته وعجزت عنه، فعند ذلك لو هجرته لعله أن يتعظ، ولا تعلو جهدا بأن تنصحه وتوجهه. وأما أن تهجره فهذا ليس من المستحسن، لأنه ورد في الحديث أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فاحرص على الإصلاح. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أخاه في الإسلام، هذا أخوك في الإسلام وأخوك في النسب، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ابدأه بالسلام ولعل الله أن يهديه على يدك.
1: رسائل: هل الطفل الذي توفي عن 8 أشهر له عقيقة؟
0: نعم، ولو ولد ميتا ما دام أنه قد تبين به خلق إنسان ونفخت فيه الروح فيسمى وتذبح عقيقته ويصلى عليه ولكم أجره، ويكون شافعا لوالديه إن شاء الله.
1: يقول السائل: ما هي صفة صلاة الجنازة؟
0: صفة صلاة الجنازة هو أن الإنسان إذا قام كبر التكبيرة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم كبر الثانية، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالتشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الآخر. وفي الثالثة ندعو للميت،

0: ندعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، وإن كان الإنسان يحفظ الدعاء المأثور الثابت فهو خير وأفضل، لأن الدعاء بالأدعية المأثورة أفضل. وأقل ما يقول التقوى اللهم اغفر له وارحمه وأسخره الجنة وأجره من النار. وإن كان صغيرة تدعو لوالديه اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفراطا وشفيعا مجابا إلى آخره، أيضا دعاء مأثور مثبت في كتب الحديث وفي كتب الفقه، لمن أراد أن يحفظ حتى يطبق فهو خير. وأما الرابعة فإن دعوت أيضا زيادة طيب، وإذا لم تدعو فلا حرج. فلو قلت بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، طيب، ثم تسلم واحدة عن يمين. هذه صفة صلاة الجنازة وهي فرض كفاية، وقد ورد في الحديث أنه من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، والقيراط كما ورد مثل جبل عظيم، فهذا فضل الله عز وجل.
1: قال سائل: أريد أن أحرم عن أبي، فمن أين أحرم؟ هل إذا أحرم الشخص من السيل هل يعتبر عمرته صحيحة؟
0: أما أخذ عمرتين في سفرة واحدة فليس من السنة وليس من المفضل، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بسفر جديد لتأخذ عمرة جديدة مستقلة، فعلى الأقل لعلك ترجع إلى المدينة وتبقى فيها أياما ثم تحرم بعمرة من الميقات، ولعل ذلك خير وأفضل من أن تخرج من مكة مباشرة وتحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في آن واحد، يعني وفي سفرة واحدة، لنا فيهم قدوة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا أقول إنها عمرة محرمة، وإنها أقول إنه لو كان لها فضل وفضيلة لفعلها نبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة أو أصحابه رضي الله عنه فهم قدوتنا، فدما فعلوا فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب السيرة النبوية: لضوء المصادر الأصلية أحكام ونعظات وعبر من غزوة أحد. قال: من تلك الحكم والعبر تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم هو لذلك السبب، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان.
0: يشير الله عز وجل إلى ما حصل من أصحاب عبد الله بن جبير رضي الله عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعهم في مكانهم الذي يسمى جبل الرماة من أجل أن يحولوا بينهم وبين خيل المشركين حتى يحموا ظهور المسلمين، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا مكانكم، يعني لا تعدوا ولا تحركوا مهما كان، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. لكن ما قدر الله لا بد أن يكون. لما رأوا أن المسلمين انتصروا وولى المشركون وانهزموا، ظنوا أن المعركة انتهت وأن الناس جدوا في جمع الغنائم، كما قال عز وجل: فلما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول بعض الصحابة: ما علمت أن أحدا منا يريد الدنيا حتى قال الله هذه الآية. فلما رأوا الناس، يعني الكفار، انهزموا والمسلمين قد بدأوا في جمع الغنائم، قالوا: انتهت المعركة، الغنيمة الغنيمة لنشاركهم. فقال لهم رئيسهم: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم؟ قالوا: انتهت. فالمهم انهم اجتهدوا لكن ما أصاب رضي الله عنهم. فلما خالفوا فالله عز وجل أدبهم بما حصل عليهم من الانتكاس، حيث أن المشركين حلوا محلهم. لما تركوا موقعهم جاء خالد بن الوليد وكان قائد الفرسان، فاحتل مكانه وحصل ما خشي منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه نتيجة المخالفة، خالفت ولاة الأمر، خالفت الأوامر الصحيحة، فإن عواقبها قد لا تحمد عقباها، ولكن الله أدبهم. ثم بعد ذلك عرفوا أن المخالفة والمعصية لله ولرسوله ولولاة الأمر أن نتائجها غير طيبة، فكانوا بعد ذلك يأخذون حذرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا درس للجميع، للأمة كلها. نعم.
1: قال: أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت من يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لتكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، تميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة، خاصة وأن هذا من علام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
0: نعم، يعني أنهم لا يهزمون، ولكن من حكمة الله أن يجعل لعدوهم أحيانا صولة، من أجل أيضا أن أصحاب الأنبياء أولا يؤجرون ويثابون، الأنبياء وأتباعهم، ثم إن أتباعهم يأخذون دروسا وموعظة فيستعدوا لأعدائهم ولا يستهينوا بالأعداء ويطمئنوا أنهم دائما منتصرون. فالأيام دول، الله عز وجل جعل الأيام دول، فلذلك من حكمة الله أنه مرة ينتصرون ومرة يحصل عليهم بعض الشيء، لكن العاقبة للمتقين. يوم حنين مثلا كما سيأتينا إن شاء الله، في البداية لما أنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، الله عدبهم من أول المعركة لما افتخروا بكثرتهم، حتى يبين لهم أن كثرتهم لا تنفعهم إذا لم ينفعهم الله. كانوا 12,000، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، يعني أننا كثير. فالله عز وجل أراد أن أعداءهم كملوا لهم وصاروا مختفين لهم مع غلاس الصبح، غلسة الصبح ما تبين لهم إلا وأعدائهم يكرون عليهم من الوادي، فانهزموا هزيمة ظنوا أنها ستكون النهاية، حتى أن بعض المشركين أو بعض الذين أسلموا جدد قال لا ينتهون إلا إلى البحر، يعني لا يردهم إلى البحر، وقال بعضهم اليوم يتبين السحر. فالمهم أن بعض الناس ساء الظن وظن أنها هزيمة ستستمر، لكن لما أدبهم ربهم عز وجل وذكرهم بعد وقت ليس بالطويل ولله الحمد، قوى الله المؤمنين وعزائمهم ونصرهم وجمعهم تحت راية لا إله إلا الله بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام، فانتصروا ولله الحمد انتصارا تضرب به الأمثال. نعم.
1: قال ومنها إن الأنبياء عليهم السلام إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيما لأجرهم تأسى بهم أتباعهم في الصبر، الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين، وهذه سنة الله فيهم.
0: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفون وتعلمون سمعتم الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم أصيب وجهه، جرح وجهه، كسروا رباعيته، ودخلت بعض حلقات المغفر لرأسه حتى أنها استخرجها عبد الله بن راحة بأسنانه. فحصل على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، سال الدم على وجهه، كان يمسح وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أو أدموا وجه نبيهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا من حكمة الله عز وجل حتى يتبين الناس ويعرفون ويعلمون علم اليقين أنه لا أحد يملك لا نفعا ولا ضر، وهم الأنبياء بل أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ما ملك لنفسه نفعا ولا ضر. فلا بد أن يكون عند الإنسان إيمانا تام وتوكل كامل وثقة بوعد الله ونصره وإقبال غير إدبار، والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصبر والتحمل، لأنه ما يصيب الإنسان شيء إلا أو كتب له، سواء صغير أو كبير ما دام في سبيل الله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: الفصل الثامن: الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريسيع. المبحث الأول: غزوة حمراء الأسد. قال: فكر المشركون في الكرة مرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء مبرما، وعندما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة، وأذن لجابر بن عبد الله بالمسير معه لأنه لم يشهد أحدا إذ كان أبوه قد خلفه على بناته، وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد. عندما أقبل معبد أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فخذله وأخبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعودة إلى مكة. وقال الله تعالى في هذه الغزوة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وروى ابن إسحاق أن في طريق عودته من حمراء الأسد أسروا معاوية بن المغيرة جد عبد الملك بن مروان لأمه وأبا غرة الجمحي الذي من الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بغير فداء من بين أسرى بدر، فقال: يا رسول الله أقلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي عزة: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وأمر عاص بن ثابت فضرب عنقه. قالوا: استفادوا من هذه الغزوة أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام لحمراء الأسد يعد مظهرا من مظاهر الكمال المحمدي بشجاعة وتحمل وصبر وعدم الاستسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة، حسن سياسة وبيان لفضل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
0: نعم، هذه الغزوة ثم غزوة حمراء الأسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار من الغد من نهاية غزوة أحد، وقد سمعنا وعلمنا ما حصل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من الجراحات للذين لم يستشهدوا، ولكن من أجل أن يبين للكفار أن عزيمة المسلمين وعزيمة النبي عليه الصلاة والسلام لن تضعف ولم يهونوا ولن يهنوا، وأن عزائمهم قوية ولم يبالوا بما حصل من مظاهر الهزيمة التي يعدها المشركون مفخرة لهم. فنادى منادي الجهاد وقال: لا يخرج معنا إلا من حضر وقعتنا بالأمس. إلا أنه أذن لجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله كان أبوه رضي الله عنه الجميع قد أخره عن الجهاد في غزوة أحد، وقال: لا يمكن أن أخرج أنا وأنت يا بني ونترك بنات ليس لهن قي، وكان له 7 بنات. فتخلف عبد الله جابر على خواته، وأبوه استشهد رضي الله عنه، فلذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معهم. فلما بلغوا حمراء الأسد، وكلكم لا سيما أهل المدينة يعرفون حمراء الأسد، لما بلغوها مر بهم إنسان وأمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، لكن قريش ما تدري أنه قد أسلم. فلما مر بهم قال: اذهب وخذل عنا، يعني قل للمشركين قولا يبعث الرعب في قلوبهم. فذهب ووجد أبا سفيان وقومه يتشاورون يريدون الانقلاب مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: ما دمنا أننا قد فعلنا وفعلنا، لماذا لا نرجع عليهم ونستأصلهم؟ فكانوا يتشاورون بذلك. ولما أطلع الله نبيه جاء وخرج هو أصحابه حتى يبينون لهم أنهم لا يبالون به. فجاء هذا الرجل إلى أبي سفيان وقومه وقال: ويلك يا أبا سفيان، والله لقد رأيت محمد. هم ما يدرون أنه مسلم، وظنوا أنه ما زال على دينهم على الشرك. والله لقد خفت عليكم، فإني رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، والله لقد رأيتهم وفيهم من الحلق عليكم ما لا طاقة لكم به، وإن معهم من الجيش ما لا قبل لكم به، ولكنني أشير عليكم أن تستمروا في سفركم وفي رجوعكم إلى مكة قبل أن يصلوا، فالله ما أظنكم أنكم تبلغون كذا وكذا إلا وقد غشيتكم الخيل والجيش. فقال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: نعم، وقد قلت قصيدة بذلك. فقال القصيدة وفيها مدح للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويصف قوتهم وما هم عليه من الشجاعة والبطولة والإقدام والحرص على أن يجدوا أبا سفيان. فوقع الرعب في قلوب الكفار، فرجعوا إلى مكة وتركوا العزم على أن يرجعوا إلى المدينة. وجاء أناس أيضا بالمقابل، جاء أناس مروا بأبي سفيان وقال: أين ذاهبون؟ قالوا: إلى المدينة من أجل الميرة، يعني اشترون التمر. فقال: إني محملكم رسالة إلى محمد، أخبروها أن قد عزمنا الرجوع عليهم. فلما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: لهم ذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فعند ذلك لما أنهم توكلوا على الله توكلا تام وعزموا وأطاعوا الله ورسوله واستجابوا رجعوا كما وصفهم الله عز وجل وقد حصلوا على مرضات الله وعلى فضل الجهاد وكتبت لهم غزوة وانهزم عدوهم ولله الحمد. وهذه الكلمة كما قال ابن عباس يعني حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قذفه قومه في النار لما كسر أصنامه قذفوه في النار ليريدوا أن ينتقموا لأصنامه فقابله جبريل بين السماء والأرض فقال يا إبراهيم ألك حاجة يعني تريد أن ينقذك؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلى حسبي الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والله ما يجوز شيء. وكذلك قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم يعني كافينا الله وكفاهم الله. قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم ورجع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما وصفهم الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم.
1: قال المبحث الثاني سرية أبي سلمة عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينة ما أصاب المسلمين في أحد تجروا على المسلمين واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بنو أسد في نجد وبنو هذيل في عرفات وغيرهم لغزو المدينة. قد وصلت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني أسد بن خزيمة بقيادة الطليحة الأسدي وأخيه سلمة يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيراتها مظاهرة لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث 150 رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قطن ففروا في وجوههم فاستاقوا أنعامهم إلى المدينة. كان ذلك في هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة. قال مبحث الثالث سرية عبد الله بن أنيس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي بنخلة أو بعرنة من عرفات ليقتله وذلك لأن خالدا كان يجمع الناس ليغزو بهم المدينة وقبل أن يتحرك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينعته له فنعته له فخرج إليه. عندما لقيه رأى فيه ما نعته به الرسول عليه الصلاة والسلام فاحتال عليه حتى قتله وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفلح الوجه ثم أدخله البيت وعطاه عصا يتخصر بها أي يتكئ عليها آية بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وقال له إن أقل الناس المتخصرون يومئذ واحتفظ بها حتى دفنت معه. وكانت هذه السرية في الخامس من محرم على رأس 35 شهرا من الهجرة. قال مبحث الرابع سرية الرجيع روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بسرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم أصحابه لجأوا إلى فرقد أي مرتفع من الأرض وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق وإن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فعطوهم العهد والميثاق فنزلوا إليهم. فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي من جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وفي رواية فلست أبالي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم يؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وقال حسان بن ثابت شعرا رائعا في رثاء خبيب ورفقائه الكرام، ومثاله قوله ما بال عينيك لا ترقى مدامعها، سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق على خبيب فتى الفتيان قد علموا، لا فشل حين تلقاه ولا نزق. وقوله يا عين جودي بدمع منك منسكب، وابكي خبيبا مع الفتيان لم يؤب، صقرا توسط في الأنصار منصبه، سمح سجية محضا غير مؤتسب، قد هاج عيني على علات عبرتها، إذ قيل نص إلى جذع من الخشب، وهجا كذلك هذيلا وبين اللحيان بطن من هذيل. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، عندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان، فقال أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمد عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله لسطاس مولى صفوان. وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قريش، قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد، ثم التفت فلم أرى خبيبا، ولكأنما ابتلعه الأرض، فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة. قال وكانت هذه السرية في صفر على رأس 36 شهرا من الهجرة. قال محث الخامس سرية بئر معونة. في الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سرية الرجيع، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سرية بئر معونة. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى نجد 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بالقراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة. وذكر مسلم أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وذكر البخاري سببا آخر لا يختلف عن هذا في جوهره، وهو أن بطونا من بني سليم هم رعل وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فمدهم بأولئك 70. قد وافق البخاري بن سعد في هذا السبب. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون كلا من الأمرين قد وقع، أي إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء 70 بناء على طلب أبي براء وبني سليم. وعندما نزلوا بئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم بعثوا حرام بن ملحان أخا سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر رجلا إيماء فطعن حراما بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام رضي الله عنه الله أكبر فزت ورب الكعبة. عندما خرج الدم من حرام رضي الله عنه نضعه على وجهه ورأسه وكأنما يريد أن يلقى ربه وكل جسده ملطخ بدم الشهادة فيزيده الله من الأجر. ثم استنفر ابن الطفيل بني عامر إلى قتال المسلمين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان وخاضوا مع المسلمين معركة ضاربة، قتل فيها المسلمون جميعا إلا كعب بن زيد بن النجار الذي ترك به رمق، فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق، وعمر بن أمية الذي كان قد تأخر عنهم وهو والمنذر بن عقبة بن عامر رضي الله عنهما، عندما وجدوا أصحابهما قد صرعوا قاتل المشركين فقتلوا المنذر وأسروا عمرا، ثم اعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. وعاد عمر بن أمية بالخبر الأليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وفي الطريق فتك برجلين من بني كلاب وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، ولذا التزم النبي عليه الصلاة والسلام بأداء ديتهما، فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. عندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله مما كان في أسباب غزوة بني النضير كما سنرى. قد تألم النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين الفاجعتين، معونة والرجيع، فأخذ يدعو في صلاة الصبح 30 صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة والرجيع، ذعل وذكوان ولحيان وعصية. وظهرت لعامر بن فهيرة كرامة في هذه الموقعة. قد روى البخاري أنه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو الضمري قال له ابن الطفيل: من هذا؟ فشار إلى قتيل، فقال عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة رضي الله عنه. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. وكان الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي، قد أسلم نتيجة ما رأى من حال عامر بن فهيرة رضي الله عنه. قال: استفاد حكم وأحكام وعبر ودروس من سريتي الرجيع ومعونة. قال منها: أولا، تدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه، فليس أمر الدعوة موكولا إلى الأنبياء والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دون غيرهم. قال: ومنها أن معجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما لم يمس طفل آل الحارث بسوء على الرغم من مواتاة فرصة الانتقام لنفسه من المشركين الذين حبسوه ليقتلوه. قال: ومنها أن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن نفسه ولو قتل ترفعا على أن يجري عليه حكم الكافر كما فعل عاصم رضي الله عنه، فإن أراد الترخص فله أن يستأمن وترقب الفرصة للخلاص كما فعل زيد وخبيب رضي الله عنهما. قال: ومنها تتجلى قوة إيمان ابن الدثنة في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ورضائه بالموت، ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه وهو آمن في أهله، وكذا كان حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة، وإن ذلك من دلائل إيمان العبد. قال: ومنها أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم حب الخلق إلى الله ورسوله ممن يضعهم الله تعالى في محك الامتحان. قال: المبحث السابع، غزوة بني النضير.
0: يعني هذه الآثار والكلام عن هذه الغزوات تبين لنا فضل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وقوة إيمانهم وصبرهم وتحملهم ومحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم محبة فائقة يضرب بها المثل، ولم يوجد أحدا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحبتهم له، ولذلك يفدونه بأنفسهم ويفضلون سلامته صلى الله عليه وسلم على موتهم، ويود أحدهم أن يفتيه بدمه ولا يحب أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة من أذى، كما أنه أيضا يدل على وفاء الصحابة وعدم غدرهم، مثل ما أشار إلى قصة الطفل الذي قال أن خبيب لم يغدر به، هو أن خبيب لما أخذوه أهل مكة وسجنوه يريدون قتله وضعوه في بيت امرأة منهم، فلما حان اليوم الذي يريد أن يقتلوه أرسل إلى المرأة، قال للمرأة: أعطيني سكينا، يعني موسا، من أجل أن يستحد بها، يعني يحلق بها شعره من أجل أن يتنظف قبل أن يقتل ليقدم على ربه على أحسن هيئة. فأرسلت مع طفل صغير، أرسلت معه الموس، ثم لامت نفسها قالت إني فعلت هذا الفعل، الآن يغدر بهذا الطفل ويقتله ما دام أنه يعرف أنه سيقتل. فلما جاءه الطفل بالموس قال ما خافت أمك مني على أن أقتلك، ثم أرسله ولم يمسه بسوء. فهذا مما يدل على وفاء الصحابة رضي الله عنهم ولم يغدر، وأنهم لا يغدرون. كذلك من الكرامات تقول رأيت خبيب وفي يده قطفا من عنب وليس هو زمن العنب ولا أدري من أين جاء، مسجون، لكن هذه من الكرامات التي أكرمه الله بها. وعلى كل حال لا شك أن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وتضحياتهم وبذلهم أنفسهم لإعلاء كلمة الله لم يسبق لها مثيل أبدا. فالله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه وحملة لدينه، فهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. لما أنزل الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فقالوا بعنا ولا نستقيل ولا نقيل، يعني رضينا بهذه البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قالوا لا نستقيل ولا نقيل، يعني لا نطلب الإقالة من هذه البيعة ولا نقيل أيضا، فالعقد بينهم وبين ربهم وليس أحد أوفى من الله عز وجل. فهذا دليل على أنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ولم يبالوا، ومحبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام هي دليل صحة إيمانه وكماله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ليكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولما قال عمر يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، يعني لم يكمل الإيمان، قال والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى نفسي، قال الآن يا عمر. فدليل قوة إيمانهم وصحة إيمانهم هو أنهم يفدونه بأنفسهم. وفعلا في غزوة أحد 7 نفر من الصحابة كلهم قتلوا دون النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا منهم يعني ضحوا من أجل سلامته عليه الصلاة والسلام. فويل للذين يسبونه وينقمون عليه، والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فويل لمن ينال منهم أو يسبهم أو يتنقصهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فليس أحد كأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عروة يقول أتيت قيصر في ملكه وكسرى في ملكه وفلان في ملكه فلم أرى أحدا يحب سيده أو رئيسه أو ملكه كمحبة أصحاب محمد لمحمد، فإنا رأينا منهم شيئا لم يسبق له مثيل ولم يقع لأحد غيره، ما بصق بصاقا إلا وقع في بيد أحدهم ودلك بها وجهه وجسمه. وكانوا يفدونه بمهجهم، وهذا هو الواقع رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: قال بحث السابع: غزوة بني النضير. أولا، سبب الغزوة. تشير المصادر إلى ثلاثة أسباب لهذه الغزوة. الأول، أرادت بني النضير قتل النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم قريش على ذلك. الثاني، محاولتهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءهم يستعين بهم في دية الكلابيين الذين قتلهم الضمري. الثالث، حظهم قريش على قتال النبي عليه الصلاة والسلام ودلوهم على العورة. تقول المصادر عن السبب الأول: إن قريش أرسلت لليهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فاستجاب بني النضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها النبي عليه الصلاة والسلام غدرا، فطلبوا منه أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه ليلتقي ب30 من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم، إن صدقوه آمنت يهود. فلما جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمع ومعه 3 من أصحابه و3 من أحبارهم. قد حمل هؤلاء اليهود 3 خناجرهم، ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام رجع عنهم، ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر: إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إليهم في دية الكلابيين لما كان بينه وبينه من الحلف، جلس إلى جدار لهم انتظارهم ليأتوا بما وعدوا به من المساهمة في الدية، ثم خلا بعض ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فاتفقوا على أن يعلو عامر بن جحاش اليهودي ذلك الجدار فيلقي صخرة على النبي عليه الصلاة والسلام فيقتله. فأخبر الله رسوله بما أرادوا، خرج راجعا إلى المدينة. عندما تأخر عن أصحابه الذين كانوا معه سألوا عنه، فعلموا رجوعه إلى المدينة فأتوه وأخبرهم الخبر، ثم أمر بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم ومحاصرتهم، فنزلوا على الصلح بعد حصار دام 6 ليال على أن لهم ما حملت الإبل. قالوا: من المعروف أنهم حرضوا المشركين على قتال المسلمين، فكانت أحد وعانوا أبا سفيان في إغارته على أطراف المدينة، مما أدى إلى مطاردة المسلمين له فيما عرف بغزوة السويق، وأن كعب بن الأشرف كان يقرض الشعر في هجاء المسلمين وتحريض قريش عليهم. كل هذا يدل على حالهم مع المسلمين إلى أن كانت محاولتهم قتله، وتسبب ذلك في قرار لوضع حد لممارساتهم الإجرامية، وكان القرار طردهم من المدينة. قال ثانيا: الإنذار. عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام الخروج من المدينة خلال 10 أيام، فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه. قال ثالثا: الجلاء وشروطه. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى بني النضير عندما حاربوه. فصلت الكتب الأخرى وخاصة كتب المغازي والسير كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب التي حاربوها. قال: وقد ثبت بنص القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم بالكتائب وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا على الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما قلت الإبل إلا الحلقة أي السلاح، فجاءت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمون فيحملون ما وافقهم من خشبها. ثبت بنص القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة الحصار. وثبت في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال مدة الحصار. وتذكر بعض الروايات أنهم أجلوا إلى الشام، والبعض الآخر يذكر أنهم توجهوا إلى خيبر. وروى ابن إسحاق ما يجمع بين الروايتين حيث قال: فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشراف من سار منهم إلى خيبر
3: سلام بن أبي الفقيق وكنان بن الربيع بن أبي الفقيق وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها، ويؤيده في ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية مثل أخبار قتال في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية رضي الله عنها وخبر سلام بن أبي الفقيق. قالوا: قسم النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين الأموال والنخيل، ولم يعطي للأنصار أحدا سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة رضي الله عنهما، وذلك لفقرهما. ولم يتوقف زعماء بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذا، قد حرضوا الأحزاب فكانت غزوة الخندق. وفي تاريخ غزوة بني النضير جاء أنها كانت بعد غزوة أحد وسرية بئر معونة. قالوا: يستفاد من هذه الغزوة، غزوة بني النضير، أولا أن في إخبار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لما بيته اليهود للغدر به دليل على تكرار الغدر من اليهود والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل الناس على الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال هو الفيء، وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين على ذلك بسياسته عليه الصلاة والسلام في تقسيم فيء بني النضير ونزول القرآن الكريم مصوبا لذلك. قال: ومنها في موقف النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير تقريرا لمبدأ أن نقض المعاهدة إعلانا للحرب.
0: ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الصلاة المفروضة؟
0: هذا هو المستحب، وهي سنة عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس من الواجب، ليس واجبا بمعنى أن الصلاة تبطل بعدمه، لا، لكن الأفضل أن يطيل الأولى أطول من الثانية، هذه هي السنة والمستحب. نعم.
1: يقول السائل: يقول البعض ويقرأ في بعض الكتب أنه لم تخلق هذه الأرض أو هذه الأكوان إلا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، وينشد بعضهم يقول: لولاك ما خلقت الأكوان. هل هذا الكلام صحيح؟
0: هذا كلام باطل، وهو من غلاة الصوفية لا يلتفت إليه. الله عز وجل يخلق ما شاء لمن يشاء وهو الحكيم العليم. نعم.
1: يقول السائل: ما الأفضل للمسلم، أن يكرر العمرة مرات عديدة أو التصدق ببعض تكاليف العمرة على فقراء المسلمين بدلا من التكرار؟
0: أما تكرار العمرة في سفرة واحدة فليس من السنة ولا من الأفضل، وليس من منهجه ولا من هديه عليه الصلاة والسلام، ولا من سيرته ولا سيرة أصحابه رضي الله عنهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. أما تكرار العمرة على مدى الزمن مثلا في السنة مرتين أو ثلاثة أو نحو ذلك، هذا من السنة، قد حث عليه عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. لكن إذا رأى الإنسان أن هناك ناس محتاجين، أهل فاقة، حاجة ملحة، ورأى أنه إذا تصدق عليهم وقضى حوائجهم وفرج كربتهم قد يكون أفضل من العمرة، فإن الله لعله أن يأجره على نية العمرة وعلى صدقته. أما إذا كان مجرد فقط يعني يحب أن يتصدق من أجل أن لا يتحمل مشاق العمرة، فما أظن ذلك أفضل، والله أعلم.
1: رسائل: نرى بعض الناس يكونوا من العاجزين، نراهم يجلسون على الكرسي أثناء الصلاة ولا يبتدئون الصلاة وهم واقفين، هل في صلاتهم بذلك من شيء؟
0: إذا كان يستطيع الإنسان أن يقوم، وإنما العجز عنده للركوع والسجود، فالواجب أن يقوم وإذا لم يقم فصلاته غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال اتقوا الله ما استطعتم، وقال للرجل صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا استطاع الإنسان يقوم فليقم، وعند الركوع إذا لم يستطع الركوع فإنه يومئ بالركوع إيماء، وإذا أراد أن يسجد ولا يستطيع السجود يجلس على الكرسي مثلا إذا لم يستطع الجلوس على الأرض، ثم يومئ بالسجود إيماء. وإن جلس وأومأ بالركوع إيماء فيكون إيماءه للسجود أخفض من الركوع. المهم أنه إذا استطاع القيام فلا يجوز له أن يجلس، لأنه يجب أن يتق الله ما استطاع. الشيء الذي تستطيعه يجب أن تفعله وإلا ما تصح.
3: يقول السائل هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟
0: لو كان هناك حاجة وضرورة إلى جمع الاثنين في قبر يجعل بينهم حاجز ويكون ذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة ملحة فلا ينبغي أن يدفن الاثنين في قبر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد من أجل الضرورة وكثرة القتلى في غزوة أحد رضي الله عنه.
3: وأيضا يلاحظ من بعض الناس عند ما يكون في الجنازة جنائز طفل يحرصون على أن يدفنوا ميتهم مع ذلك الطفل ويقولون يشفع له وينور له، هل هذا الفعل صحيح؟
0: هذا كلام لا أصل له واعتقاد فاسد، فإنه لا أحد ينفع أحد، والشفاعة من الطفل إنما تكون لوالديه، وأما كونه يدفن معه فإن كان يعتقدون أنه ينفعه فربما يحصل على الطفل ضرر لو عذب هذا الإنسان في قبره، لكن على كل حال لا تزر وزرة وزر أخرى. ولكن دفن الطفل مع الكبير باعتقادا بأن ذلك ينفعه فهذا اعتقاد فاسد ولا أصل له ولا يجوز له أبدا إلا للحاجة والضرورة لو احتاج إلى دفن الاثنين في قبر واحد.
3: السائل هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء بعد تحول القبلة؟
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل أسبوع، جاء ورد أنه يذهب إليه كل سبت، ولكن لا ندري هل هو كل سبت يعني في يوم السبت أو يقصد الراوي كل سبت يعني كل أسبوع، لأنه يعني باللغة العربية يعبرون أحيانا عن الأسبوع بالسبت، يقول مثلا كنا نفعل هذا كل سبت يعني كل أسبوع. ومن ذلك لما نزل عليهم المطر لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فنشأت السحابة وأمطرتهم، استمر المطر عليهم أسبوعا كامل إلى الجمعة الآتية. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوع. فلا ندري عد هل هو فعلا ما يذهب إليه إلا يوم السبت أو أنه قوله كل سبت يعني كل أسبوع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته يعني يداوم عليه. فلعله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بزيارة قباء يوم السبت ولذلك أثبته، فيذهب يوم السبت فيصلي ويجلس لأهل قباء ويأتون إليه يسلمون عليه ويطمئن على أحوالهم ويسألهم ويسألونه، يعني يسألهم عن أحوالهم ويسألونه عن أمر دينهم، فيكون هذا هو السبب أنه خصص كل سبت في زيارة قباء. وأما للأمة فإن زيارة قباء ليس لها يوم معين، يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بأجر عمره، وذلك يعني أنه في أي يوم من الأسبوع لم يخصص يوما. ونسأل الله التوفيق والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاج.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: وهي في الحقيقة 42 حديثا، 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 18.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحديث العاشر من الأربعة.

0: أي الإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, وقال يا أيها الرسل كلهم الطيبات, وقال يا أيها الذين آمنوا كلهم طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنا يستجاب لذلك. هذا الحديث حديث عظيم بين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عظم شأن المكاسب الطيبة وخطورة المكاسب الرديئة الخبيثة المحرمة, وأن المكاسب الطيبة مأمور بها وفي الاتيان بها الخير والسلامة والعافية, وأن بخلاف ذلك الذي هو أكل الحرام الضرر الكبير والخطر العظيم, حيث يكون ذلك مانعا من قبول الدعاء من دعاء الداعي. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن الطيب من أسماء الله, أن الطيب من أسماء الله, ومعناه مثل القدوس أي منزه من كل نقص ومن كل عيب, فهو في غاية الكمال سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأسماء أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد, وهي تدل على معاني هي الصفات, فالطيب يدل على الطيب, والجميل يدل على الجمال, والحكيم يدل على الحكمة, واللطيف يدل على اللطف, والعزيز على العزة, والقوي على القوة, والحكيم على الحكمة, والسميع على السمع, والبصير على البصر, وهكذا كل اسم يشتق منه صفة ولا يشتق من كل صفة اسم. فهناك صفات ذاتية مثل اليد والوجه ولا يؤخذ منها أسماء, وصفات فعلية مثل الكيد والمكر ولا يؤخذ منها أسماء, ولكن كل اسم يؤخذ منه صفة لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة. ولهذا فإن الدهر ليس من أسماء الله, وقد نقل عن الحزم أنه قال من أسماء الله, وهذا غير صحيح لأن الدهر اسم جامد وليس مشتق, والحديث الذي جاء فيه يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر قلب الليل والنهار, فهو لا يدل على أن الدهر من أسماء الله, والدهر هو الزمان وهو مقلب, والله تعالى هو الذي يقلبه سبحانه وتعالى, فليس من أسماء الله, وإنما أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني هي الصفات, تدل على معاني هي الصفات. وكما أنه طيب في ذاته وصفاته وأفعاله فهو لا يقبل إلا طيبا, لا يقبل إلا طيبا من الأعمال ومن المكاسب, كل ذلك لا ينفع صاحبه إلا إذا كان طيبا, فهو سبحانه طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن المعلوم أن الإنسان لو تصدق من مال حرام فإن ذلك لا ينفع, وهو داخل تحت هذه الجملة العامة, ويقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل إلا طيبا, فما كان حراما فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى, ما كان حراما فإن الله تعالى لا يقبله. وقد جاء في الحديث لا يقبل الله صدقة, لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول, ولا صدقة من غلول. فكل كسب حرام يتصدق منه الإنسان فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى, لكن إذا وجدت العبادة بمال حرام, كان حج بمال حرام أو صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير يحرم على الإنسان لبسه, فإن الحج يصح وهو آثم على استعمال الحرام في حجه وفي غير حجه, وكذلك الصلاة تصح وهو آثم على الغصب وعلى لبس الحرير, وعلى لبس الحرير. حيث يكون رجلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في حق المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، وكل ما كان حلالا مباحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله تعالى أمر باستعمال الطيب وبأكل الطيب، الأمر للرسل والأمر للمؤمنين. ومن المعلوم أن الرسل لا يحصل منهم الأكل إلا مما كان طيبا، وعلى المؤمنين أن يتبعوا الرسل فلا يأكلون إلا ما كان طيبا. الرسل أمروا بأن يأكلوا من الطيبات وهم لا يأكلون إلا الطيبات، والمؤمنون أمروا كذلك بما أمر به المرسلون، وعليهم أن يتبعوا المرسلين وأن يقتدوا بهم في أنهم لا يأكلون إلا الطيبة وأن لا يأكلوا الحرام. وقد ذكر الله عز وجل من صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل الطيبات ويحرم الخبائث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأن ذكر أنه لا يقبل إلا طيب، الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب، ثم ذكر أنه أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. ثم بعد ذلك ذكر أن من لا يمتثل ولا يحصل منه الانقياد لما أمر به من الأكل من الطيبات، وإنما يأكل من المال الحرام الذي هو خبيث وغير طيب، وأن من كان كذلك فإنه يعمل على ألا يقبل دعاؤه، وأخذ بالأسباب التي تمنع من قبول الدعاء، ومنها كون الإنسان يأكل الحرام، ومنها كون الإنسان يأكل الحرام. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي أن عمل الطيبة الأكل من الطيبات ينفع صاحبه إذا دعا وهو يأكل الطيبات، فإنه يكون ابتعد عن مانع من موانع قبول الدعاء وهو أكل حرام. لكن هناك أمور أخرى تمنع من كون الإنسان يعني يدعو وقلبه غافل، أو يستبطئ الإجابة ويقول دعوته ودعوته ولم يستجب لي، كل هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. لكن الذي ورد في الحديث أن من أسباب عدم قبول الدعاء كل إنسان يأكل الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الكلام من حق هذا الرجل الذي ضرب به المثل، وأنه لا يقبل دعاؤه، وذلك لأنه اكتسب الحرام وكان مأكله حرام، مع أنه وجد منه عدة أسباب من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك كون الأكل من الحرام صار صارفا عن القبول ومانعا من القبول. وقد اشتملت هذه الجملة على خمسة أمور من أسباب قبول الدعاء، خمسة أمور من أسباب قبول الدعاء. الأمر الأول أن المسافر، وأن هذا الرجل ضرب به المثل مسافر، وهو سفر طويل أيضا، مع كونه في سفر فهو أيضا طويل، لأنه قال يطيل السفر. وقد جاء في الحديث أن دعوة المسافر تستجاب، وأنه ضمن يعني أشخاص تستجاب دعوتهم، ومنهم المسافر. وإذا كان أيضا مطيلا للسفر والسفر طويل وهو في غربة ووحشة من بعده عن أهله، وقلبه منكسر وعنده هم وغم لبعده عن أهله، فإن السفر جاء ما يدل على أنه من قبول الدعاء، أو أن المسافر ممن يقبل دعاؤه ويستجاب دعاؤه. والثاني كونه أشعث أغبر، أشعث أغبر، وقد جاء في الحديث عن أهل عرفة أن الله تعالى يقول انظروا إلى عبادي يباهي به الموقف الملائكة, ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا, أتوني شعثا غبرا, وهذا هو الثاني. الثالث رفع اليدين بالدعاء, يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله عز وجل. في هذا بيان أن الله تعالى في العلو في السماء, يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله, والمقصود بالسماء العلو, والله تعالى فوق العرش وهو في العلو وليس في داخل السماوات, لأن السماوات مخلوقة لله عز وجل وهي ضئيلة أمام عظمة الله عز وجل, فلا يكون في داخل السماوات أو الأراضين, بل هو فوق العرش سبحانه وتعالى. والمراد بالسماء العلو كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء, أي في العلو. ومن المعلوم أن كل ما علا فهو سماء, وكل ما كان داخل السماوات ودون العرش فهو سماء ولكنه مخلوق, وما فوق العرش فهو سماء, والله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء فوق العرش. ومعنى أنه يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله, يرفع يديه إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا, أن يردهما صفرا, يعني أن الله تعالى يجيب دعاءه إذا رفع يديه. الأمر الخامس أنه يسأل الله عز وجل بربوبيته, وأنه الرب الذي هو خالق لكل شيء والمربي لخلقه بالنعم والمتفضل عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الدعاء مبدوءا بربنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنة, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آيات كثيرة فيها دعاء الله عز وجل باسم الربوبية, باسم الرب وبوصف الربوبية لله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس الإلحاح في الدعاء, الإلحاح, لأنه قال يا رب يا رب, يعني هذا التكرار فيه إلحاح. فإذا هذه أمور خمسة كلها من أسباب قبول الدعاء, ومع ذلك هذا الذي حصلت منه هذه الأمور لم تحصل الاستجابة له, من أجل أنه يأكل الحرام, ومن أجل أنه يتعاطى الحرام في مأكله وملبسه ومشربه وغذائه وفي جميع تصرفاته, كل استخدامه واستعماله للمال الحرام, فيكون ذلك مانعا من قبول الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذه الأحوال, مع أن هذه الأمور التي سأل الله عز وجل وهو متصف بها, يعني جاءت الأمور التي تمنع, ويكون مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فقال بعد ذلك فأنى يستجاب له, كيف يستجاب له, يعني هذا بعيد أنه يستجاب له وقد حصل منه الأخذ بهذه الأسباب التي تمنع قبول الدعاء. وليس هذا مع الاستبعاد ليس بمستحيل, فإن الله عز وجل إذا شاء أن يستجيب لمن حصل منه الذنوب يستجيب, ولكن هذه الأمور من أسباب عدم قبول الدعاء. هذا هو الحديث العاشر, هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك الحديث الحادي عشر, هو عن أبي محمد الحسن ابن علي رضي الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح, النسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو أول حديث ذكره النووي خارج الصحيحين, والحديث العشرة التي مرت كلها في صحيحين أو أحدهم, ومسلم خرج الحديث العشرة الماضية كلها من الأول إلى العاشر, خرجها مسلم جميعا, والبخاري خرجها كلها إلا الثاني والسابع والعاشر, الثاني لحديث عمر حديث جبريل ولكنه رواه من حديث أبي هريرة ولكنه لم يروه من حديث عمر، والنووي إنما أورد حديث عمر ولم يرد حديث أبي هريرة. والحديث السابع حديث أبي رقية بن أسد الداري الدين النصيحة، والحديث العاشر حديث أبي هريرة إن الله طيب ولا يقوى إلا طيب. فإذا المسلم رواها كلها العشرة الماضية، والبخاري روى السبعة، روى سبعة منها إلا الأول الثاني والسابع والعاشر. والحديث الذي الحادي عشر هو أول الأحاديث التي هي خارج الصحيحين، التي ليست في الصحيحين ولكنه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم الحسن الذي هو راوي الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين، وهو أكبر أولاد علي رضي الله عنه، وبه يكنى، وكان وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه وحق أخيه الحسين أنهما سيد شباب أهل الجنة، وقال عن النبي عن الحسن أنه سيد، وأخبر أن الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان ذلك وهو يخطب الناس ومعه الحسن على المنبر، وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول: ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك في سنة 41 حيث تنازل عن الولاية لمعاوية واجتمعت كلمة المسلمين وصار لهم إمام واحد، وهذا وبهذا تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من هذا الإصلاح الذي اتحدت فيه الكلمة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته، والأسباط هم أبناء البنات، والأحفاد أولاد البنين، والأحفاد أبناء البنين، والأسباط أولاد البنات، فهو سبطه. وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من البنات، بل من أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهم الذين بقي النسل فيهم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. وله من غير فاطمة مثل أمامة بنت زينب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، فإنها عاشت بعده، ولكن النسل إنما حصل عن طريق الحسن والحسين، أو حصل من هذين السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين. والريحان هو النبت الذي رائحته طيبة، رائحته طيبة، يعني فهما شبيهان بالريحان لحسنهما ولقربهما منه ولطيبهما وطيب رائحتهما عنده صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة ذلك الريحان الذي هو ترتاح إليه النفوس وتطمئن إليه النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد مر في حديث نعمان بشير رضي الله تعالى عنهما جملة توافق هذه الجملة وتتفق معها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأمور المشتبهة، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هي مثل دع ما يريبك إلى ما يريبك، إلى ما لا يريبك، ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما لا تطمئن إليه وتشك فيه ولا ترتاح إليه من الأقوال والأعمال، إلى الشيء الذي ترتاح نفسك إليه وتطمئن نفسك إليه، لأنك بذلك تسلم وتغنم، تغنم لكونك أتيت إلى ما لا يريبك، وتسلم لأنك تركت ما يريبك، أي ما فيه ريبة وفيه شك وفيه عدم ارتياح، وبذلك تكون النفس يعني قلقة ومضطربة فيما إذا كان الشيء يعني مما يريب أو مما يريب، ويصير الإنسان بدلا من ذلك إلى الشيء الذي يعنيه الذي لا يريبه والذي يطمئن إليه وترتاح نفسه إليه ويقدم الإنسان عليه وهو مرتاح، فيكون قوله دع ما يريبك مثل قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله لا ما لا يريبك مثل الحلال بين، فإن الإنسان عندما يأتي إلى شيء واضح جلي ليس فيه خفاء يكون أخذ بما هو واضح وبما هو حلال بين، وأما إذا كان في شيء مشكوك فيه وفي أمر غير مرتاح فيه فإن هذا يكون من قبيل الشيء الذي أقدم عليه وكان المطلوب أن يترك، لأن دع بمعنى أترك، دع بمعنى أترك، وهي فعل أمر، وهي مادة يأتي منها الأمر والمضارع، ولا يأتي منها الماضي إلا نادرا، مثل اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة الحبشة ما ودعوكم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإنها جملة وجيزة، جملة قصيرة يعني مبناها قليل ولكن معناها واسع، وهذه من الكلمات الجامعة التي أعطيها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك الحديث الثاني عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث أيضا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإنسان المتمسك بإسلامه والمتمكن في الإسلام يترك ما لا يعنيه إلى ما يعنيه، ويشتغل بما يعود عليه بالخير، ويشغل وقته فيه، ويصرف ساعاته فيه، ويترك الشيء الذي لا يعنيه والذي لا علاقة له به، سواء كان يتعلق بأعمال أو أقوال، أو يتعلق بأحوال الناس وأعمال الناس وما يكون عليه الناس، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك بأن يشتغل بنفسه وتهذيبها وتنقيتها وتصفيتها وتربيتها على الخير وتعويدها على ما يعود عليه بالخير، فيشغل وقته في ذلك ولا يشتغل بأمور أخرى هي لا تعنيه، فإن هذا من حسن إسلام المرء. وهو يدلنا على أن الناس يتفاوتون في الإسلام، وأن فيهم من يكون بهذا الوصف الذي يكون نتيجته أنه يترك ما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه، ومفهوم ذلك أنه يعنى بما يعنيه وهو ما يهمه وما هو مطلوب منه، سواء كان يتعلق في أمور الدنيا، في أمور الدين أو الدنيا، يتعلق في أمور الآخرة والدنيا، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، كل ما يعنيه من ذلك فإنه يشتغل به، وما لا يعنيه فإنه يكف عنه ويبتعد منه. وهذا من الآداب النبوية التي جاءت عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام في عبارة وجيزة، فيها حث الإنسان على أن يشتغل بما يعنيه، وأن يحذر الاشتغال بما لا يعنيه. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام يعني جميل حول شرح هذا الحديث، فنقرأ من كتابه صفحة 288.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث أن
0: وكل هذه الأربعة من الأربعين، كل هذه الأربعة من الأربعين التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ومنها هذا الحديث، وبعضها يعني متماثل مماثل لبعض، لأن قوله فليقل خيرا أو ليصمت هذا من جنس ما كان بالله ولم يقل ليقل خيرا، من جنس من حسن الإنسان تركه ما لا يعني، من حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعني، لأن كونه يعني يقول خيرا الاشتغال بما يعني، وكونه يصمت من تركه ما لا يعني، يعني بحيث صمت عن الكلام فيما لا يعنيه وعن الاشتغال فيما لا يعنيه واشتغل فيما يعنيه، من كان بالله ولم يخلق فلقوا خيرا أو ليصمت. وكذلك الحديث الآخر يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو يعني يقدم على الشيء الذي يعود على غيره بالخير كما أنه يقدم على ما يعود عليه بالخير.
1: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي فما آمرهم؟ قال له
2: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو حرفة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله
0: بعد كلامه لابن رجب تجاوزه. ومعنى
2: وهذا الحديث نقول ثم قال: وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الحديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسن إحسان الإسلام وإخلاص النية، بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر أنه قال: نزلت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب. قيل له: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثر. ثم تلا قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
0: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
3: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
3: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
3: فتح القوي المتين.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
3: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
3: فتح القوي المتين
5: مع الدرس 19.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 13 من حديث 40 للإمام النووي، من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله، عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم بين فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من كمال الإيمان في المؤمن والمسلم أن يكون محبا لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لها، فيكون حريصا على الخير لنفسه وعليه لغيره، فلا يكون شأنه ما يتعلق بنفسه فقط، وأما غيره فلا يهمه شأنه ولا يرعيه اهتماما، بل عليه أن يكون محبا الخير لنفسه، وأن يكون محبا الخير لغيره كما يحبه لنفسه، وكذلك يكون في ما يقابل ذلك من الكراهة، فكما أنه يكره لنفسه ما يكره فكذلك عليه أن يكره لغيره ما يكره لنفسه. والنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم نفي كمال الإيمان، وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس فيه متفاوتون. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في ذلك أيضا، قد جاءت في ذلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون متصفا بالكمال، ومنهم من يكون دون ذلك، فهم متفاوتون. وهذا الحديث فيه نفي الكمال عن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه يحصل له كمال الإيمان أو من كمال الإيمان في حقه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. وقوله لأخيه، قيل إن المراد بذلك أخوة الإسلام وأخوة الإيمان، وأن هذا هو المقصود، وذلك أن المسلم للمسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا، وأن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعلى هذا فيكون ذكر الأخوة هنا المراد بها الإسلام، وفي التنصيص على ذكر الأخوة ما يشعر باستعطاف الإنسان بالمطلوب من الإنسان يعطف على أخيه، وأن يحرص على فائدة أخيه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن التنصيص على الأخوة هنا وقوله يعني يحب لأخيه فيه زيادة ما يشعر بالاهتمام، وأن الإنسان يعطف على أخيه ويحرص على نفع أخيه. وهو يختلف عما لو قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، لأن التعبير بالأخوة هنا فيه إفادة هذا المعنى. ومن العلماء من قال إن الأخوة هنا الأخوة العامة التي هي أخوة النسب البعيد العالي، ويدخل في ذلك الكفار، لأنهم أخوة في النسب من جهة أن أبو الجميع آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، فيكون المقصود الأخوة ما هو عام من الأخوة في الإسلام. ويكون المقصود من ذلك أنه يحب لأخيه يعني في ليس في الإسلام وإنما هو في النسب العالي البعيد، يحب له الهداية والاستقامة، وأن يحرص على أو يحب أن يكون اهتدى كما اهتدى، وأن تحصل الهداية للكافر كما حصلت الهداية له، فتكون الأخوة هنا أعم. وقد جاء في القرآن إطلاق الأخوة بهذا المعنى، كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، فإن هذه أخوة نسب وليست أخوة إيمان. وكذلك جاء في حق رسول الله عز وجل مثل هود وصالح وشعيب، يعني جاء ذكر الأخوة وهي بمعنى أخوة النسب وليست أخوة الإيمان. والغالب أن النصوص مثل هذا إنما يقصد بها الأخوة الإسلامية، أخوة الإيمان التي يكون التعاطف ويكون التواد ويكون التراحم ويكون التواصل ويكون الألف والمحبة تكون بينهم بسبب أخوة الإسلام. نعم لا شك أن الإنسان يحب لغيره من الكفار الهداية ويدعو للكافر بالهداية ويسأل الله عز وجل له الهداية، ولكن ما جاء في مثل هذا النص الغالب أن يكون المراد به هو الأخ المسلم، ولهذا جاء في الحديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله إلى آخر. فيأتي بذكر الأخوة بين المسلمين لقوة الترابط ولقوة الصلة يعني بينهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي وكذلك أيضا يكره له ما يكره لها. ويدخل تحت ذلك كون الإنسان يحب أن يعامل معاملة طيبة، فكذلك عليه أن يعامل غيره معاملة طيبة، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. يعني مما يدخل تحت معنى هذا الحديث أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة، وكما أنه يكره أن يعامل معاملة سيئة فعليه أن لا يعامل الناس المعاملة السيئة. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هو معنى أنه يحب لغيره ما يحب نفسه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة. ولا يكون بخلاف هذا الوصف بهذا الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحب أن يعامل معاملة طيبة ولكنه لا يعامل الناس معاملة طيبة. قد ذكر الله عز وجل في كتابه ذم من يكون كذلك، فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. فهم عندما يأخذون الحق يأخذون حقهم يستوفونه ويأخذونه كاملا، وعندما يؤدون الحق الذي عليهم يبخسونه وينقصونه، فيأخذون الحق كاملا ولا يعطون الحق الذي عليهم كاملا. ويدخل تحت هذا التطفيف مثل الموظفين الذين يتأخرون عن أعمالهم ويعني يضيعون شيئا من الوقت المطلوب منهم والمفروض عليهم دون أن يستعملوه فيما يعود على الناس بالخير والفائدة. هذا من قبيل التطفيف ومن قبيل كون الإنسان يأخذ حقه كاملا ويؤدي الذي عليه ناقصا، فهو لا يحب أن يؤخذ شيئا من راتبه وأن يخصم شيئا من راتبه، ولكنه لا يبالي أن يترك أو أن يضيع شيئا من الوقت دون المفروض عليه دون أن يصرفه فيما يعود على المسلمين وعلى الناس بالخير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن ثلاث: حقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات. ومنع وهات يعني يكون الإنسان يأخذ ولا يعطي، يعني يكون جموعا منوعا، يحب أن يصل إليه الشيء ولكن لا يصل منه شيء. منع وهات يعني يطلب ولكن ما فيه إعطاء، في دخول وما في خروج، في دخول عليه وليس هناك خروج منه. فهذه صفات ذمها الله عز وجل، وكذلك جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذمها ومنعها، وهي تخالف ما أمر الله ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعد هذا الحديث الرابع عشر وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على عصمة دم المسلم وأنه معصوم الدم وأنه لا يجوز أن تتلف نفسه وأن يقتل إلا بواحدة من هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، وهي الثيب الزاني. والثيب هو الذي تزوج عقد الزواج وحصل منه النكاح وتمتع وذاق هذه اللذة، ثم بعد ذلك حصل منه الزنا، فإنه يكون بذلك محصنا فيكون حكمه الرجم. ولو كان حين الزنا ليس عنده زوجة، ليس يعني من شرط ذلك أن يكون الزواج مستمر وأن يكون موجودا في حال الزنا، بل يكفي أن يكون قد تزوج وأن يكون ذاق ذلك بطريق مشروع، بهذا الطريق الذي هو الزواج، وثم بعد ذلك ماتت المرأة أو طلقها وبقي بدون امرأة ثم حصل منه الزنا والعياذ بالله، فإنه يكون بذلك، فإنه محصن بكونه تمتع التمتع المشروع بعقد النكاح، ويكون حكمه الرجم، وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والرجم بالحجارة حتى يموت. فأحد الثلاثة التي أو أحد الأمور الثلاثة التي يحل دم المسلم بها أن يكون ثيبا، يعني زانيا، يكون ليس ذكرا وإنما محصن، والمحصن هنا المتزوج الذي سبق منه الزواج، وإن لم يكن عند عند عند عند الزنا غير متزوج، وإن كان عند الزنا ليس بذي يعني زوجة، وهذا يعني يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، المرأة حكمها حكم الرجل، وكما عرفنا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يأتي دليل يخص الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، عند ذلك يصار إلى التفريق، وحيث لا تفريق ولا تمييز بين الرجال والنساء فإن الأصل هو التساوي. وإذا فقولها الثيب الزاني يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، كل ما كان محصنا فحده الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدية، والرجم يكون بالحجارة حتى الموت. وقيل من حكمة كونه يعني حكمه الرجم أن اللذة لما كانت يعني حصلت للجسم جميعا فإن العقوبة توجه إلى الجسم جميعا، وذلك بأن يرمى بالحجارة من جميع الجوانب يعني حتى الموت وحتى يموت. فإذا هذه هي الحالة الأولى أو الأمر الأول من الأمور التي يقوم بها عدم عصمة أو خروج الدم أو خروج النفس من كونها معصومة إلى أن كونها مستحقة للقتل والإتلاف. والأمر الثاني النفس بالنفس، النفس بالنفس، والمقصود من ذلك القصاص، يعني كل إنسان الذي قتل غيره عمدا فإنه يقتص منه بأن يقتل القاتل، حيث توفرت شروط القصاص فإنه يقتص من القاتل، فكما أنه أزهق نفس غيره فإن إزهاق نفسه تكون بأن فإن حكمه بأن تزهق نفسه كما أزهق نفس غيره، ويكون ذلك قصاصا. والله عز وجل قال في كتاب العزيز: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال بعد ذلك: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي أن هذا فيه من أسباب إبقاء الإنسان على نفسه وعلى نفس غيره، إذا علم بأنه إذا قتل سيقتل فإنه يكف عن القتل ويمتنع من القتل حتى لا يؤدي قتله لغيره إلى أن يقتل هو قصاصا. وقد جاء هنا التعبير بالقصاص، لأن المراد به أن هذا القتل قصاصا، نفس بنفس، يعني نفس بدل نفس، فكما قتل قتل، كما أزهق نفس غيره أزهقت نفسه. وهذه الجملة في هذه الآية ولكم في القصاص الحياة يعني جملة وجيزة يعني بليغة يعني في غاية الفصاحة والبلاغة. وهناك كلمة يعني عند العرب مشهورة في الكلام المختصر بمعنى هذه الجملة ولكنها تختلف عنها، وهي قولهم: القتل أمثال القتل، القتل أنفى للقتل، ولكن هذه الجملة التي جاءت في القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة. وأما تلك العبارة التي جاءت عن العرب والتي يذكرها علماء البلاغة أنها من الكلام الجامع، فإنها لم تسلم من الخلل اللفظي ولا من الخلل المعنوي، وذلك من جهة اللفظ أن قولها القتل أنفى القتل فيه تكرار، مع أنه كلام وجيز مكون من ثلاث كلمات واحدة مكررة، فهذا خلل يعني من حيث اللفظ. والخلل من حيث المعنى أنه ليس كل قتل يكون أنفى القتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل. وكثيرا من الحروب والقتال الذي جرى بين العرب وبين غير يعني في الجاهلية والإسلام سببه قتيل واحد يقتل فتنشأ الحروب بسبب القتل. إذا ليس كل قتل يكون أنفى القتل، ولكن الآية الكريمة عبرت بالقصاص وجاء التعبير بالقصاص الذي الدال على أن القتل هو هذا النوع من القتل هو الذي يكون فيه الحياة ويكون فيه الإبقاء على النفوس، ولكم في القصاص حياة. فمن يريد القتل ومن يفكر في القتل إذا فكر بأنه سيقتل يكف عن قتل غيره ليسلم من القتل، فيكون بذلك أبقى على نفسه وعلى نفس غيره من أن يحصل القتل له ولغيره، والنفس بالنفس. وهذا يعني في التكافؤ، وقد جاء يعني أن في القرآن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقد اختلف يعني في بعض المسائل التي لا يكون فيها التكافؤ، فقتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالكافر وقتل، وأما قتل الرجل بالمرأة فهذا متفق عليه، الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، ولكن من ناحية الدية بينهما فرق بين الرجل والمرأة، المرأة نصف على نصف من الرجل في الدية، وأما في القتل فإنه يقتل بها وتقتل به، فإنه يقتل بها وتقتل به. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام والعياذ بالله، الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه فيكون مرتدا، ويختلف عن الكافر الأصلي، بل فإن من ارتد عن الإسلام ليس أمامه إلا أن يرجع إلى الإسلام وإلا القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وذلك لأنه دخل في الإسلام وذاق يعني حلاوته وصار من أهله، فإذا خرج منه رغبة عنه فإنه لا يبقى، بل إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل، بخلاف الكافر الأصلي إذا كان معاهدا أو مستأمنا فإنه يبقى على عهده وأمانه، وكذلك الكفار إذا دفعوا الجزية وصاروا تحت حكم الإسلام فإنهم يبقون على ما هم عليه، ولكن من كان مسلما ثم رجع إلى الكفر والعياذ بالله فإنه ليس أمامه إلا أن يرجع إلى الإسلام ويتوب وإلا القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وذلك يشمل الرجل والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، من بدل دينه فاقتلوه يعني ذلك عام للذكر والأنثى. وقوله المفارق للجماعة هو توضيح يعني لقوله التارك لدينه، لأنه خرج عن جماعة المسلمين بخروجه عن دينهم، كان من أهل دينهم ثم إنه كفر وارتد عن الإسلام والعياذ بالله وفارق جماعة المسلمين فلم يكن منهم، فليس أمامه إلا الرجوع إلى أن يكون منهم، وإلا فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه هي الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاء يعني نصوص يعني في قتل أناس يعني غير هؤلاء الثلاثة، فما صح وما ثبت فإنه يقتل به، ومنها ما يمكن أن يكون راجعا إلى هذه الأمور الثلاثة، مثل السحر، مثل السحر فإنه إذا كان كفرا فإنه يكون داخل تحت القسم الثالث من هذه الأقسام الثلاثة. وقد جاء يعني أحاديث في أناس يعني يقتلون وهم غير هؤلاء الموجودين، مثل اللواط، مثل القتل باللواط، وكذلك إتيان البهيمة، وكذلك السحر، وكذلك إذا بويع لخليفتين فيقتل الآخر منهما، وكذلك أيضا من شهر السلاح على الناس حمل السلاح على الناس فإنه يقتل ويكف شره بمقاتلة.

0: يضاف يعني إلى أو ما ثبت منها فإنه يضاف إلى هذه الأمور الثلاثة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحصر فيها يعني من قبيل الحصر الإضافي الذي يعني فيه الإشارة إلى أهميتها وإلى يعني وضوحها وجلائها، وأن غيرها يعني يكون مضافا إليها، مضافا إليها ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضاف إلى هذا العدد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوف الأمور العشرة التي ذكرها ابن رجب، وهي أولها اللواط، ومنها ترك الصلاة، يعني جملة العشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولها اللواط.
1: قال وهو
0: لا ما تقرأ بس يعني شوف الأعداد هذه. اللواط.
1: ومنها في اللواط.
0: أيوة.
1: ومنها في من أتى ذات محرم.
0: أيوة، منها من أتى ذات محرم. نعم.
1: ومنها الساحر.
0: ومنها الساحر.
1: ومنها قتل من وقع على بهيمة.
0: نعم.
1: ومنها من ترك الصلاة.
0: نعم.
1: ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
0: نعم.
1: وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة.
0: نعم.
1: ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
0: الآخر منهما.
1: الآخرة منهما. ومنه ومنها قوله من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن
0: يشهر مثل هذا.
1: ومنها من شهر السلاح.
0: من شهر السلاح. نعم. في عاشر.
1: ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.
0: هذه عشرة ذكرها الحافظ الرجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وهي تضاف إلى الثلاثة الموجودة. والسحر يعني إذا كان كفرا فإنه داخل تحت القتل تحت القسم الثالث الذي هو تارك للدين المفارق للجماعة.
1: بقي واحد. قال ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتلوه.
0: من ضرب
1: أباه فاقتلوه. ثم قال واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود. وذلك أن حديث ابن مسعود يتضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق. فيؤخذ من أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاث أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط، أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره. فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء. والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. وأما سك الدم الحرام
0: يعني مثل اللواط، هذا يعني يكون بمعنى الزنا.
1: وأما سك الدم الحرام فهل يقوم مقام إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثاني ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع، وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا. وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده، هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض.

0: ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة، وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80، وجعل السكر مظنة الافتراء والقذف الموجبة لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف، قال: إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه، يعني إذا شرب، فيضربه بالسيف. وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمضان القتل مقام الحقيقة. لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا. فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا من الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين، وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدعو غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفى، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنهم يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم. ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم يرى البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال: لو قتل لكان أول فتنة وآخرها. وفي رواية لو
1: علق عليه
0: لم يعلق شيئا عنده. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال: لو قتل لكان أول فتنة وآخرها. وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال، خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال رواه من حديث بريدة الطحاوي في مشكل الآثار، وابن عدي في الكامل، ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، وفيه صالح بن حيان القرشي وهو ضعيف. ورواه ابن الجوزي من حديث عبد الله بن الزبير، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال الهيثمي في المجمع. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير قال الهيثمي، وفيه أبو حمزة السمالي وهو ضعيف. فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقرير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها ها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة. وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منه في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وردة عن الدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه، وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل. وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره فليس له ذلك، لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك 4 مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه 4، ثم قتل في 5، والله تعالى أعلم.
1: على كل هذه الأمور المضافة، يعني إما أن تكون مضافة أو أنها مخرجة على أنها تدخل تحت يعني هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث، كما صنع الحافظ ابن رجب رحمه الله وقال أنها ترجع إليها وبين وجه ذلك.
0: الحديث 13 حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل يخرج عليه الضجر ويكره لأخيه ما يكره لنفسه؟
1: نعم، يعني يكره يحب يعني، لأن هذا مقابل مفهوم هذا الشيء،
0: أو هو داخل ما دام أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن يقتضي لزوما،
1: يحب ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له، يعني متلازما هذا وهذا، فكما أنه يكره الشر لنفسه يكرهه لغيره، يحب الخير لنفسه يحبه لغيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمتها 50 للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
1: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو 40 النووية،
2: وهو شرح لكتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه 8 أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى،
1: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل لعلك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض اترك اعتماد مقاله وفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر. فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر، ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه، وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: الحمد لله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل وعلا حينما يذكر ما توعد به الكافرين يذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين، وإذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكافرين بعد ذلك، يكون في هذا الترغيب والترهيب، الترغيب لمن أطاع الله جل وعلا وعمل بالصالحات، والترهيب لمن عصى الله ولم يطعه ولم يتبع رسله. هذه سنة الله وهذه من صفة القرآن كما وصفه الله جل وعلا مثانية في أنه يذكر صفة قوم ثم أضدادهم، وهكذا على قول بعض المفسرين أن المراد بقوله تعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أنها في ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر النار ثم ذكر الجنة، ذكر المتقين ثم ذكر الكافرين، وهكذا. فذكر جل وعلا في الآية السابقة في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما تستطيعوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا أمره بأن يبشر المؤمنين الذين هذه صفتهم، ويصح أن يكون لكل من يصلح له الخطاب، يعني كل واحد يبشر هؤلاء بما أعده الله جل وعلا لهم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاطب الأمة عموما بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو يقول هذا يخاطب الأمة، يعني كل من يتأتى له خطاب هذا له أن يبشر المشائين إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة. والبشارة هي الإخبار بالخبر الذي يسر يظهر أثره على البشرة، يعني إذا أخبرت صاحبك بخبر يسره ظهر أثر السرور والبشر على وجهه. وكثيرا ما يستعمل في البشارة بالخير، وقد يستعمل في الشر في الخبر السيء الذي يظهر أثره على البشرة، قد يستعمل في ضد ذلك وهو خبر يظهر أثره على البشرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح قد يذكر معا كما في هذه الآية، وقد يأتي ذكر الإيمان وحده، ويأتي أحيانا ذكر العمل الصالح وحده. فالإيمان والعمل الصالح مثل الإسلام والإيمان، إذا ذكرا معا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. إذا اتفقا معا افترقا، صار لكل واحد معنى، وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما اتفقا شمل الاثنين. فإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح كما في هذه الآية، فما المراد بالإيمان وما المراد بالعمل الصالح؟ المراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالح، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء وغير ذلك، هذا عمل صالح. والإيمان اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا وما يوجد في القلب من الخوف من الله جل وعلا والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من صفات القلوب. وإذا ذكر الإيمان وحده فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وهذا ما عرفه به أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأفعال الحسنة التي أمر الله جل وعلا بها، واعتقاد بالجنان الذي هو القلب، اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا. فقد يتأتى العمل بدون إيمان كعمل المنافقين، وقد يتأتى الاعتقاد بدون عمل صالح، يكون عمل مردود، عمل بدعة، عمل على خلاف السنة، العمل على خلاف السنة ما ينفع، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في عمل غير صالح، يوجد عمل غير صالح مثل عمل اليهود الذي يتقربون به إلى الله لو وجد، عمل النصارى الذي يتقربون به إلى الله لو وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مردود عليهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله. عمل المبتدعة على خلاف السنة مردود، لا قيمة له، يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني إذا عمل الإنسان عمل على خلاف السنة ولو تقرب به إلى الله ما ينفعه، لأن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، سد الله كل طريق يوصل إليه إلا من طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سرت إلى الله جل وعلا على غير طريق وعلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا ثمرة لعملك أبدا، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها تعمل هذه على خلاف السنة. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد أنهكته العبادة من النصارى، من الصيام والعبادة على طريقة النصارى، بكى رضي الله عنه، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه نصراني، قال هذا الذي أبكاني، إنه أتعب جسمه وأنهكه بغير فائدة. وتلا رضي الله عنه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني عاملة تعمل خاشعة على غير هدى، ناصبة متعبة في العمل والعبادة لكن على غير هدى، تصلى نارا حامية. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا أريد به وجه الله وكان على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بالعمل. وإذا ذكر العمل الصالح فلا بد أن يكون مقرونا بالإخلاص وإلا فلا ينفع، هذا معنى قول العلماء رحمهم الله إذا اتفقا افترقا، يعني اتفق ذكرهم معا، الإسلام الإيمان والعمل الصالح إذا ذكر معا افترقا، يراد بالإيمان عمل القلب ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر أحدهما يعني افترقا، ذكر واحد منهم دون الآخر شمل الاثنين، اتفقا في المعنى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان، خلافا لمن يقول إذا آمن المرء بالله عمل أو لم يعمل يكفيه، وهذا لا يصح ولا يجوز، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر الإيمان وحده لا بد معه من عمل، وإذا ذكر العمل الصالح وحده لا بد له من الإخلاص وإلا فلا ينفع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هنا قال تعالى فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وهنا قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شتان ما بين الفريقين، أن لهم جنات والمراد بجنات البساتين، وسميت البساتين جنة لأنها تجن يعني تستر ما تحتها، فليكون داخل الجنة ما يرى، سترته الأشجار. جنات تجري من تحتها الأنهار، الإنسان يسر بالجنات والنخيل والأشجار والفواكه، لكن أخوف ما يخاف عليها من قلة الماء، لأن عمارتها بالماء وهلاكها وتلفها بفقد الماء. فقال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار، تمشي. وأنهار الجنة كما جاء في السنة تجري بغير أخدود، يعني ما يحفر لها ساقي في الأرض، خد في الأرض، حفرة تجري معها، تجري على سطح الأرض ملتئمة، لأن ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة ما يتصوره الإنسان في الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على القلب نعيم الجنة لأهل الجنة أبدا، ما يتصوره الإنسان، ما يستطيع أن يتصوره. تجري من غير أخدود، وتجري على حسب ما يهوى صاحبها، إن أرادها تجري كذا جرت كذا، أرادها تجري في الجهة الأخرى كذلك، وهكذا تمشي حيث يرغب صاحبها، صاحب الجنة. تجري من تحتها، شار على أن جريانها على الأرض وليست معلقة فوق. الأنهار جمع نهر، مفرده نهر، والنهر يجوز فيها أن تقول نهر بتسكين الهاء ويجوز فتحها، نهر نهر ونهر. والأنهار جمع، وقد جاء في الكتاب والسنة أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار الأربعة تجري في الجنة لنصيب كل واحد، وكل نهر نفى الله عنه الآفة التي قد تعرض له في الدنيا تفسده. أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما في حموضة أو فساد، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ما يسكر ولا يفسد العقل، وإنما يتلذذ به المسلم المؤمن في الجنة. وأنهار من عسل مصفى، العسل في الدنيا ينتابه الشمع والأشياء التي تكون معه تخالطه، فعسل الجنة مصفى. وجاء في الحديث أن هذه الأنهار تفجر من جبال المسك في الجنة. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تعاقب عليهم أنواع الأطعمة والمشروبات الشهية، فإذا جيء لهم بصنف أكلوا منه، ثم يؤتى لهم بصنف آخر شبيه به في المنظر لكن يختلف عنه في المذاق في الطعم والرائحة. يقول عبد الله للملائكة قد أكلت من هذا، فيقولون ذقه فإنه يختلف عن ذاك، فيذوقه فيجده أحسن وأطيب. قال بعض المفسرين كلما رزقوا منها من ثمرة من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقولون هذا الذي أتانا في الدنيا، لكن هذا بعيد والله أعلم، لأنه ما يأتيهم في الدنيا شيء يشبه ما في الجنة، لأن جاء ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، في عنب في الدنيا وعنب في الجنة، الاسم واحد لكن شتان ما بينهما. فواكه الجنة تختلف اختلافا كبيرا عن فواكه الدنيا، وإنما تأتيهم الفواكه بأشكال وألوان وأشباه مختلفة، لونها واحد وطعمها ورائحتها وصنفها يختلف عن ذاك، تنويع لهم لأن الناس تعودوا في الدنيا من وسع الله عليه يكون عنده أصناف من المأكولات، فيعطيهم الله جل وعلا في الجنة مثل ما كانوا تعودوه بأصناف شتى، وإن كان لون بعضها يشبه بعضا إلا أنها في الحقيقة والواقع تختلف. كلما رزقوا منها من ثمرة، يعني من ثمار الجنة، من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به يعني أعطوه متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا. اقرأ.
0: لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال السدي في تفسيره: إنهم أوتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقال عكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل معناه مثل الذي كان بالأمس. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى: وأتوا به متشابها. وعن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف.
1: وأتوا به متشابها، قيل في معنى وأتوا به متشابها يعني كله نقي كله جيد بخلاف ثمر الدنيا. فثمر النخلة مثلا تستخرج منه شيئا كثير من اليابس والحشف والردي ونحو ذلك، وأما ثمر الجنة فكله على أحسن ما يكون يشبه بعضه بعضا. وأتوا به متشابها ولهم فيها يعني الجنات أزواج مطهرة، زوجات من بنات آدم وزوجات من الحور العين. جاء أن لكل مؤمن عدد من الزوجات من بنات آدم وعدد من الزوجات من الحور العين، ويختلف العدد بحسب فضلهم. وبنات آدم فضلن على الحور العين بأعمالهن الصالحة التي عملنها في الدنيا. وقيل هن يعني الزوجات هن عجائز الدنيا الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا، لأن الله جل وعلا ينشئهن إنشاء جديدا ما يكن على صفتهن في الدنيا، لأنهن يفضلن على الحور العين، لأن الحور العين خلقهن الله لأهل الجنة. وبنات آدم كلفن بالعبادات والأعمال الصالحة، فمن عمل منهن الأعمال الصالحة دخلت الجنة تفضل على الحور العين بأعمالها السابقة. ولهم فيها أزواج، أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى إلا في باب الفرائض كما تقدم لنا، في باب الفرائض نقول زوج وزوجة، لكن في غير الفرائض نقول فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، ونقول علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، وهكذا خديجة زوج محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ من كل شيء. كلام الله جل وعلا يأتي بألفاظ تشمل الكثير من المعاني، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ في كل شيء. ولهم أزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء، مطهرة من الحيض والنفاس والمخاط والبول والغائط، مطهرة من الغل والحسد والحقد وبذاءة اللسان وسلاطة اليد، ومطهرة من كل عيب، ولهم فيها أزواج مطهرة. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون، يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، طعامهم جشاء ورشحهم كرشح المسك. وفي لفظ: ورشحهم المسك. قد يقول قائل: ما دام لا يبولون ولا يتغوطون، هذا الأكل الذي يأكلون أين يذهب؟ ويحتاجون إلى أكل ثاني وثالث، وباستمرار يأكلون، أين يذهب أكلهم؟ رشح وجشاء، يعني تنفس المعدة تتنفس فيذهب أثر ما فيها، ثم يحتاج إلى الأكل مرة أخرى. يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، مثل ما الإنسان الآن عند النفس يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى تفرغ، يقول له اعمل كذا، يقول له أنا مشغول بتنفس، لا، النفس يأتي تلقائيا. كذلك الحمد والتسبيح لأهل الجنة يخرج تلقائيا هكذا، وهم فيما هم فيه من لذة أو نعيم، على أي حالة كانوا فيها، التسبيح والتكبير على ألسنتهم بلا تكليف، لأن المؤمن يكلف في الدنيا التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والصيام والأعمال الصالحة تكليف، الدنيا فيها تكليف والآخرة فيها الجزاء، ولا فيها تكليف، ما يكلف بصلاة ولا صيام ولا أي طاعة، وإنما عندهم التسبيح والتكبير والتحميد بدون تكليف وبدون مشقة وبدون شعور بأنه مكلف بهذا أبدا، ما يتكلف به، مثل ما الإنسان يتحدث ويتنفس، ساكت ويتنفس، مع أهله، مع ولده، مع زوجه يتنفس، ما يشعر بأي تكليف بهذا. ونزههم الله جل وعلا من هذه الأقدار: البول والغائط الذي هو الخارج من الدمر، والدم والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والمخاط والزكام وغيره، كل هذه الأشياء تذهب فلا تكون. عرقهم كرائحة المسك، إذا وجد العرق ويكون الطعام الذي يخرج مثلا جشاء ورشح، رشح كرشح المسك، مثل ما يتطيب الإنسان بأحسن نوع من أنواع الطيب. ولهم فيها المطهرة وهم فيها خالدون، هذه بشارة عظيمة تكمل السرور والنعيم. المرء إذا دخل بيته وسره في الدنيا، أو دخل مزرعته، أو دخل ماله من متاع الدنيا يفرح به، لكن إذا تذكر أنه ذاهب وتاركه، أو أن هذا يفنى ويزول في حال حياته، تأثر لهذا. فالله جل وعلا بشرهم في الجنة بأن نعيمهم مستمر، لا ينتقلون عنه ولا ينتقل عنهم، ولا تتغير حالهم من صحة إلى مرض، ولا من شباب إلى شيخوخة، لا، في سن واحدة. طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني الطول 60 ذراعا في سن واحدة وطول واحدة، ما يقال هذا شاب وهذا شيخ وهذا صغير وهذا كبير، كلهم على شكل واحد وعلى صورة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ليلة البدر ليلة 14 15، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة. ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة العود الفاخر ورشهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، وهم فيها أي في الجنات وهذه الأنعام خالدون، لا يرحلون ولا يموتون ولا يشيخون ولا يمرضون، باستمرار على أحسن حال. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، يا أهل الجنة لا موت، كل خالد بما هو فيه. وجاء فيها حديث أخر أنه يؤتى بالموت يعرض بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، كل يعرفه لأنه قد مر عليه. فيقال لأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ويا أهل النار: خلود بلا موت. فعند ذلك يسر أهل الجنة ويفرحون، ويحزن أهل النار ويغتمون لهذا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا. ما دام شيء معدود لا بد ينتهي، لكن ما يقال لهم ذلك. ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا، ولكن جعل لهم الأبد، يعني أهل الجنة أبد الأبد فيها، وأهل النار أبد الأبد فيها. والله جل وعلا بين في الدنيا مآل كل فريق، فمن وفقه الله جل وعلا اجتهد في العمل الصالح وأطاع ربه ووحده واتقاه وأخلص له واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، وإن لم يوفقه الله جل وعلا بل خذله وتركه لنفسه وشيطانه ضل وغوي، فصار من أهل النار بعمله واختياره.
0: وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى، وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام.
1: جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة خضراء. يرغب صلى الله عليه وسلم في التشمير، والتشمير هو الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ليدخل بذلك المرء جنة ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
5: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله.

0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: هاتان الآيتان من سورة البقرة يقول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا ضرب مثل المنافقين بشيء واضح ظاهر محسوس، فقال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الآية، وقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ضرب جل وعلا مثلين للمنافقين. اعترض بعض المنافقين قالوا: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة. وقيل لما ذكر الله جل وعلا العنكبوت والنملة وغيرها من الحيوانات، قال بعض المعترضين على كتاب الله تبارك وتعالى: لما تذكر هذه الحيوانات الدنيئة الضعيفة الحقيرة في كتاب الله؟ فأنزل الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم البصير يعقل معنى هذا المثل، لأنه تقريب للأشياء البعيدة أو الأشياء المعنوية بأمثلة محسوسة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هؤلاء التي تعبد من دون الله جل وعلا وترجى ويخضع لها ويتدلل بين يديها وتراق الدماء لها وباسمها، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع من بأقطارها على أن يخلقوا ذباب ذا روح ما استطاعوا. مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيضرب الله جل وعلا الأمثال للإيضاح للعباد وتقريب الأشياء المعنوية بأشياء حسية محسوسة يدركها الناس. فلذا قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن في ضرب الأمثال تقريب وتوضيح وبيان للأشياء يدركها الإنسان بسهولة. والله جل وعلا لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، يبين للعباد الأشياء التي يحتاجون إليها والتي تزيد في طاعتهم وبرهم وتقواهم لله، والتي تكف شر الكفار وتبين وتكشف حالهم، يبينها جل وعلا للعباد. فهو جل وعلا لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق. والحق هو الشيء الحقيقي المفيد النافع البين. إن الله لا يستحيي، يعني فالله جل وعلا لا يستحيي من بيان الحق، وإن كان موصوفا بالحياء جل وعلا كما جاء في الحديث: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهو جل وعلا يجيب دعاء العباد، يجيب دعاء من أحسن به الظن. فالمؤمن يحسن بربه الظن ويتوجه إلى الله جل وعلا وحده ولا يلتفت إلى ما سواه، فالله جل وعلا حيي كريم يعطي عباده. لكن في بيان الحق لا يستحي، والسائلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء يستحيى منه، حتى أن من كان عنده من أمهات المؤمنين غطت وجهها من الحياء من هذا الشيء السؤال. قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاءت بمقدمة قبل هذا، قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت لها بعض من حضر: فضحت النساء. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. جواب مختصر مفيد. قد ترى شيئا في منامها لكن ما ترى الماء، ما ترى الإنزال، ما ترى مني، ما يجب عليها غسل. فإذا رأت الماء مثل الرجل رأى المني فإنه يغتسل، وكذلك المرأة تغتسل. هل على إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. والبعوضة هي قد تكون أصغر الحيوانات وهي صغار البق، وفي ضرب المثل بها أولا لصغرها، ثانيا لما فيها من العجائب. قال العلماء: لها 6 أرجل ولها 4 أجنحة مع صغرها، الطائر الكبير جناحان، وهي لها 6 أرجل و4 أجنحة، ولها منقار مجوف مدبب من ناحية ومجوف داخله، تتسلط على أكبر الحيوانات فتؤذيه وهو لا يستطيع أن يعمل لها شيء. تغرز منقارها وخرطومها في ظهر الفيل، ظهر الجمل، ظهر الأسد، فتؤذيه وهو لا يستطيع أن يصل إليها. هذه البعوضة الصغيرة لسلطها الله جل وعلا على من أراد تسليطه عليها عليه قضت عليه. وكما جاء أن النمرود الذي آذى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وآذى عباد الله، سلط الله عليه بعوضة حشرة دخلت في أنفه حتى أهلكته. وبعض الناس يهلكه الله جل وعلا بأصغر مخلوق من خلقه، وقد يهلكه الله جل وعلا بما يفتخر به ويتكبر به. فرعون قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أهلكه الله بالماء، هذا الماء الذي تفتخر به صار هلاكك. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا هو المفعول الأول، وما على أنها موصوفة أو موصولة أو نكرة موصوفة هي المفعول الثاني، وبعوضة بدل منها. ويصح على قول بعض أهل اللغة أن تكون ما زائدة أتي بها للتأكيد، مثلا بعوضة فما فوقها، فيكون المفعول الثاني بعوضة، أن يضرب مثلا ما

النملة والعنكبوت والحشرات التي ذكر بعض أسمائها في القرآن والذباب بعوضة فما فوقها، يعني ما دونها في الصغر أو ما فوقها ما هو أكبر منها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بما هو دون البعوضة وهو جناح البعوضة، لأن عرفنا أن البعوضة لها 6 أرجل ولها 4 أجنحة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة أقل من ربع البعوضة، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا قيمة لها عند الله جل وعلا. فما فوقها يعني ما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت والنملة وخير ذلك، أو فما فوقها أي ما هو دون البعوضة يعني كجزء من أجزاء البعوضة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. والأمثال يضربها الله جل وعلا للناس، يفترق الناس فيها صنفان: صنف يقول يستفيد من هذا المثل ويأخذ العبرة ويعرف كمال قدرة الله جل وعلا وما أودعه الله جل وعلا من الأسرار في بعض مخلوقاته، أعطى جل وعلا كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا ذكرت النملة أو ذكرت العنكبوت أو ذكر ما ذكر من الحيوانات الضعيفة الصغيرة، هذه فيها عجائب، فيها سر لله جل وعلا ما يوجد في غيرها. ونظرت مثلا إلى حال النملة وذكائها وإدراكها فيما خلقت له وفيما يصلح من شأنها ويحفظ من قوتها، كانت تجمع القوت في وقت كثرته وتتركه في قشره حتى يسلم من السوس والفساد، لأنها تدخله داخل الأرض فإذا وتأخذ منه شيئا بسيط حتى لا ينبت، في شيء يقطع منه من الحبة حتى لا تنبت، وإلا لو خزنتها وتركتها نبتت إذا جاءها المطر والماء. فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا بما جاء عن الله وأن الله جل وعلا لا يجيء منه إلا الحق والصدق، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدوق في الأخبار التي تلقى إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصادق المصدوق، يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق فيما يقوله المصدوق فيما يلقى عليه. لأن المرء قد يلقي إليك الخبر مثلا تقول: أنت صادق يا أخي، أنا ما جربت عليك كذب، لكن أخشى من الذي حدثك أخبرك بهذا أنه مو بصادق. فهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، والله جل وعلا أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، المؤمنون يعلمون أن في هذه الأمثال حق وأنها صدق وأنها تقرب الأشياء البعيدة، وأن المؤمن يؤمن بذلك ويصدق ويطمئن إلى ما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 120 يوما. هذه أطوار الإنسان في بطن أمه علمها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله جل وعلا له، فأخبر بها الأمة. فكان الواقع والحقيقة بعدما تطور الطب وأدرك الناس كثيرا من الأمور الخفية أن هذا هو الواقع: 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فنفخ الروح فيه بعد 120 يوما، يعني بعد 4 أشهر. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق، والله جل وعلا هو الحق
ولا يقول إلا

0: الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هو جل وعلا لا يقول إلا الحق، فيعلمون أنه الحق من ربهم فيزيدهم ذلك إيمانا. والمؤمن إذا تأمل في مخلوقات الله جل وعلا وما أودع فيها من الأسرار زاد إيمانه ويقينه. ولهذا الذين يدرسون ويبحثون في دقائق الأمور من وفقه الله جل وعلا منهم للإيمان، إذا اطلع على بعض الأسرار وبعض الخفايا سارع إلى الإيمان. ممن كانت نشأته كافرا أو فاسقا يؤمن بهذا لأنه يرى عجائب. فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا، الكفار ما يتأملون ولا يؤمنون بالله، هم كفار ويتخوفون من فضيحتهم، والمنافقون يخشون من ذلك. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لما يمثل الله جل وعلا بهذه الأشياء. فأخبر جل وعلا أنه قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل بهذا المثل كثيرا من الناس، يكون عنده اعتراض، عنده عدم قناعة، عنده عدم إيمان، عنده عدم تصديق، ما يصدق، فيضل بهذا ضلالا مبين، يزيد ضلاله ضلالا، كان ضال من قبل فيزيد ضلاله. ويهدي به كثيرا، المؤمن يزيد إيمانه، وكلما جاءه شيء عن الله قال آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. إن أدرك الحكمة حمد الله تعالى واطمأن، وإن لم يدرك الحكمة آمن وصدق، ولا يخالجه أو يداخله أدنى شك، لأن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، وإنما يقول خفيت علينا الحكمة. ولا يلزم أن يعلم العباد جميع الحكم التي أودعها الله جل وعلا في المخلوقات، ولذا الناس يتفاوتون في الإدراك ويتفاوتون في الاستنباط ويتفاوتون فيما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استنتج من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم 100 فائدة. ما فعل النغير يا أبا عمير؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبي معه طير في المدينة صغير يلعب به، ثم مر به مرة أخرى فوجده بدون الطير الذي معه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم من لطافته بالصغار والكبار، يقول ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فأحيى الإمام الشافعي رحمه الله ليلة من الليالي من صلاة العشاء حتى قام لصلاة الفجر بوضوئه لصلاة العشاء في هذا الحديث. استنتج منه، والاشتغال بالعلم وتحصيله أفضل من الاشتغال بنافلة الصلاة، لأن الاشتغال بالعلم يتعدى نفعه، والاشتغال بنافلة الصلاة ونافلة الصيام مقصور على صاحبه. فالناس يتفاوتون في إدراك الأمثال وإدراك الحكم والأسرار التي أودعها الله جل وعلا. ولهذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا قرأ المثل مما ضرب في القرآن أو في السنة فلم يدركه بكى على نفسه، بكى لما؟ قال لأن الله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ويبكي لما لم يعقل المثال والمثل الذي يضربه الله، يبكي على نفسه كالمعزي لنفسه بأنه ما أدرك هذا الشيء. يضل به كثيرا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الأمر من الأمور التي يصدرها الله جل وعلا ويأمر بها أناس يهتدون بها ويصلون إلى القمة والدرجات العلى بهذا الحاصل الذي حصل بقوة الإيمان بالله، وآخر والعياذ بالله يكون على جرف، فإذا جاءه الشيء الذي لا يطيقه ارتد إلى الوراء والعياذ بالله ونكص وظل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى أنكروا وقالوا هذا محال، لكن فرح بها من فرح منهم، قال لعل أبا بكر يكذب محمد في هذا، فطاروا بها فرحا وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا ماذا فعل صاحبك، ماذا يقول، أتدري ماذا قال؟ قال لا. قالوا إنه يزعم أنه في ليلة الليلة الماضية ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات ورجع وأكمل ليلته في مكة، ونحن شهر نذهب إلى بيت المقدس وشهر نعود، شهران في الذهاب إلى بيت المقدس. فقال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق. هم يريدون أن يقول أبو بكر لا ما يمكن، هذا محال، هذا صعب، ولا يمكن هذا، هذا ما نصدق فيه. لا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إن كان قاله فقد صدق. وهكذا ينبغي للمرء إذا قيل له مثلا إنه جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما يقول لا هذا ما يمكن، هذا ما يصير، هذا محال، هذا ما يصدق به العقل. لا، يقول إن كان الحديث صحيح فهو حق، لأنه محتمل أن يكون الحديث غير صحيح. مثلا قد يحدث بعض الناس عن أمور، يتكلمون عن أمور غير معقولة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، هذا ما يقبله الإنسان. لكن يقول إن كان الحديث صحيح فهو صدق حق. أبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قاله، يعني ما أدري هل قاله أو لا، إن كان قاله فقد صدق، لأنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الصدق. من يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لكثرة وقوة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يهتدي بهذا أناس كثير ينالون فيه الدرجات العلى من الجنة في الإيمان والتصديق، والمرتابون والشاكون والمترددون ينزلون إلى الحضيض والعياذ بالله بردهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه محتمل أن نصدقهم وهم كذبة، ومحتمل أن نكذبهم وهو قول الحق جاء في كتاب الله، محتمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من قوله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الضلال والهداية بيد الله، وأنه يضل من يشاء عدلا ولا يظلمه، ويهدي من يشاء فضلا ورحمة، فالتوفيق والهداية بيد الله جل وعلا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضالة بأن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه. وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به جل وعلا المؤمنين. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ذلك سبحانه، فيعلم من يصلح للهداية ويعلم من لا يصلح للهداية، يعلم من يصلح للغنى فيغنيه، يعلم من لا يصلح للغنى فلا يغنيه، يعلم جل وعلا من يكون الفقر خيرا له، ويعلم من يكون الغنى خير له. فهو جل وعلا يعلم ويعلم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم، وقد يكون الفقر خير للعبد من الغنى الذي يطغيه، وقد تكون الغناة خير للعبد من فقر يكون سبب ضلاله به. وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفارة والعقرب والكلب العقور. فواسق يعني هذه مؤذية، هذه ما تكون مسالمة، طبعها الإذى والفسق تؤذي. وبعض الحيوانات يكون أحيانا فيه صلاح وأحيانا فيه أذى، ابن آدم يكون صالح ويكون مؤذي، لكن هذه الخمس طبعها الأذى، طبعها الفسق. وكلمة الفسق من الكلمات العامة، قد تقال عن المسلم قال فاسق، وقد تقال عن الكافر فاسق. قد يكون الفسق مخرج من ملة الإسلام، ويكون الفسق غير مخرج من ملة الإسلام، فهو درجات يتفاوت. يقال لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الزنا، السرقة، شرب الخمر، التعامل بالربا، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، وهكذا، هذه كبائر من كبائر الذنوب قد يرتكبها المرء، هل يقال عنه أنه كافر؟ لا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما يقولون عنه فاسق. ويقال للمشرك الذي يعبد مع الله غيره فاسق، خرج عن طاعة الله، هذا كفر، خلافا لما تقوله الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون إذا وقع في الكبيرة كفر وخرج من الإسلام، والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولا دخل الكفر ولا صار كافر، فإذا مات فهو خالد مخلد في النار عند الجميع، عند الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة مذبذبون في الدنيا، يقولون ليس بكافر ولا مسلم، ما هو في المنزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون كافر، ولهذا استحلوا دماء بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنهم يكفرون المسلم بالذنب. ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بالذنب، وأن الإيمان يتفاوت، وأن المرأة إذا ارتكب كبيرة يقال له مسلم غير مؤمن، أو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يخرجونه من الإسلام والإيمان بارتكاب الكبيرة. والفسق من الألفاظ العامة التي قد تطلق على المسلم المرتكب للكبيرة، وتطلق على الكافر المرتد عن الإسلام. فإذا عبد مع الله غيره يقال له فاسق، وإذا شرب الخمر يقال له فاسق، لكن فسق شارب الخمر لا يخرجه من الإسلام، وفسق عابد الوثن والمشرك بالله يخرجه من الإسلام، وما يضل به إلا الفاسقين. اقرأ.
1: قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال،
0: لأنه جل وعلا فضحهم بهذه الأمثلة وبين حالهم، فقالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة. لما هذه الأمثلة؟ فبين جل وعلا الحكمة من ضرب الأمثلة.
1: فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أن لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل ما كان بأي شيء، كان صغيرا أو كان كبيرا. وما هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصدق،
0: ما فوقها يعني ما هو أكبر منها، أو ما فوقها ما هو دونها وأقل منها،
1: فيه قولان. قال أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول أكثر المحققين وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة واختيار بن جرير.
0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما المراد بالعهد هذا؟ العهد شامل. قال بعضهم العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب في الكتب السابقة بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أن يؤمن بهذا النبي، وعلى القول الأول يكون عام للناس كلهم، وعلى القول الآخر هذا يكون خاصا بأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وبعضهم يقول هو عام في الناس كلهم، والمراد ما أقامه الله جل وعلا من حججه وبيناته وما أعطاه جل وعلا من العقل والتدبير ومعرفة الأمور. فالله جل وعلا أقام الحجة وأخذ العهد بكتبه ورسله وما أودعه في العقول من الإدراك وفهم الأمور، فهذا عهد أخذه الله على عباده بأن يؤمنوا بالله وبرسله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده. وقيل المراد الذين ينقضون العهود، يعطون العهود فيما بينه وبين الناس ثم ينقضون. والله جل وعلا أوصى وأمر بالمحافظة على العقود والعهود حتى وإن كان مع كافر، وقال تعالى في حق من لم يهاجر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصروا إخوانكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قوم بينكم وبينهم ميثاق لا تقاتلونهم حتى وإن كانوا كفار، ما دام بينكم وبينهم ميثاق أوفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني إن الإنسان يجب عليه أن يفي بما عقد عليه وعاهد عليه، سواء كان عهد إمام من أئمة المسلمين يجب عليه أن يفي به، عقد على بيع، على شراء، على أي معاملة حلال يجب عليه أن يفي بهذا، ما يحاول النقض والإخلاف. ولهذا قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ما خصص العهد بنوع واحد، كل ما أبرمه المسلم مع الله جل وعلا، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين فيما بينه وبين غيره، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كذلك لفظ عام، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا ما بينهم وبينه بالمحافظة على طاعة الله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بمحافظة العبد على الصلاة يكون وصل ما بينه وبين الله، وبإهماله للصلاة يكون قطع ما بينه وبين الله. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وطاعته في أمره واجتناب نهيه، وأن يتبع في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله تحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما يجوز لنا أن نعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا بدعة، فمن عبد الله بغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما هو الإفساد في الأرض؟ في المعاصي، والمعاصي فساد في الأرض. فإذا تأخر المطر لعنت الحشرات والدواب والوحوش في البرية عصاة بني آدم، يقول ما تأخر عنا المطر والخير إلا بالمعصية، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كأنهم عرفوا أن الموجود في الأرض لابد يحصل منه شيء من المعصية، أتجعل فيها من يفسد فيها، والإفساد في الأرض بالمعصية وعمارتها بالطاعة. الله جل وعلا أوجد الخلق وأوجد الأرض ليعبد فيها، فمن عبد الله فيها فقد عمر الأرض، ومن عصى الله جل وعلا فيها وهو لا يستحق أن يعصى فقد أفسد. والإفساد متفاوت، مقل ومستكثر، إذا قطع رحمه أفسد في الأرض، وقطيعة الرحم تتفاوت، إذا عمل معصية تعامل بالربا فقد أفسد في الأرض، إذا زنى فقد أفسد في الأرض، إذا شرب الخمر فقد أفسد في الأرض. فالمعصية فساد في الأرض، والفساد متفاوت ليس على درجة واحدة، من الفساد من يعم، ومن الفساد من هو خاص بالرجل أو بأهل بيته أو بقبيلته أو بعشيرته الأدنين ونحو ذلك. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الخاسر من هو؟ الذي لم يحصل على رأس المال، ذهب رأس المال مع الربح. ومن أفسد في الأرض ففيه شيء من الخسارة، والخسارة تتفاوت كذلك. فبإمكانه أن يعمل الطاعات فينعم نفسه في الجنة، وبإمكانه أن يقصر في بعض الطاعات ويفعل بعض المحرمات فيعذب نفسه في النار بسبب المعصية. فالكل خاسر، حتى وإن كان مؤمن إذا فرط في بعض الطاعات يكون حرم نفسه ثواب هذه الطاعة مع قدرته عليها. وما من إنسان يأتيه الموت إلا ويتأسف ويندم، لما إن كان محسنا يتمنى أنه زاد في الإحسان لأنه بإمكانه أن يزيد، وإن كان مسيء يتمنى لو أنه أقلع عن إساءته وترك الإساءة. أولئك هم الخاسرون. والخسارة تتفاوت، منهم الكافر الخاسر خسارة عظمى، خسارة الدنيا والآخرة، ومنهم من يخسر ثواب في طاعة من الطاعات. مثلا واحد فاتته صلاة الجماعة، نقول عنه أنه خاسر، صلى في بيته نقول خاسر. كيف خاسر؟ حرم نفسه 27 درجة، وفي رواية 25 درجة من الثواب. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا يعتبر خاسر، لكن خسارة عظيمة، خسارة على قدرها. بإمكانه أن يعمل طاعة مثلا فلم يعملها أصابه شيء من الخسارة، لأنه بإمكانه أن يعمل هذه الطاعة لكن فاتت عليه فحصل له شيء من الخسارة. لكن هنا قال جل وعلا أولئك هم الخاسرون، وأولئك اسم الإشارة للبعد، يعني لبعدهم وانحطاطهم في الخسارة بأنهم غرقوا فيها. وهذا تحذير من الله جل وعلا للعباد عن الاتصاف بهذه الصفات الممقوتة التي مقتها الله جل وعلا بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: يقول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله؟ المنافقون كفار؟ نعم، لأن القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان لا يفيد إذا لم يكن معه إيمان بالقلب، إذا لم يكن معه اعتقاد جازم بوحدانية الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. العمل وحده لا يفيد، والقول باللسان وحده لا يفيد، وإنما لا بد من الثلاثة. فالكفار كفار معلنون كفرهم، وأما المنافقون فهم أضر على المؤمنين من الكفار، لأن المؤمن قد يطمئن إلى المنافق لأنه ما يدري عنه أنه منافق، لأن النفاق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن نفاقهم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، يعني منهم من علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين وأخبر به حذيفة رضي الله عنه، ومنهم من لم يطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل، ما يدري عنهم حتى يعلمه الله جل وعلا، لأن ما في القلوب ما يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا. فبعض الناس مثلا يتهم بعض الأشخاص وهو لم يطلع على ما في نفسه، ما يدري إن ظهر شيء من السوء، نعم فيؤخذ به، لكن يقال مثلا إنه يقصد بقوله كذا أو يريد كذا أو نيته كذا، ما تدري ما في نيته وما تدري ما في قلبه. ووجد من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه للجهاد وأدى الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. ومنهم من الناس من أتي به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه حد الخمر، جلده، فشتمه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال: لا تشتمه، ما علمت إلا يحب الله ورسوله. علي سيء العمل لكن اعتقاده حسن، ما علمته إلا يحب الله ورسوله، لا تشتمه. فالقلوب علم ما فيها إلى الله جل وعلا، ولذا فالمنافقون أضر على المؤمنين من الكفار، لأن الكافر يحذره المؤمن ولا يطمئن إليه ولا يقبل منه ويعتبر عدو له، لكن المنافق يأتيك باسم الأخوة الإسلامية، باسم الصداقة، باسم أنه يحب لك ما يحب لنفسه وأنه ناصح، وقلبه ملآن من الغل والحقد والحسد والبغضة والكراهية للمؤمنين، ومنافق يقول: نضحك على هؤلاء المطاوعة، نضحك عليهم، نتأكم بهم، نلعب عليهم، ونحو ذلك. هذا يقول ما يقول وهو غير صادق في محبته أو إخلاصه أو صدقه أو مدافعته عن المؤمنين، لا، فهذا يعلمه الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لهم: كيف تكفرون بالله أيها الكفار أيها المنافقون، كيف تكفرون بالله؟ هل يليق أن تكفروا بالله ما عندكم عقول؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أربعة، ثلاثة لا مجال للإنكار فيها أبدا، ثلاثة لا مجال للإنكار فيها، وإذا أيقن الثلاثة وهو موقن فيلزمه أن يوقن الرابع. فالكفار يصدقون أنهم كانوا أموات، هل هو حي منذ وجد الكون؟ لا، ميت ثم يحيى، يحييه الله، من أحياه؟ الله. هل هو أحيا نفسه؟ من أحياه غير الله؟ معترفون بأن الله هو الذي أحياهم. ثم يميتكم، هل ينكر الموت ولا أنا أبد ما يمكن أموت؟ هو حي الآن وهو يخاطب، لكن هل ينكر الموت؟ مات أبوه، مات جده، مات أبي جده، مات جد جده، وهكذا كلهم ماتوا يعرف. فهل أحد يستطيع أن ينكر يقول لا الموت ما يعرض لي أنا أبد؟ مو بصحيح؟ لا، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، لا بد من هذه. هذه ما يؤمنون بها، لكن ما يؤمنون بها لضعف عقولهم. ولا الذي يقول كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، لا بد. فثلاثة منها ما يستطيع عاقل أن ينكرها، وإذا لم ينكر الثلاثة لزمه عقلا أن يصدق بالرابع، لأن الذي ذكر الثلاثة هو الذي ذكر الرابع. ما هو الرابع؟ ثم يحييكم البعث. ما هذه الإماتات والإحياءات؟ كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أربعة. ما هو الأول؟ الأول كنتم لا شيء، وهذا موت. الحي متحرك ويدرك. هل كان المرء موجود من الأزل؟ لا، كان غير موجود، فيعبر عنه أنه ميت، كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيء. وقال جل وعلا عن الأرض أنها ميتة، الأرض ميتة، ميتة يعني ما فيها حياة، ما فيها نبات، ما فيها شيء. وهو حينما ألقي نطفة من صلب أبيه إلى رحم أمه، هل كان حي؟ لا. كم وكم من نطفة أريقت ما فيها فائدة، ما وجد منها شيء، فهو ما كان حي، كان في الأول ميت. متى دبت إليه الحياة؟ بعد إلقائه في الرحم بأربعة أشهر، نفخ فيه الروح وصار يتحرك، صار حي. ولذا قلنا قريبا أنه إن سقط بعد أربعة أشهر فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على أنه واحد منهم، وهو ابن أربعة أشهر في رحم أمه، ويبعث يوم القيامة، ويؤمل فيه أن يشفع لوالديه. إذا لم يحجب شفاعته ذنب عظيم للوالدين، فالله جل وعلا يشفع الأفراد في والديهم، لكن ما يشفعون الأفراد ولا غيرهم إلا بإذن الله جل وعلا. فهو بعد أربعة أشهر يكون نفسه، يكون حي، ولذا يغسل ويصلى عليه ولو أن يكون بقدر نصف الكف، ما يرمى ما دام نفخ فيه الروح. سقط من رحم أمه وهو ابن أربعة أشهر بعدما تحرك، وعرفت الأم أنه تحرك وسقط منها ميت، يغسل ويصلى عليه. ولا يجوز أن يرمى يقال مضغة لا قيمة له، قطعة لحم، أو يظن أنه قطعة دم أو نحو ذلك، لا، ما دام احترك في بطن أمه فهو نفس، ويبعث يوم القيامة. وكنتم أمواتا قبل نفخ الروح فأحياكم بنفخ الروح فيكم. هل المرء هو الذي أحيا نفسه؟ هل أحياه أحد غير الله؟ هل يستطيع الوالدان أن يوجدا لهما أولاد بإرادتهما؟ لا والله ما يقدرون، وإنما الذي أحياه ونفخ فيه الروح هو الله جل وعلا. كم نطفة تراق في أرحام النساء ولا تنفع، ونطفة الذي النطف هو قطرة المني، ونطف يجعل الله جل وعلا فيها الروح يحييها فيما بعد، ومنها من يوفق للأعمال الصالحة ويكون قرة عين لوالديه ونافع للإسلام والمسلمين، ومنهم والعياذ بالله من يكون شقى ووبال على والديه وعلى معارفه وضرر على الإسلام والمسلمين، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا حينما يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. شقي من أهل النار والعياذ بالله، أو سعيد من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك أزلا. وكنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم، كنتم أموات في الأصلاب وفي الأرحام، أموات فأحياكم، ثم يميتكم بعد أحياكم وبعد عمركم في الدنيا، كل بحسب عمره في الدنيا، منهم من يكون عمره في الدنيا يوم أو ساعة، ومنهم من يزيد على مئة سنة، ومنهم بين ذلك، ومنهم من يموت في رحم أمه قبل أن يولد. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم، قال بعض العلماء جاء بثم هنا لوجود الفرق بين الإماتة الأولى والإحياء بعدها ثم الإماتة مرة ثانية. كنتم أمواتا فأحياكم، فالتعقيب أقرب من ثم، يعني ميت ثم أحيي ثم يميتكم، تبقون في الدنيا ما شاء الله من أعماركم، منكم قصير العمر ومنكم طويل العمر، وكلها بأمر الله جل وعلا وعلم الله. ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه محل الإنكار عند الكفار والمنافقين. ثم يحييكم، الإحياء هذا متى؟ في الدار الآخرة يوم البعث. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى مرد من سبيل؟ أمتنا اثنتين قبل الوجود، وأمتنا بعد انتهاء الدنيا، وأحييتنا اثنتين، أحييتنا في الدنيا بعد أن لم نكن شيء، وأحييتنا في الدار الآخرة يوم يقومون وهم ينكرون ذلك، لكن الآن ما في مجال الإنكار، آمنوا به. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل؟ ردنا للدنيا حتى نعمل صالح، لكن هيهات. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الترتيب هو الذي روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم قالوا، وهو الوارد في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى مرد من سبيل. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال هي المذكورة في سورة البقرة، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذا هو الوارد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو الواضح في الآية. ومن العلماء رحمة الله عليهم من ذكر أقوالا منها ما لا مستند له وإنما اجتهاد منهم، قال إنه أحياهم من في عند استخراجهم من صلب آدم وعند تقريرهم واستقرارهم بأن الله ربهم، وقد يأخذون هذا من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا تلك إحياء، أحياهم بإخراجهم من صلب آدم واستشهادهم وإقرارهم بوحدانية الله، ثم أماتهم، ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم في الدنيا، قالوا هذه هي، لأن الأخيرة هذه البعث بعد الموت الكفار ما يعترفون به. ثم يحييكم ثم يحييكم، البعث والنشور، ثم بعد الإحياء هذا مباشرة مردكم إلى الله، الله جل وعلا ترجعون إليه، ما لكم مفر. الإنسان إذا كان خائف من شخص أو عدو له يقول أهرب منه، أهرب منه، يقال ما تستطيع، يقول قد أموت أنا قبل أن ألتقي به وقد يموت هو فأستريح منه، فيحاول الخلاص، لكن إلى الله جل وعلا لا، ما في خلاص، ما تستطيع أن تهرب من الله جل وعلا، لأن المخلوق في قبضة الله جل وعلا ما يستطيع. ولذا قال العلماء رحمهم الله الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يمهل لأنه ما يخاف الفوات جل وعلا، المخلوق إذا كان له عدو يحب المبادرة في تنجيز الانتقام منه، لما؟ لأنه يخاف أن يفلت منه، يخاف أن يموت ولا يستطيع معاقبته، يستطيع أن يموت هو صاحب الحق فيفوت عليه حقه، فيه خوف كثير، لكن الخالق جل وعلا ما يفلت منه المخلوق، إنه يعلم جل وعلا حاله وهو في قبضته، ويعلم متى موته ومتى حياته ومرده إلى الله جل وعلا، فهو يمهل جل وعلا لعل عبده أن يرجع إلى الله ويندم ويتوب. أما الإهمال فلا، لأن الإهمال صفة نقص، والإمهال كرم من الله جل وعلا، الإمهال كرم والإهمال نقص، يعني يهمل الناقص، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم للبعث والنشور ثم إليه ترجعون. ما ردكم إليه؟ هل يليق بعاقل إذا كانت هذه أطواره وهذه أحواله أن يكفر بمن سيرجع إليه؟ أن يعادي من هو واقف بين يديه تعالى وتقدس؟ ما يستطيع. كيف؟ ولذا قال كيف؟ كيف تكفرون؟ هل يليق؟ مثل الوالد، ولله جل وعلا المثل الأعلى، الوالد إذا أراد أن يعاتب ولده يقول كيف تفعل هذا الفعل؟ ما يليق بمثلك، أنت عاقل كيف تفعل؟ والله جل وعلا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم كذا. ذكر جل وعلا الرزق والعطاء والأمور السابقة كلها تستدعي الإيمان بالله، وذكر جل وعلا الوعد الكريم في الدار الآخرة والعقاب الأليم في الدار الآخرة، كل هذا مذكور للإنسان، لكن شيء يتصل بنفسه الآن حالا، كيف تكفر وكنت كذا وكذا وكذا. ثم قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اقرأ.
0: يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم.
4: أي نعرف أن هذا يسمى التفات في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا حديث عن الغائب، الذين ينقضون عهد الله. ثم قال جل وعلا خاطب الكفار مخاطبة كيف تكفرون، هذا يسمى التفات، يعني من الغيبة إلى الخطاب، وفيه تنويع في الخطاب ولفت نظر والإتيان بما يلفت نظر العباد ويجعلهم ينتبهون لهذا السياق وهذا القول.
0: وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وكنتم أمواتا أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتا الحق ثم يحييكم حين يبعثكم، قال وهي مثل قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
4: قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما ذكر جل وعلا ما يتعلق بهم بذواتهم وأرواحهم وخلقهم ثنى جل وعلا بما أنعم به على عباده في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل أنتم خلقتم ما في الأرض أم هناك خالق غير الله تعالى؟ الله هو الذي خلق لكم، هو الذي أعطاكم، وهو الذي رزقكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذه الآية أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن كل ما أوجده الله جل وعلا لعباده مباح إلا ما ورد الشرع بتحريمه. يقول الأصل في الأشياء الانتفاع والإباحة إلا ما ورد المنع فيه فهو على ما منع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلقه لكم لمصالحكم الدينية والدنيوية. الدينية ماذا؟ قالوا بالاعتبار والتأمل والاستعانة بهذا على طاعة الله، تستعين برزق الله على طاعة الله. خلق لكم ما في الأرض لكم لأمور دينكم ودنياكم، تأكلون من خيرات الله جل وعلا في الأرض وما ينزل لكم من السماء، لأن خير الله جل وعلا بين من السماء والأرض بالله، هو الذي يجعل ما يجعل من السماء في الأرض فتتوافر فيه فتكون الخيرات. ما في الأرض جميعا، ولم يقل ما في الأرض من النبات أو من الماء، لا، بل كل شيء. الجبال فيها مصالح، المعادن فيها مصالح، البحار فيها مصالح، الأشجار فيها مصالح، ما في باطن الأرض فيه مصالح عظيمة للعباد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض خلقه لكم لتستمتعوا به وتستفيدوا منه، منه ما تأكلونه ومنه ما تلبسونه، ومنه ما يكون لدوابكم، ومنه ما يكون لأموركم وأعمالكم الأخرى. كل ما في الأرض خلقه الله جل وعلا لمصلحة عباده. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى، هنا هذا الاستواء غير الاستواء الوارد في سبعة مواضع من كتاب الله، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا استواء الله جل وعلا على العرش، والعرش سقف المخلوقات، ما فوقه شيء مخلوق، فوقه الله جل وعلا. وهنا قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، استوى إلى السماء فسواهن، جعلهن، فسواها جل وعلا سبع سماوات، فسواهن سيرهن وجعلهن سبع سماوات، والسماوات سبع كما هي في القرآن وفي السنة. ولكل سماء سكان، يقول أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، ما فيها فضاء، ملأ بالملائكة، لها عمار وسكان مثل سكان الأرض، إلا أن أولئك أفضل، منزهون عن الخطأ وعن المعصية، وهم ما لهم شغل وعمل إلا العبادة، عبادة الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بنو آدم يعصون الله ولا يفعلون ما يؤمرون، بل يفعلون ما لا يؤمرون به. ولذا قالت الملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا كما سيأتينا قريبا إن شاء الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم، منزهون معصومون عن المعصية. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني صيرهن وخلقهن وأوجدهن، واستوى هنا بمعنى قصد، قصد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، سبع لكل سماء سكان. وكما جاء في الحديث فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق هذا البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش. وجاء أن الكرسي نسبة السماوات إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، سبعة دراهم، كل درهم مثلا قدره بقدر أربع القروش أو أقل الصغيرة، سبعة موضوعة في هذا الصحن الكبير، هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي، لعظمة الكرسي. نسبة الكرسي إلى العرش، هذا الذي وسع السماوات والأرض، الكرسي نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، حلقة من حديد كبيرة أو صغيرة رميت في فلات من الأرض، ماذا ستكون؟ هذا الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، والله جل وعلا فوق العرش مطلع على خلقه لا تخفى عليه خافية. ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني خلقهن وأوجدهن، سبع سماوات. كانت دخان قبل أن تخلق دخان، وهو بكل شيء عليم. كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة، كل شيء كبير أو صغير، حقير أو جليل، ظاهر أو خفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين اللي يسارق بالنظر ولا يتوجه إليه، يسارق في النظر مسارقة، يعني يتوجه كذا ويميل بصره إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، وكأنه لا يريد من حوله يطلع على تمييله لبصره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانب العنق، حبل الوريد أقرب شيء إلى الإنسان، نحن أقرب إليه من ذلك. وهو جل وعلا الذي قال عنه كيف تكفرون بالله، وهو بكل شيء عليم. هل يليق بالعاقل أن يكفر بمن هذه صفته وهذه قدرته جل وعلا؟ يحيي ويميت، هو الذي خلق ما في الأرض جميعا وخلق ما في السماوات، وهو بكل شيء أي شيء عليم، وسع علمه كل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي موقع من المواقع، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ليس المراد بالأنثى بنات آدم وحواء، لا، كل أنثى، البعوضة والحشرة والذبابة والكبيرة والصغيرة، كلها فيها أنثى وذكر. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه جل وعلا. فعلى المؤمن أن يؤمن بسعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء. والمؤمن يسأل ربه في جوف الليل في الظلام، ما عنده أحد، لأنه يؤمن بأن ربه يعلم به، مطلع عليه، يسمعه ويجيب جل وعلا، وهو بكل شيء عليم. وعليم صيغة مبالغة، يعني عظيم العلم، ما هو يعني علم دون علم، علم شامل لكل شيء. اقرأ.
0: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها.

0: قان فقال لها
1: ثم استوى يعني قصد إلى السماء قصد ذلك جل وعلا وتوجه بخلقه.
0: نعم. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: فخلق الله جل وعلا الأراضين الأرض بما فيها في أربعة أيام والسماء بما فيها السماوات بما فيها في يومين والكل خلقها الله جل وعلا في ستة أيام.
2: نعم.
1: وهو جل وعلا قادر على أن يقول لها كن كوني فتكون كما أراد الله.
0: ففي هذا دلالة
1: ما خلقه جل وعلا للسماوات في يومين وخلقه للأرض في يومين أنها لابد من هذا الزمن،
2: لا،
1: وإنما ليعلم عباده وليعلمهم الخلق والتأمل والتدبر، وإلا فالله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كما أراده سبحانه وتعالى. نعم.
0: ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة.

0: الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده.
1: يعني أن ثم هذه لا تدل دائما وأبدا على الترتيب والتعقيب، فقال ساد، قل لمن ثم ساد أبوه، فسيادة الأب قبل سيادة الولد وليس بعده، وسيادة الجد كذلك قبل الأب ولم تكن بعده.
0: وقيل إن الداعي كان بعد خلق السماوات.
1: وقد جاء في الأحاديث والآية أن الأراضين سبع، لكن الله أعلم جل وعلا بصفة ذلك، فلا يقال إن في كل أرض آدميون أو على شكل آخر. الله أعلم، ما كلفنا بهذا. من الناس من يقول في كل أرض نبي وأنبياء، وفي كل أرض مثلا آدم وذرية ونحو ذلك. الله أعلم بهذا، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فهو جل وعلا هو العالم بذلك. وإنما علينا الإيمان بأن السماوات سبع وأن الأراضين سبع. وهل الأراضين متلاصقة أم منفصل بعضها عن بعض؟ الله أعلم بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول الثلاثة،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الثامن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته: ثلاثة الأصول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
6: هذه أنواع العبادة، أو هذا بيان شيء من أنواع العبادة، وأولها الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام يشتمل على أنواع العبادة، وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة. هذا الإسلام يشتمل على أنواع العبادة، ومن أنواع العبادة كما سمعنا الدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والإنابة والنذر والذبح وغير ذلك. فالإسلام كما علمنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، يعني تنقاد لله وحده بالطاعة الخالصة، فلا تجعل له شريك في هذه العبادة، لا في صومك ولا في صلاتك ولا في حجك ولا في عمرتك ولا في جميع أنواع العبادة. وكذلك الصلاة: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، والنسك الذبيحة، الذبح نوع من العباد. فمن صرف شيئا، أن ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو نذر لغير الله، فقد أشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه هو لله، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه من العمل هو لله وحده لا شريك له. وبذلك أمرت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ونحن تبعا له، وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة هو أول مسلم عليه الصلاة والسلام. وأعظم أنواع العبادة الدعاء، لأنه هو الواسطة بينك وبين الله، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام العبادة، قال الدعاء هو العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. فإذا توجهت إلى غيره بالدعاء فقد أشركت بالله وإن كنت تزعم أنك مسلم. إذا دعوت غير الله فقد أشركت ولو أنك تصوم وتصلي وتقول لا إله إلا الله، لأنك تهدم هذه الأقوال وهذه الأفعال بكونك دعوت غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وليس هناك شريك لله عليه برهان أبدا، فالله عز وجل لم يتخذ معه شريك، ولا ولد ولا والد ولا صاحبة، فهو إذن المستحق للعبادة كلها. ومن أنواع عبادة الاستعانة والاستعاذة. الاستعانة طلب العون من الله، فمن طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بأحد سواك. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك في كل شيء لا يقدر عليه إلا الله. يمكن الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر بالشيء الذي يقدر عليه، تقول يا فلان أعني على حمل هذا الشيء أو وضعه، إنسان عندك حاضر تكلمه، هذا بإمكان أن يعينك. لكن تستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كتفريج الهموم وتنفيس الكربات وقضاء الحاجات أو النفع والضر، هذا لا يملكه إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والاستعانة طلب العون. الاستعاذة كذلك، الاستعاذة هو اللجوء إلى الله، تستعيذ بالله يعني تلوذ به وتلتجئ إليه من الشرور والأشرار. تستعيذ بالله يعني تلجأ إليه وتلوذ به من كل شر وشر كل ذي شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. إذن فلا تستعيذ إلا بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية يستعيذون بكبار الجن من صغار من سفهائه، إذا نزلوا منزلا لقالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فما زادهم إلا خوفا ورعبا لما رأت الجن أن الإنس يخافونهم فيستعيذون بهم، ازدادوا عليهم بالتخويف والرعب، كما أن الجن ازدادوا بأنفسهم طغيانا وتكبرا. قالوا ما دام أنهم يخافون منا دليل على عظم شأننا. ولكن الله عز وجل أرشد عباده بأن يستعيذوا به وحده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وقد قال رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب لسعت للبارحة، قال له صلى الله عليه وسلم أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذن فالاستعاذة عبادة. فمن طلب العوذة من غير الله ولجأ إليه فقد أشرك بالله. فالذين يعلقون على أنفسهم أو على أولادهم أو بهائمهم أو سياراتهم أشياء يسمونها تعويذة أو يسمونها تميمة أو يسمونها حرزا أو حجاب يعتقدونها تنفع أو تدفع ضرر أو تجلب خيرا، فهذا هو الشرك. اتخاذ التمائم، إن التمائم والطوالة شرك. أي شيء تعلقه تعتقد به أنه يدفع ضرا أو يجلب نفعا فإن هذا هو الشرك. ولكن عليك أن تحافظ على الأوراد المسائية والصباحية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أرشدنا إليها، فتقرأها وتورد على نفسك وعلى أهلك ومالك فيحفظك الله. احفظ الله يحفظك. الاستعانة والاستعانة والاستغاثة أيضا. الاستغاثة طلب الغوث والمدد والنجدة من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو استغذت بإنسان في شيء يقدر عليه، حاضر، إنسان حاضر حي عندك تخاطبه تقول يا فلان أغثني على إطفاء هذا الحريق، ثم تقول أعني، أو يقال هذا الغريق، أما تناديه وهو بعيد أو ميت، النجلة يا فلان، النجلة يا رسول الله، الغوث يا سيدي يا فلان، المدد، هذا هو الشرك بعينه. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولما أنه كان رجلا من المنافقين يؤذي المؤمنين، قال بعضهم لبعض قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنستغيث به من شر هذا المنافق، يعني من أجل أن يكف شره عنا ويردعه ويمنعه، لأن له سلطة عليه بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يردعه. لكن لما جاءوا بها على سبيل الاستغاثة أراد صلى الله عليه وسلم أن يهذب ألفاظهم ويبعدهم عن كل شرك أو شائبة من شوائب الشرك، حتى يشعرهم لئلا يتخذوا هذا الكلام في حياته أو بعد مماته حينما يقول نستغيث برسول الله. فلذلك أدبهم عليه الصلاة والسلام وقال له إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، فلا تستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان كما قلنا، إذا كان عندك إنسان حي حاضر قادر على أن يعينك في أمر من الأمور كإطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق أو غير ذلك فلا بأس به. لكن الممنوع أن تستغيث وتطلب النجدة والمدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: حسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا رجل يدعو الله عند أماكن البركة، يقول مثل قبور الأولياء وغيرها، هل يصح فعله هذا؟
6: يدعو
7: الله عند قبور الأولياء.
6: من كان يدعو الله عند القبور متبركا بهم فهذا من وسائل الشرك، ولا يؤمن يوم من الأيام أنه بدل ما يدعو الله أنه يدعو أهل القبور فيكون مشرك، فهذه من وسائل الشرك. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعظيم القبور في أي أمر من الأمور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالذي يأتي لصاحب القبر ويدعو الله عنده متبركا به هذا من وسائل الشرك وأسباب. أما إن دعاه وطلب منه فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام. إن ذبح له أو دعاه فقد خرج من الإسلام.
7: أحسن الله عليك. بعض الناس جرى على ألسنتهم عندما يقومون ويدخلون يقولون يا رسول الله.
6: لقد سمعنا هذا كثيرا, وفي الروضة الشريفة أنا سمعته بأذني يقول يا رسول الله, ولما نصحته زاده كبرياء وطغيانا. ولكن نسأل الله الهداية. على كل حال من دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان. فالله عز وجل يقول لنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. فإذا كان في حياته ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر فكيف يملك لغيره وقد مات عليه الصلاة والسلام. ولما أنه جرح وكسرت رباعيته وحصل له ما حصل في غزوة أحد قال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم, أنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله وحده. فلو كان عليه الصلاة والسلام يملك لنفسه نفع وضر دفع عن نفسه. إذا كان أنه ما يملك لنفسه وهو حي نفعا ولا ضر فمن باب الأولى أن لا يملك شيء لأحد, ولا سيما بعد وفاته. كما سمعتم لما جاءوا إليه يستغيثون به من شر المنافق, مع أنه حي عليه الصلاة والسلام وقادر يردع هذا المنافق, قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
7: سنة الله عليك. سأل يقول ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع على نية العودة إلى مكة ثم رجعت وطفت الوداع, هل علي شيء؟
6: ما دام أنه رجع ووادع إن شاء الله ليس عليه شيء.
7: سنة الله عليك. سأل يقول هل الصلاة خارج المسجد في الساحات الخارجية لها فضل صلاة المسجد؟
6: إن كان يقصد مكة فنعم, مكة كلها حرم إن شاء الله والمضاعفة بإذن الله تحصل. أما المدينة فإن من العلماء من يرى أنه ما دامت الصفوف متصلة فإن له للساحات حكم المسجد. أما من صلى بصفوف غير متصلة وليس له عذر المسجد فيه مجال فإن نخشى أن لا يكون مدركا لذلك الأجر. والواجب على الإنسان سواء مقيما أو حاجا معتمرا زائرا المهم إذا صلى وجاء لهذا المسجد فليحرص كل الحرص على أن يدخل في المسجد ما دام يجد مكان. أما أن يجلس خارج ويعتقد أنه في المسجد فهذا أمر مشكوك فيه. ولماذا تجلس في أمر مشكوك فيه واليقين عندك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, اقطع الشك باليقين.
7: حسن الله عليك. سأل يقول رجل نام في المسجد ثم استيقظ وصلى بغير أن يتوضأ ما حكم الفعل؟
6: على كل حال هو صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد, لأن الإنسان إذا نام مظنة أن يحدث. وقد قال عليه الصلاة والسلام العين وكأسة, فإذا نامت العين انطلق الوكاء, يعني أن العين وكاء السهم بمعنى أن السهم مقصود به الدبر. فإذا نام الإنسان غفل عن نفسه وارتخت أعصابه وربما أحدث من حيث لا يشعر. فلذلك على من نام أن يتوضأ.
7: ويقول حتى إذا كان النوم خفيف كان جالس.
6: النوم الخفيف يقولون إذا كان جالس متمكن من الأرض ويشعر بما حوله فلعله يشعر بما يخرج منه لو خرج. أما إذا استغرق به النوم فالإنسان لا يحيط بنفسه ولا يدري, فعليه أن يتوضأ ليقطع الشك باليقين ولا يصلي صلاة لا تنفعه. وقد سمعنا أن أناس ينامون أيضا ومعهم حجر، وهذا الحجر ظاهر أن معهم له سنين، ما أدري من أين وجدوا الفتوى، يخرج الحجر ويتمسح به ويصلي. على كل حال هذا ما صلى ولا عبد الله. لا
7: حسن الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وارد في فضل سورة الكهف يوم الجمعة وقت القراءة بعد الجمعة من نهار اليوم،
6: الظاهر والله أعلم أن السنن والأحكام والفضائل التي ذكرت للجمعة ينبغي أن يكون من الصباح إلى أداء الصلاة، فهذا هو المتبادر والله أعلم، إلا ساعة الإجابة هي التي ينبغي أن نتحراها في اليوم كله، ما هناك أمر يعني شيء قاطع على أنها في أول النهار أو في وسطه، فلذلك ينبغي أن يتحرى. كذلك الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم كله في ليلة الجمعة. أما مثل قراءة الكهف والاغتسال والطيب والسواك والتبكير للجمعة، هذا معروف ينبغي أن يكون من أول الصباح.
7: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ما المقصود بالقربة؟
6: المقصود القربة يعني كأنه ذبح بدنة وتقرب بها إلى الله، كأنه ذبحها متقربا بها إلى الله، وكلما بكرت صارت قربتك أفضل، كأنك تقربت إلى الله بذبح بدنة يعني بعيد، والساعة الثانية كأنك تقربت إلى الله بذبح بقرة، والثالث بكبش، والرابع بدجاجة، والخامسة ببيضة. ثم تطوى الصحف، تطوى الملائكة الصحف ويستمعون الذكر يعني الخطبة، ينتهي يعني الذي جاء ما حصل شيء إلا أداء الصلاة. فالمهم أنه ينبغي للإنسان أن يبكر للجمعة، لأن المؤمنين يوم القيامة يكونون منزلتهم عند الله في يوم المزيد حينما يزورون ربهم في ذلك الوادي الذي جاء ذكره في الحديث، يكون إنسان قربه من ربه على حسب تبكيره للجمعة، فكلما بكرت اليوم الجمعة فهو خير لك، ويتكون أقرب لربك في ذلك اليوم يوم المزيد.
7: حسن الله عليك. سؤال يقول أنهم في بلادهم يقرؤون مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقرؤونها في المدينة؟
6: النبي عليه الصلاة والسلام غني عن المديح، ولم يرضى بالمديح يوم كان حي، لما جاءوا له وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا إلى آخره، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد الخلق، سيد ولد آدم يقول عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءوا على سبيل المدح والإطراء أنكر عليه، قال سيد الله تبارك وتعالى، ثم قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني قولوا بقولكم يعني بقول أهل ملتكم، واتركوا بعض قولكم يعني من المديح الزائد الذي يؤدي بكم إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ثم قال لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه فيستخدمكم في مدح الآخرين فيضلكم ويذلكم، لأن المدح فيه ذل للمادح ويؤدي بالممدوح إلى الغرور والتعاظم في نفسه، فكل ذلك مذموم. وفي الحديث الآخر قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يزين لكم مدح الآخرين عن طريق الهوى، ثم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ومن المديح الذي سمعنا مديح شرك، مديح شركي كما هو المذكور في قصيدة التي تسمى قصيدة البردة، فإن فيها ألفاظ شركية وشركا أكبر ليس أصلا، وهم مثل ما يقولون ما ذي سواك من ألوذ به، يعني كأنه أفرد الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة والملاذ. وأيضا يقول إنما الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، ما ترك لله شيء، كله للرسول. وإن من علوم ومن علومك علم اللوح والقلم، جعله مطلع على ما في اللوح المحفوظ مع أنه ما يعلم ما فيه إلا الله. هذا من المديح الذي لا خير فيه، شرك بالله شرك أكبر، فاحذروا المديح. والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من المديح في حياته فكذلك بعد مماته. إذا كنت تحبه فأطيعه عليه الصلاة والسلام سرا وجهرا، يعني اعبد الله على ما شرع، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أبد الدليل على محبتك لله ورسوله هو أن تطيع الله ورسوله، أما المديح فإنه لا يدل على أنك تحب الرسول. فكثيرا من الذين يمدحونه قد لا يصلون الصلوات الخمس أو لا يصلونها في أوقاتها، ويعصون الله ورسوله في الليل والنهار. فعلينا أن نتق الله ونترك الأشياء التي لا خير فيها.
7: أحسن الله عليك. الذين يسمعون كلامكم يقولون أنه لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم.
6: على كل حال الفاصل بيننا وبينهم طاعة الله ورسوله. الله أعطانا دليل، أعطانا ميزان لمحبة الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنت تتبع الرسول في كل ما شرع أمر ونهى فأنت تحب الله ورسوله. أما نحن فنحن ولله الحمد نعم لا نمدح الرسول إلا بما ينبغي لنا أن نقوله، نصلي ونسلم عليه ونحرص على أن نطبق سنته ومنهجه ونقتفي أثره، والله عز وجل هو الشاهد على ذلك، وهو الذي يعلم هل نحن الذين نحب الرسول أم الذين يمدحونه مدائح ثم يعصونه في الليل والنهار. حتى ذكر أن ممن يحضر الموالد يأتي وهو سكران، وأيضا يأتون بالطبول والزموء والمزامير، هذه كلها مما نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحمد لله في بلادنا ولله الحمد تحكيم الكتاب والسنة والحرص على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن هذه الأشياء، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل، فنسأل الله الهداية للجميع. نحن ما ندعي العصمة أو ندعي الكمال أو ندعي أننا كل شيء نطبقه، نقول نحن لسنا معصومين، ولكننا نحرص إن شاء الله على أن نطبق السنة بقدر الإمكان، ونسأل الله ثبات الجميع والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس التاسع.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في كتاب التوحيد في كتاب الأصول الثلاثة، وقد عرفنا في الليلة الماضية شيئا من ذلك حتى وصلنا إلى أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل، ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء، وهو مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلنصغي إلى هذه الأنواع ولنعرف أنها لا تصرف لغير الله عز وجل، لأنها خاصة به، فهو الذي خلق الخلق وما خلقهم إلا ليعبدوه، وما لا يعبدوه يوحدوه، يعني يفيدونه بالعبادة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا دخل فيها الشرك فليست بعبادة. والله عز وجل لا يرضى أبدا أن يكون له شريك من خلقه في أي نوع من أنواع العبادة. نعم، اذكر لنا أنواع العبادة شيئا فشيئا حتى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته: ثلاثة الأصول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
6: نعم، هذه جملة من أنواع العبادة، أولها الإسلام والإحسان والإيمان. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فلا يكون الإنسان مسلما حقا حتى يفرد الله بالعبادة ويخلصها له ويستسلمه استسلاما كاملا ويبرأ من الشرك وأهله. أما الذي لا يبرأ من الشرك وأهله حتى لو زعم أنه مسلم، فالله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والإسلام له أركان سيأتي بيانها إن شاء الله في الأصل الثاني. والإيمان كذلك هو التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو أن ينقاد الإنسان لربه عز وجل مؤمنا مصدقا جازما في حق الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مخلصا ذلك له عز وجل سرا وعلانية. وأما الإحسان فهو أيضا أن يعبد الإنسان ربه عبادة من يرى، من كأنه يرى ربه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الدعاء فهو الابتهال إلى الله سرا أو علانية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم بداخرين، يعني يدخلون جهنم صاغرين. الذي يستكبر عن عبادة الله وإفراده بالعبادة سيدخل جهنم صاغرا ذليلا حقيرا مهانا، لأنه جحد حق الله عز وجل الذي خلقه من أجله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء هو العبادة، لأن أصل أنواع العبادة الدعاء، لأنه هو الصلة بيننا وبين الله، وكل أنواع عبادة ترجع إلى الدعاء، الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كلها دعاء. اللي بعد الدعاء ما هو؟ الخوف. الخوف أيضا وهو أن تترك ما نهى الله عنه خوفا من الله، خوفا من عذابه ورجاء في ثوابه. ذلك أن الإنسان يعمل إما خوفا أو رجاء، ترجو رحمة الله يعني تعمل بطاعة الله رجاء رحمته ورجاء جنته ومغفرته، وتترك ما نهاك الله عنه خوفا منه، خوفا من عذابه وسطوته ومقته. وقد قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، يعني إن الشيطان يعظم أولياءه من الطواغيت، من السحرة، من الكهنة، من الجبابرة الكفرة، يعظمه في نفوس الناس ليخافوهم ويرهبوهم. ولكن حيث أنهم لا يملكون شيء ولا يملكون نفعا ولا ضرا، قال الله عز وجل فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان لأنهم لا يملكون شيء، ولما يملك شيء لا يستحق شيء، لا يستحق، لا تخافوا ولا ترجوه. إذن لمن نخاف؟ نخاف من الله الذي بيده الأمر كله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله، ومن خاف الله أمنه الله مما خاف. إذا تركت المعصية خوفا من الله أمنك الله مما خفت، أما إذا اجترأت على حرمات الله ولم تراقب الله ولم تخفه فإنك تعرض نفسك لمقته وعذابه. إذا خفت من الشيطان وأوليائه ولم تخف من الله عرضت نفسك لعذاب الله، لأن الله عز وجل عذابه شديد. أما الشيطان وأوليائه لا يملكون شيء، لا يملكون لا نفعا ولا ضر، النفع والضر كله من عند الله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تخف. لا يستطيعون يقطعون رزقك ولا يستطيعون أن يهلكوك ما دام أنك معتمد على ربك خائفا منه، ترجو رحمته وتخاف عذابه وتراقبه في السر والعلن، فإن الله عز وجل سيؤمنك مما خفت ويحفظك أينما كنت. فهذا هو الخوف، يجب أن تخاف الله فتجتنب معاصيه، ولا يهمك الشيطان وأولياءه من السحرة وأمثالهم، بل تعلم أنهم لا يستطيعون أن يضروك ما دام أن الله قد حماك. نعم.
7: قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
6: الرجاء هو ضد الخوف، الرجاء، لأن هذا الخوف يمنعك من المعاصي ويمنعك من أن تخاف غير الله، تترك المعاصي خوفا من الله وخوفا من عذابه، وتتجنب الشيطان وأولياءه فلا تخاف منهم لأنهم لا يملكون شيء. وأما الرجاء هو الطمع برحمة الله، هو أن تعمل بطاعة الله رجاء ثوابه وجنته. فالمؤمن يجب أن يجمع بين الرجاء والخوف، المؤمن يجب أن يعيش وهو جامع بين الرجاء والخوف، راجيا رحمته خائفا من عذابه. فالرجاء يدفعك إلى الطاعات، والخوف يمنعك ويردعك من المعاصي. تجمع بين الرجاء والخوف. لكن متى ترجح جانب الرجاء ومتى ترجح جانب الخوف؟ في حالة الضعف، في حالة المرض والخوف من أن يموت الإنسان، فإنه يجب أن يرجح جانب الرجاء حتى لا يستولي عليه القنوط واليأس، لا يقنطك الشيطان من رحمة الله، بل تقوي الرجاء وتحسن الظن بالله. في حالة الضعف، في حالة المرض، تقوي جانب الرجاء حتى لا يستولي عليك الشيطان فيقنطك ويؤيسك من رحمة الله، تحسن الظن بربك. وأما في حالة القوة والغنى فإنك ترجح جانب الخوف. لماذا؟ لئلا تصاب بالغرور والأمن من مكر الله فتتمادى بالمعاصي وتنسى مقت الله وغضبه، فيلعب بك الشيطان فيهلكك ويوقعك. يكون قويا غنيا، فعليك أن ترجح جانب الخوف، ترجح جانب الخوف حتى لا تأمن من مكر الله وتستبعد عقوبة الله فتتمادى بالمعاصي ويلعب بك الشيطان فتنهو فيأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. هكذا يجب أن يكون الإنسان خائفا راجيا. في حالة الخوف، في حالة القوة والغنى نرجح جانب الخوف، وفي حالة الصحة وفي حالة المرض نرجح جانب الرجاء. نعم، بعد الرجاء إيش؟
7: التوكل.
6: التوكل أيضا نوع من أنواع العبادة، ومعنى التوكل التفويض والاعتماد، يعني أنك تفوض أمرك لله وتعتمد عليه في جميع أمورك، تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك، في كل أمر لا يقدر عليه إلا الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا توكلوا إلا على الله. من علامة الإيمان أن العبد لا يتوكل إلا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي الحديث: من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره أكل. كفاه بمعنى حماه ووقاه من كل ما أخاف. إذا توكلت على الله حق توكله وصدقت حماك الله ووقاك وكفاك. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله وكافل أتباعك. والآيات التي تدل على وجوب التوكل وأنه من علامات الإيمان كثيرة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. نعم. بعده
7: قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
6: هذا ثناء من الله عز وجل على عباده المؤمنين المخلصين الذين اصطفاهم الله من أنبيائه، لما ذكرهم ذكر أعمالهم وأنهم يدعون الله رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. الرغبة هي أشد وأعلى درجات الرجاء، لأن الذي يرجو يرغب في رحمة الله ويطمع رغبا ورهبا. والرهبة أعلى درجات الخوف، يكون عنده خوف لا يعلمه إلا الله، لأن محل الرهبة والرغبة محلها القلب، ما يطلع عليه إلا الله. الخوف ربما تظهر علاماته على الإنسان والرجاء، لكن الرغبة والرهبة مكنونة في القلب ما يعلم حقيقتها إلا الله. إذا كنت تدعو الله رغبة ورهبة ترغب فيما عنده، تترك ما يسخطه رهبة من الله وخوفا، وترجو ما عنده وتعمل من أجل في طاعته رجاء ورغبة فيما عنده، هذا دليل كلام الإيمان وأنك صادق. فلا ترهب من شيطان أو كاهن أو ساحر أو طاغوت أو نحو ذلك، أو صاحب قبر أو غيره. وكذلك الخشوع: وكانوا لنا خاشعين. خشوع كمال التذلل، ذل القلب، كما في قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هو أيضا أعلى درجات الخوف، ومحله القلب أيضا، محله القلب. ما يعلم حقيقة خشوعك وتذللك لله إلا الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ليس ظاهرا ماذا وعدهم، لهم مغفرة وأجر كبير. وهنا أثنى الله على عباده الصالحين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يسارعون بالأعمال الصالحة، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تصفوا بهذه الصفات كلها، والتي هي من أنواع العبادة، ولم يجعلوا لله ولم يجعلوا لغير الله منها شيء. يدعون الله رغبا ورهبا وهم خاشعون لله. نعم.
7: قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
6: نعم. أنيبوا، الإنابة معناها الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله وترك المعاصي حينما وقعت وتأسفت وندمت. إلى من تنيب؟ إلى من ترجع؟ من الذي ترجو أن يغفر لك ما وقع منك؟ أنيبوا إلى ربكم، كما قال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم من الذي مبين. ما في أحد تفر منه إليه إلا الله عز وجل. إذا أخطأت في حق الله لمن ترجع؟ إلى الله. المخلوق إذا أخطأت في حقه هربت منه، لكن الخالق إذا أخطأت في حقه تهرب إليه، لأن الله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه وأرحم بالعبد من والديه. فإذا أنبت إلى الله ورجعت إليه وصدقت

0: ناقته وجلس واستسلم للموت، أيس من إدراك ناقته وعليها كل شيء وهو في صحراء لا يستطيع أن يذهب أو يصل إلى مكان أيقن بالهلاك، فنام فلما استيقظ وجد ناقته إلا رأسه، رده الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء رحمة بهذا العبد. فقام الرجل من سرعة فرحته من شدة فرحته قام ليمسك بخطام ناقته وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح يقول عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني يثني عليه ويشكره أن رد إليه ناقته. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته، أرحم الراحمين، يفرح بتوبتنا وهو غني عنا. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن ننيب إلى الله كما وعظنا وأمرنا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا وقعت بك العذاب من ينصرك؟ لكن فر إلى الله ما دمت حي، والأعمال بالخواتيم ولا تدري ماذا بقي لك، فحينما تقع أسرع التوبة إلى الله، أسرع التوبة إلى الله والرجوع والإنابة قبل أن تحل بك العقوبة، ثم لا ينفعك الندم حين ذاك.
1: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، مع الدرس العاشر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته ثلاثة الأصول،
6: قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
0: الاستعانة أيضا طلب العون من الله، وهو نوع من أنواع العبادة، فإياك أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتفريج الكروب، تفريج الهموم وتنفيس الكربات، وجلب النفع والضر، جلب الأرزاق، ما يقدر عليه إلا الله. فلا تستعين إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، يعني هو المالك للخير كله، فلا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما أن تستعين بالمخلوق في أمر

0: حاضر والحي والمخلوق عندك حاضر وقادر أن يعينك على هذا الشيء، رفع شيء أو تنزيله أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، هذا ليس من العبادة. لكن الاستعانة التي لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالذي ما يقدر عليه إلا الله لا تنادي إلا الله، لا تستعين إلا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص يعني ابذل الأسباب الجالبة للنفع ودفع الضر، ولكن لا تعتمد على نفسك والأسباب، اسأل الله استعن به. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابذل الأسباب ولا تعتمد عليها، بل استعن بالله على ذلك. أي أمر تتوجه إليه تريد منه نفعا أو دفع ضر، فابذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا، ومع ذلك استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالاستعانة إذن هي طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن استعان بغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
0: أيضا من أنواع العبادة الاستعاذة، والاستعاذة معناها اللوذ واللجوء والاعتصام، فلا تعتصم بمخلوق ولا تلجأ إلى مخلوق ولا تستعين ولا تستجير إلا بالله، لأنه لا يعيذك مما قد يحيط بك من الأقدار إلا الله، الشرور والآفات لا يعيذك منها إلا خالقها وموجدها، وأما المخلوق فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف تلجأ إليه؟ كان المشركون إذا نزلوا منزلا استجاروا بكبار الجن وصغارهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كبار الجن زادهم طغيانا وتكبرا وعنادا وفخرا، قالوا: ما دام ان الانس يخافون منا اذا نزداد عليهم، وازدادوا عليهم بالخوف والرعب لانهم استذلوهم الان، ما زادهم الا طغيانا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا وفزادوهم رهقا، يعني أن الإنس باستعاذتهم بالجن زادوا الجن طغيانا وتكبرا، وازداد الجن على الإنس تخويفا وإرعابا، هذه النتيجة لما أنهم استعاذوا بهم. فلو استعاذوا بالله لأعاذهم الله وحماهم، ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام أنه بدل ما أنهم يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أبدلنا الله بتلك الاستعاذة التي كان عليها المشركون بأن نستعيد بالله وبكلماته التامة التي لا تريها نقص ولا عيب. ومن ذلك أن تقرأ الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم حتى يحميك الله ويحفظك، لا تهمل، إلجأ إلى الله دائما في المساء وفي الصباح. علمنا ربنا عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما ينفعنا في المساء وفي الصباح، ماذا نقول، ماذا نقرأ، حتى تكون في حصن حصين من الآفات والشرور. ومن الشياطين يحميك الله. لا تهمل، فإن الوقاية خير من العلاج، وخير الوقاية ما أرشدنا الله إليه على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. الوقاية خير من العلاج، ومن الوقاية الأوراد التي أرشدنا إليها أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام من كتاب الله ومن سنته صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، ما رأيت من أقرب إلا سعتني البارحة، يعني من شدتها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذه فوائد اللجوء إلى الله والاستعاذة به، كما جاء في الحديث من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، إذا أمسى ثلاث مرات لا يضره شيء حتى يصبح، وإذا قال إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي. كذلك من الاستعاذة ومن الأوراد التي ينبغي لنا المعوذتين وآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفاتحة. وقد قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بتعوذات، فلما نزلت عليه هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما، لأنهما بإذن الله يحميان المؤمن من كل شر ومن كل شيطان. فلنحرص على ذلك، نورد على أنفسنا وأولادنا وأموالنا، ونعلم أولادنا عند النوم عند الصباح عند المساء، نرشدهم حتى يكون الإنسان في حصن حصين وحفظ يحفظه الله. هذا من الاستعاذة. فالاستعاذة إذا نوع من أنواع العبادة، فمن استعاذ بالله أعاذه الله وحماه وحافظه، لأنك تلجأ إليه تعتصم به تنيذ به، ما يطردك ما يطردك الله أبدا، يؤويك ويحفظك. أما إذا غفلت ولم تبالي تولاك الشيطان وجنوده. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
0: الاستغاثة أيضا نوع من أنواع العبادة، وهي طلب الغوث والمدد والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا كان هناك أمر حاضر وعندك إنسان حي حاضر وقادر بإمكانه أن يساعدك على هذا الشيء، جاز لك أن تقول: يا فلان ساعدني أعني على هذا الشيء، كإطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق أو حمل ثقيل أو تنزيله نحو ذلك. إذا كان المستغاث به حيا حاضرا قادر على نعينك على هذا الشيء ويغيثك عليه. أما إذا كان من الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله، كالنصر على الأعداء وكشف الكربات كشف الشدائد، فإنه لا يغيثك إلا الله الذي بيده الأمر كله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ما يملك ذلك إلا الله. تدعو ميتا في قبره سواء نبيا أو وليا أو غيره، ما يملك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش بجنودها تحارب الله ورسوله، بمن استغاث؟ استغاث بالله، فأنزل الملائكة من السماء وقاتلوا مع المسلمين، وأثبت الله ذلك في كتابه: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما لجأ إلى أحد غير الله، دعا الله وابتهل إليه وبكى وتضرع. حتى جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله يقود الملائكة قال أبشر يا أبا بكر، فإن هذا جبريل يزع الملائكة، رآه وهو يقودهم إلى المعركة. الله لا يعجزه شيء ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستغاثة عبادة وهي نوع من الدعاء. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، كان منافقا يؤذي المؤمنين، فقاموا يستغيثون به، لو قالوا قوموا بنا لنخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا المنافق لعله يردعه ويؤدبه لعله يزجره لربما ما انكر عليهم، لكن لما جاءوا بها بهذا اللفظ وهو نوع من انواع العبادة وصرفه لغير الله شرك، اراد ان يهذب ألسنتهم ويهذب عقيدتهم، وهو عليه الصلاة والسلام عارف معناهم عارف مقصودهم، والمنافق موجود ويستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ان يردعه، لكن اراد ايضا ان يؤدب امته، يؤدب اصحابه ويعلمهم ويهذب الفاظهم حتى لا يقعون في محظور. فلما جعل قال له لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل، وهذا تنبيه للامه الى يوم القيامه، فلا يستغيثون بالرسول عليه الصلاه والسلام او بغيره من المخلوقات، واذا كان ما يستغاث بالرسول فغيره من باب الاولى. ومع الاسف ان نسمع كثيرا ينسب عنهم انهم يصيحون بأعلى أصواتهم وفي المساجد المدد المدد يا رسول الله، أين الرسول منك وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وما كان حي، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لا يعلم الغيب ولا يملك نفعا ولا ضرا. فلنحذر من اللجوء إلى غير الله استعانة أو استعاذة أو استغاثة، وكلها أنواع العبادة وكلها من خصائص الله عز وجل. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، فالرب عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى ويقدر على أن يغيثك ويدفع عنك من السوء ما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان في البر فهجم عليه عدو يريد أن يقتله ويأخذ ماله وحيدا في البر، فقال له إذا دعني أصلي ركعتين ثم أفعل ما شئت، فقال هذا مستهزئا ومتطاولا صلي ما شئت يعني إني قادر سأفعل ما أريد، فصلى هذا الرجل ودعا ربه قال اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالي ما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ما لا أركع على عرشك تغيثني. فسمع الله صوته الذي لا يخفى عليه خافيه، وأنزل له مددا من الملائكة، أرسل له ملك من السماء الرابعة، فهجم على هذا العدو فقتله وخلص هذا العبد الضعيف الذي يلجأ إلى الله. فعلينا أن نلجأ إلى الله في السر والعلانية حتى أن الله عز وجل يحمينا ويحفظنا ويرعانا ويدافع عنا، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليك، هل الخوف من المرض أو من الموت من الخوف المنهي عنه؟
0: لا لا، الخوف من الموت، الموت أمر محتم، والله عز وجل يقول ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، كل نفس ذائقة الموت. فالموت عليك إذا خفت منه هو أن تعمل بالعمل الصالح حتى تلقى ربك وهو عنك راض، والمؤمن لا يكره لقاء الله لأنه يعلم أنه إذا قدم عليه سيقدم على رب كريم، لا يكره الموت ويخاف من الموت إلا الكافر والمنافق، لأنه ما يؤمن الخير. والخوف أيضا هناك خوف طبيعي يعني جبلي مطبوعا عليه إنسان، وهو أنه يخاف من الأشياء التي تضره فيحذر منها، مثل أن ترى سبعا أو عدوا هاجم فتخاف يعني تأخذ حذرك منه، كما قال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لا خوف طبيعي مثل ما يخاف الصبي من أبيه أو يخاف من المدرسة، هذا خوف طبيعي ما له علاقة في العبادة. لا
1: حسن الله عليك، ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟
0: مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يلجأ إلى الله بأن يحمي قبره فلا يتوجه إليه أحد من أمته فيعبده، كما عبدت القبور من أولياء وأنبياء، ولذلك استجاب الله دعوته فيسر لقبره مكانا يحصل فيه ويدافع عنه ويحافظ عليه، وهذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، فقد حمى عبد قبره فلن يعبد.
1: حسن الله عليك. سامي يقول لماذا جعل للرجل أربع زوجات وللمرأة رجل واحد؟
0: عجيب، هذا من حكمة الله عز وجل، أن المرأة لو كان لها أكثر من زوج اختلطت الأنساب وفسدت الحياة ولم تستقيم الأمور، ولا يعرف الإنسان أمه ولا أباه. أما الرجل إذا كان يقوم على أربع نساء فهو أبوهم أو يعني أبو الأولاد وأمهاتهم متعددة، هذا لا يضر شيء، وأيضا يكون ذلك سبب في كثرة النسل، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا أيضا تفضيلا للرجال على النساء لأنهم يستطيعون أن يحكموا الأمور بحكمة ويديرونها بحكمة، وفيها المحافظة على النسب وعلى الأولاد، يعرف أباه وأمه. أما والعياذ بالله المرأة لو كانت من النساء الخبيثات التي لا تبالي تخلط أولاد الناس ثم لا يعرف أبوهم ولا وليس له أب، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللآهل الحجر، الزاني ليس له ولد.
1: حسن الله عليك. سؤال يقول ما حكم تجارة الذهب في الشريعة الإسلامية طريق التقسيط؟
0: لا الذهب كما قال عليه الصلاة والسلام الذهب والذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فكذلك الذهب بالفضة والفضة بالذهب وما يقوم مقامها من الأوراق وغيرها لا يجوز أن تباع تقصيدا يعني مؤجلة أبدا، يدا بيد، يقول عليه الصلاة والسلام يدا بيد هاء وهاء يعني خذ وأعطني، فهذه عليها نصوص صحيحة صريحة وليس فيها مجال الاجتهاد أبدا.
1: ويقول هل تبديل القديم بالجديد طريق الدين من الربا؟
0: لا، الجديد والقديم، إذا صار عندك ذهب قديم تريد أن تستبدله بجديد فأولا تبيع القديم وتقبض ثمنه بدون أن يشترط عليك صاحب الذهب أنك تشتري منه ولا تلتزم له بذلك، أو تشتري أول ثم تبيع. أما أنك تقول خذ هذا وأعرف قدره ثم أعطني هذا الشيء وقدره وأدفع لك الزيادة فلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشف بعضها ببعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض، وقال من زاد أو استزاد فقد أربى. ومن المعلوم أنه ما هم يعطيك يعني ما يمكن يعطيك جديدا بقديم مثلا بمثل سواء بسواء. لكن ما فيه إلا هذه الطريقة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بلالا لما باع تمرا بتمر، والتمر والشعير والبر والذهب والفضة كلها من الربويات، لا يجوز أن تبيع بعضها ببعض إلا متساوية. فلما كان عند بلال تمر رديء وأراد أن يشتري تمر جيد، ما كان يعرف الحكم رضي الله عنه، باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر البرني الجيد. فلما جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، كان عندنا تمر رديء فبعت منه الصاعين بصاع من هذا ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني محبة للرسول يريد أن يهدي له تمر جيد. فقال: أوه أوه، تعجب مع الإنكار، عين الربا عين الربا، يعني هذا الربا بعينه، لا تفعل، لا لا تبيع التمر بتمر متفاضل وإن كان ردي، إذن كيف أفعل؟ قال: ولكن بيع التمر ببيع آخر، يعني بثمن آخر، ثم اشتري. كذلك الذهب القديم بيعه أول واقبض ثمنه ثم اشتري الجديد، أو اشتري الجديد أول ثم بيع القديم، بدون أن يكون شرط واتفاق بينك وبين الصائغ أنك ستشتري منها وتبيع عليه أبدا، فإن علقت ذلك فهو الربا، إذا علقت واحد بين آخر.
1: أحسن الله عليك. هناك مكان في المسجد النبوي له مزية في الصلاة غير الروضة؟
0: ما أعرف مكان يفضل إلا الصفوف الأولى، على كل حال إن الصف الأول أفضل من غيره، لو لم يجد الناس، لو يعلم الناس ما في الصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، الصف الأول أفضل على كل حال.
1: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
0: اللهم صل وسلم.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة، لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
4: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
5: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس العاشر: سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، وجلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، وتحريكها عند الدعاء، الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول. الدعاء في التشهد الأخير: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو في سنن الصلاة. وهو رحمه الله لما أنهى في الدروس الماضية ما يتعلق بالأركان والواجبات المختصة بالصلاة، عقد هذا الدرس لبيان السنن المتعلقة بالصلاة، وأورد رحمه الله تعالى هذه السنن العظيمة المتعلقة بالصلاة والتي ليست بركن ولا واجب في الدروس المهمة لعامة الأمة، تنبيها منه رحمه الله تعالى إلى أهمية عناية المسلم بهذه السنن واهتمامه بها، وأن يحرص على ألا يفرط في شيء منها ولا يقول هذه سنة مستهينا، بل عليه أن يحرص عليها وأن يعتني بها، وأيضا أن يحذر في الوقت نفسه أن يترك السنة رغبة عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني. لكن إذا تركها ليس رغبة عنها وإنما لعدم نشاط على الفعل أو نحو ذلك، فإنه لا يكون آثما بذلك. لكن إن تركها رغبة عن السنة فهذا يخشى عليه أن يكون له حظ ونصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وكما أشرت، إدراج الشيخ رحمة الله عليه لهذا الدرس في ضمن كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة فيه التنبيه إلى أن هذه السنن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، وهذه السنن فيها التكميل لصلاة العبد، وفيها أيضا عظم الثواب، وأن العبد كلما عظم حظه في صلاته من هذه السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أعظم في صلاته وأرفع في ثوابه ودرجاته. فالسنن لها شأن عظيم ولها أهمية، ولهذا أدرجها رحمه الله ضمن الدروس المهمة لعامة الأمة. وهذه السنن المذكورات تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية، قسم منها من سنن الأقوال، مثل دعاء الاستفتاح، ومثل ما زاد على سبحان ربي العظيم، ما زاد على قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وما زاد على قول ربنا ولك الحمد في الرفع منه، وما زاد على قول ربي سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وما زاد على قول ربي اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، فكل ذلك من سنن الأقوال، فكل ذلك من سنن الأقوال. والقسم الثاني سنن الأفعال، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة، ومثل ما جاء في صفة الركوع ألا يشخص رأسه ولا يصوبه كما سيأتي، كذلك ما يتعلق بالسنن الفعلية المتعلقة بالسجود وتحريك الإصبع في التشهد، هذه كلها من سنن الأفعال. فهذه السنن التي أوردها رحمه الله تنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية. قال رحمه الله سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح، وسمي استفتاحا لأنه تفتتح به الصلاة ويؤتى في أولها بعد تكبيرة الإحرام، استفتاحا للصلاة. وهذا الاستفتاح ورد فيه صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبأي منها أخذ المسلم حصل تحقيق هذه السنة العظيمة. وإن فعل الوارد منوعا تارة هذا وتارة هذا فهو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه صيغ عديدة في الاستفتاح، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد صيغ عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الصيغ منها ما هو ثناء على الله وتمجيد، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها ما هو دعاء والسؤال، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها الجامع بينهما، بين التمجيد والثناء والدعاء والمسألة. ومن ذلك ما كان يقوله في الاستفتاح من صلاة الليل، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الاستفتاح العظيم بجمله الكثيرة وهو من أطول الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوله في استفتاح لصلاة الليل، هو استفتاح جامع بل يعد متنا جامعا لأمهات العقيدة وأصول الدين. وإن حفظ المسلم له وعنايته به كل ليلة يستفتح به صلاته من أعظم الأمور التي يحصل بها تجديد الإيمان وتقويته في القلب، وهذا هو مقصد الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى في عده لسنن الصلاة: جعلوا كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، حين القيام قبل الركوع وبعد الركوع، أي بعد الرفع من الركوع. وله رسالة رحمه الله خاصة في ذلك مسمات بتمام الخشوع في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. وأورد رحمه الله تعالى ما يدل لذلك من أدلة، وهذا الوضع لليدين اليمنى على اليسرى هيئة ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو أجمع للقلب في الصلاة، لأن لو كانت اليد مرسلة وطليقة ربما ينشغل المرء بتحريكها أو نحو ذلك، لكن إذا قبض اليمنى على اليسرى فيها سكون فيها طمأنينة، إضافة إلى ما فيها من الذل لله تبارك وتعالى، فهي وقفة متذلل خاضع بين يدي ربه جل في علاه. وسواء وضع كفه على الرسغ أو وضعها على الساعد، كل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. فهذه ثلاث مواضع، هذه أربعة مواضع يشرع للمسلم أن يرفع فيها يديه. مضمومة الأصابع أي ليست مفرجة الأصابع، وإنما تكون مضمومة، ويرفع يديه عند هذه المواضع الأربعة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة في الرباعية والثلاثية. وهذا الرفع يكون إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، حذو المنكبين أو فروع الأذنين لمجيء السنة بهذا وهذا، لمجيء السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. جاء في بعض الأحاديث يحاذي بها منكبي، وجاء في بعضها يحاذي بهما فروع أذنيه، فثبتت السنة بهذا وثبتت بهذا. فمن السنة أن يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة، ورفعها في هذه المواطن جاء من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنهما. ومن السنن ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، قول ذلك مرة واحدة هذا من واجبات الصلاة كما مر معنا، ومر أيضا ذكر دليله، فما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على ذلك فهو سنة. قال ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، أيضا هذا من السنن بعد الرفع من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد. ثم ما زاد على ذلك مما ورد مثل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، فهذا من السنن. مثل اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، هذا مما ثبت في الرفع من الركوع، كله من السنن، كله من السنن. وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، مر معنا في حديث حذيفة يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، قولها مرة واحدة هذا واجب، وما زاد على المرة الواحدة هذا من السنن. قال جعل الرأس حيال الظهر، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني لا يخفض الرأس بمستوى أنزل من الظهر ولا أيضا يرفع الرأس، بل يكون حياله أي مساويا له على سمته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة في وصفها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان لا يشخص رأسه ولا يصوبه، وإنما بين ذلك، وإنما بين ذلك، لا يشخص ولا يصوب، لا يجعل الرأس مرتفعا ولا منخفضا، وإنما بين ذلك أي مساويا للظهر. قال رحمه الله مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود، وهذه المجافاة ثابتة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. قد بين أهل العلم من فائدة هذه المجافاة أن كل موضع من الجسم يأخذ حظه من السجود، يأخذ حظه من السجود، بخلاف إذا جعل أجزاء من الجسم ملتصق بعضها ببعض لا يجافي بينها، فهذه المجافات بين العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين هذه أكمل في هيئة العبد وتذلله في سجوده لربه تبارك وتعالى. أيضا رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، كما جاء في الحديث كان لا يفترش ذراعيه، وفي صحيح البخاري، وجاء أيضا النهي عن الافتراش. كذلك جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وبين السجدتين، وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. والتورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، والجلوس على مقعدته وجعلوا رجلي اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، وهذا ثابت في حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري وفيه وجلس على مقعدته. وهذه الهيئة يقال لها التورك لأن المصلي يجلس على وركه، بينما الأولى يقال لها افتراش لأنه يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، فتكون رجله اليسرى مثل الفراش له يجلس عليها. أما التورك الذي في آخر الصلاة، التشهد الذي في آخر الصلاة من الثلاثية والرباعية، فإنه جلوس على الورك، ولهذا يسمى توركا. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني، إشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكهما عند الدعاء، أي أن هذه الإشارة من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم يكون مشيرا بالسبابة وتحريكها عند الدعاء. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، في التشهد الأول، أي أن هذا من السنن، سنن الصلاة، الصلاة الإبراهيمية في الإتيان بها في التشهد الأول. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في التشهد الأخير، ومر معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وأن هذا الموطن من الصلاة من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، لا يستعجل بالسلام بعد أن يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية، بل يتخير من الدعاء ما شاء. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ولهذا لو أن الإمام مثلا نسي الجهر بالفاتحة وقرأ نصف السورة، قرأ نصف سورة الفاتحة سرا ثم نبه، ثم نبه لأن سبحوا حتى يجهر، فلا يعيد الفاتحة من أولها، لا يعيد الفاتحة من أولها، وإنما يكمل من حيث انتهى إليه قراءته، من حيث انتهى إليه قراءته، لأن لا يشرع قراءة أول الفاتحة مرتين، إنما يقرأ مرة واحدة، فيكمل من حيث انتهى إليه. الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، أي أن هذا أيضا من سنن الصلاة. أما الفاتحة فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، قد مر معنا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، وهذا تقدم. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع، وختم الشيخ رحمه الله بذلك تنبيها إلى أن ما تقدم ذكره من السنن ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، الضحك، الأكل، الشرب، وانكشاف العورة، والانحراف الكثير عن جهة القبلة، والعبث الكثير المتوالي في الصلاة وانتقاض الطهارة.
6: قال رحمة الله عليه: الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة أي الأمور التي تبطل بها الصلاة إذا وجدت. وهذه المبطلات يجب على المسلم أن يعرفها وأن يكون على علم بها ليتقي أن يقع منه شيء منها في صلاته، لأن وقوعها مبطل للصلاة، لأن وقوعها في صلاة المرء مبطل لصلاته. قال: مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم. كلام العمد مع الذكر والعلم. مع الذكر أي لا يكون ساهيا، تكلم لا عن سهو، والعلم أي لا يكون جاهلا. وعليه فإنه إذا حصل كلام من الساهي، تكلم في أثناء صلاته سهوا أو تكلم في أثناء صلاته جهلا بالحكم، فإن صلاته لا تبطل بذلك. ومن الأدلة التي ذكر العلماء للكلام في أثناء الصلاة سهوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين، عندما سلم عليه الصلاة والسلام في الرباعية من ركعتين وقام من مكانه، وكان في الناس أبو بكر وعمر، ولم يتجرأ أحد أن يقول شيئا، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إلى أن قال عليه الصلاة والسلام قال لهم، يعني هل الأمر كما قال ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام وأكمل، بنى على صلاته. فهذا كلام وقع في وسط الصلاة، لم يعد الصلاة من أولها، لأن هذا الكلام الذي وقع في وسط الصلاة وقع سهوا، فلم يعد الصلاة، لم تبطل الركعتين الأوليين، ولم يعد الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما بنى على الركعتين الأوليين. فلو كان الكلام سهوا يبطل الصلاة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. ومما يستدل له أو ما يستدل به لأن الجاهل إذا حصل منه الكلام في أثناء الصلاة جهلا لا تبطل صلاته حديث معاوية بن الحكم، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما تكلم في الصلاة، عندما تكلم في الصلاة وقال للصحابة: ما لكم تنظرون إلي؟ خطبهم في الصلاة لكنه جاهل، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكنه لم يأمره بالإعادة لأنه تكلم جاهلا. فإذا الكلام العمد مع الذكر والعلم، كلام العمد مع الذكر والعلم يبطل الصلاة. أما الكلام الذي وقع سهوا أو وقع جهلا فإنه لا يبطلها. وجاء أيضا في هذا الباب حديث زيد بن أرقم عندما نزل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت في الصلاة ومنعنا من الكلام. يعني كان الأمر في أول الإسلام الكلام مباح، كان الأمر الكلام في أول الإسلام مباح، كان الواحد منهم في الصلاة يكلم صاحبه في حاجته، يكلمه في حاجته. فلما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ومنعنا من الكلام. أصبح الكلام بذلك محرما لا يجوز في الصلاة. وإذا تعمد المرء تكلم في صلاته

0: في شروطها ستر العورة، في شروط الصلاة ستر العورة، وإذا عدم الشرط بطل المشروط. فستر العورة شرط من شروط الصلاة. السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا من شروط الصلاة، هذا من شروط الصلاة. إذا انحرف انحرافا يسيرا فإنه لا يضر، لكن إذا انحرف انحراف الكثير الانحراف الشديد عن جهة القبلة فإن هذا من مبطلات الصلاة. كذلك العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث بتحريك اليد، بأن يحرك بها مثلا ملابسه أو بدنه أو نحو ذلك، ويكثر الحركة، الحركة الكثيرة في الصلاة مبطلة لها، لأن هذا انشغل عن صلاته، وحركة يده سببها انصراف قلبه، لأن لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالحركة الكثيرة في الصلاة مما يبطل الصلاة. من الملاحظات في هذا الباب على بعض صغار السن مع وجود المناديل أمام المصلين، بعضهم عن غير حاجة شديدة، ويلاحظ هذا الآن بكثرة، يتقدم وهو واقف في الصلاة ويأخذ المنديل فيه مشي وفيه انخفاض في الجسم وفيه مد لليد وفيه أخذ، ثم يرجع إلى الصف ثم يعبث في هذا المنديل. هذه حركة كثيرة في الصلاة، هذه حركة كثيرة في الصلاة عن غير حاجة. فمثل هذه الحركات الكثيرة التي تكون في الصلاة عن غير حاجة، هذا مما يبطل الصلاة. الثامن والأخير انتقاض الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولا تقبل صلاة بغير طهور. فإذا انتقضت طهارة المرء وهو يصلي بخروج ريح أو بول أو نحو ذلك فإن صلاته تبطل. ثم بعد ذلك عقد رحمه الله دروسا تتعلق بالوضوء، بدءا بشروط الوضوء ثم فروض الوضوء ثم نواقض الوضوء، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام
1: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.

0: جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
1: الدروس المهمة لعامة الأمة،
0: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الدروس المهمة، لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
1: الدروس المهمة لعامة الأمة،
0: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 12 شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 12 من الدروس المهمة لعامة الأمة، يتعلق ودرسين بعده بالوضوء، فذكر أولا شروط الوضوء، ثم ذكر فروض الوضوء، ثم ذكر نواقض الوضوء. وجميع هذه المسائل الثلاث من المسائل المهمة العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بها، لأنه كما مر معنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا بد من معرفة الطهارة من حيث شروطها، وكذلك المسائل الأخرى التي ذكرها رحمه الله تعالى متعلقة بالطهارة. بدأها بشروط الوضوء، قال وهي 10، قال وهي 10، أي 10 شروط. الأول والثاني والثالث الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الشروط مرت معنا في شروط الصلاة، ومر الحديث عنها هناك. فهذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، شروط للطهارة، لأن غير المسلم عمله أيا كان من طهارة أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك باطل وحابط، لأن الكفر مبطل للعمل كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم، كما مر معنا في الحديث: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون، فالجنون فقد للعقل. ومن شرط الصلاة ومن شرط الطهارة ومن شرط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية، وفاقد العقل لا يقيم هذه الأعمال ولا يأتي بها على وجهها لأنه فاقد لعقله. وأما التمييز فلأن القلم كما مر معنا في الحديث مرفوع عن ثلاث، منهم الصبي حتى يميز، ولهذا أيضا جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة للسبع، والسابعة هي سن التمييز التي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة. قال والنية، والنية شرط في الطهارة وشرط في الصلاة وشرط في كل عبادة، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمراد بالنية في الطهارة أمر يكون في القلب، أمر يكون في قلب من أراد أن يتطهر، بحيث إنه يعقد بقلبه أو يعزم بقلبه أنه يباشر هذه الأعمال من أجل طهارته، لكنه لو غسل فروض الوضوء ولم ينوي الطهارة وإنما نوى نظافة هذه الأعضاء فلا تكون أو لا يكون عمله ذلك طهارة، لأن من شرط الطهارة النية، أن ينوي بغسله لفروض الوضوء الآتي ذكرها ينوي بذلك الطهارة. والخامس منها استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، استصحاب حكمها أي النية، لأنه لو قطع نية الطهارة في أثناء العمل لم تصح طهارته. يعني مثلا لو أنه نوى الطهارة ثم في أثناء العمل لما بقي بعض الأعضاء غير النية من الطهارة مثلا إلى النظافة، من الطهارة إلى النظافة، فهذا معنى استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. السادس انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء موجب التطهر، ومن ذلكم خروج أو الخارج من السبيلين، فلا تكون الطهارة إلا بعد انقطاع الموجب، بعد انقطاع الموجب من خروج من السبيلين أو نوم أو نحو ذلك. أما في أثناء موجب الوضوء لو حصل من إنسان طهارة وشروع فيها فإنها لا تصح، لا تصح إلا بانقطاع الموجب، لا تصح إلا بانقطاع الموجب للطهارة أو الموجب للوضوء. السابع استنجاء واستجمار قبله، استنجاء واستجمار قبله، وهذا الشرط في حالة وجود خارج من السبيلين، وجود خارج من السبيلين فإنه يشترط للطهارة الاستنجاء أو الاستجمار. والمراد بالاستنجاء والاستجمار تنقية موضع الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة، بالماء وهو الاستنجاء وبالحجارة هو الاستجمار، لكن هذا الاستنجاء والاستجمار إنما يكون شرطا في الوضوء إذا وجد خارج من السبيلين، ليس كما يظنه بعض الناس أنه شرط عند كل طهارة حتى وإن لم يوجد الخارج. بعض الناس فعلا يظن ذلك، يظن أنه عند كل ما يريد أن يتوضأ لابد أن يستنجي سواء كان وجد خارج من السبيلين أو لم يوجد، وهذا فهم غير صحيح، وإنما الاستنجاء أو الاستجمار إنما يفعل إذا كان هناك موجب وهو خارج من السبيلين. قال وطهورية ماء وإباحته، وطهورية ماء وإباحته، أن يكون الماء الذي يتوضأ به ماء طهورا، أما إذا كان الماء نجسا فإنه لا تحصل به الطهارة. وكذلك إباحته أن يكون الماء مباحا، أما إذا كان الماء مغصوبا أو مثلا مسروقا أو نحو ذلك فإنه لا تصح به الطهارة. فمن شرط الطهارة أن يكون الماء المتطهر به طاهرا غير نجس مباحا غير محرم، كان يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي وصول الماء إلى البشرة، كأن يكون مثلا على اليد أو القدم أصباغ، أو يكون عليها قطعة من العجين مثلا فتمنع وصول الماء إلى البشرة، فيكون وجود هذه الأصباغ أو وجود هذا العجين أو نحو ذلك مانعا من إسباغ الوضوء، مانعا من إسباغ الوضوء. فيشترط للطهارة حينئذ إزالة هذا المانع من عجين أو أصباغ أو نحو ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. العاشر من شروط الوضوء، وهو خاص بمن عنده حدث دائم، مثل من عنده سلس البول، أو كذلك من عنده سلس الريح. المراد بسلس البول وسلس الريح خروج البول أو خروج الريح خروجا غير منضبط لا يملك صاحبه منع ذلك، فيخرج منه في أوقات قد تكثر أو تقل لكنه لا يضبط نفسه، فيسمى سلس البول أو سلس الريح. فمثل ذلك من كان به هذا السلس للبول أو الريح فإن من شرط طهارته أن تكون عند دخول الوقت، دخول الوقت، ودخول الوقت يعرف بالنداء للصلاة، فإذا نودي للصلاة توضأ وذهب إلى المسجد وصلى على الحال التي هو عليها، صلى على الحال التي هو عليها حتى وإن خرج شيء من الريح أو خرج شيء من البول فإنه لا يملك ذلك، لكن من شرط الطهارة في حقه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. فمثلها من به سلس الريح أو به سلس البول فإن من شرط طهارته أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ وذهب إلى المسجد وصلى النافلة وصلى الفريضة وصلى أيضا النافلة التي تكون بعد الصلاة إن كان بعدها نافلة، حتى وإن كان قد خرج منه شيء من البول أو خرج منه شيء من الريح. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترطيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
4: ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس 13 فروض الوضوء، الدرس 13 فروض الوضوء. والمراد بفروض الوضوء أي التي يجب على من أراد أن يتطهر أن يغسلها من بدنه. وفروض الوضوء 6، وقد جاء ذكر هذه الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه 4، ويؤتى بها مرتبة كما هي في الآية الكريمة، يؤتى بها مرتبة كما هي في الآية الكريمة، وأيضا يشترط الموالاة كما سيأتي بيان ذلك وذكر الدليل عليه. قال رحمه الله: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. أول ما يبدأ به من فروض الوضوء الوجه، وهذا فيه شرف الوجه، وأنه أول ما يبدأ به، فيه شرف الوجه وأنه أول ما يبدأ به في الطهارة والوضوء، يبدأ بغسل الوجه لشرفه. أما البدء بغسل اليدين فهذا للنظافة، لأن فرض غسل اليدين من الكف إلى المرفق بعد الوجه، وأما غسل اليدين في بدء الوضوء هذا من أجل نظافة اليدين، بحيث يكون الماء الذي يؤخذ بهما ماء نظيف، غسلت اليدين نظافة. أما فرض غسل اليدين فإنما يكون بعد غسل الوجه. ومن الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنه إذا وصل إلى فرض غسل اليدين يتوهم أن غسل اليدين الذي هو الكف الراحة انتهى في أول أمر، فيغسل من المرفق إلى الرسغ ولا يغسل اليد، لا يباشر غسل اليد، ظنا منه أن ما كان منه في أول وضوء من غسل اليدين يكفي، وهذا خطأ، لأن فرض غسل اليدين إنما هو بعد غسل الوجه. غسل اليدين كاملة من اليد إلى المرفق هذا كله إنما يكون بعد غسل الوجه، وأما ما يكون من غسل لليدين في أول وضوء فهذا لنظافة اليدين، لنظافة اليدين حتى يؤخذ بهما الماء نظيفتين. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. منه أي من الوجه، منه أي الوجه، لأن المضمضة للفم والاستنشاق للأنف، والفم والأنف من الوجه، فيدخل في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه. وأيضا يستدل بذلك بالسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في ما نقل من صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه المضمضة والاستنشاق. المضمضة وهي وضع الماء في الفم وتحريكه من أجل تنقية الفم وتنظيفه، والاستنشاق ومن ثم الاستنثار، الاستنشاق بسحب الماء إلى أقصى الأنف من الداخل بالنفس يسحب، ثم يكون بعد ذلك الاستنثار ودفع هذا الماء إلى الخارج ليحصل بذلك تنقية الخيشوم مما يعلق به وتنظيفا له. وهذه المضمضة وهذا الاستنشاق هو من غسل الوجه، داخل في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين يعني غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وقوله إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع، لأن المرفق داخل في الغسل كما يوضح ذلك السنة العملية من فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فتغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع غسل المرفقين. هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء، وهو بعد غسل الوجه. الثالث: مسح جميع الرأس، ومنه الأذنان. مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، والأذنان من الرأس دل على ذلك أمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، ومنها فعله عليه الصلاة والسلام أنه يمسح الأذنين بالماء الذي يمسح به الرأس، لا يأخذ لهما ماء مستقل، وإنما بالماء الذي يمسح به الرأس يجعل سبابته في أذنه ويمسح بالإبهام ظهر الأذنين، يمسحهما بالإبهام، والسبابة تكون في الأذن. فهذا المسح للأذن، والأذن لا تغسل وإنما تمسح لأن فرضها مثل فرض الرأس، وفرض الرأس مسح وليس غسل، فالأذن كذلك تمسح، تمسح كما يمسح الرأس ولا تغسل، كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، فإن إلى بمعنى مع، لأن الكعبين يغسلان مع الرجلين، وغسل الرجلين مع الكعبين. قال: والترتيب، أن يؤتى بها هذه الفروض مرتبة كما جاءت في الآية: الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، يؤتى بها على هذا النحو من الترتيب كما جاءت مرتبة في هذه الآية الكريمة، وكما هو أيضا فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقلها مرتبة كما هي في هذه الآية الكريمة: غسل الوجه ثم اليدين ثم المسح للرأس ثم غسل الرجلين. ومما يدل من الآية على اشتراط الترتيب أن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين، فيؤتى بها مرتبة كما جاءت في الآية الكريمة. والشرط السادس الموالاة، يعني لا يفصل بين عضو وآخر، والضابط في ذلك أن لا يفصل بينهما فصلا يكون به جفاف العضو الآخر، بل يوالي بينها، فيغسل العضو ثم العضو الذي بعده يليه مباشرة. فمن شروط الوضوء ومن فروض الوضوء الموالاة، كما أن من فروضه الترتيب. قال: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالغسل مرة ومرتين وثلاث، فذكر في الغسل مرة أن الوضوء لا يقبل إلا بهذا، يعني لا أقل من مرة واحدة، وذكر في من يتوضأ مرتين أنه يؤتى أجره مرتين، وذكر في الوضوء ثلاثا، قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ولا شك أنه أكمل. فأقل ما يكون في الوضوء مرة، وأكثر ما يكون ثلاثا. الوضوء ثلاثا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وهذا يدل على شرف هذه الصفة في الوضوء، أن تغسل الأعضاء أو فروض الوضوء ثلاثا عدا الرأس، فإن الذي جاءت به السنة أن يمسح مرة واحدة، ولهذا قال رحمه الله: أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. كل من نقل في الأحاديث الثابتة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في مسح الرأس إلا مرة واحدة، فالرأس إنما يمسح مرة واحدة، أما بقية الفروض فإنها أفضل ما يكون أن تغسل ثلاثا ولا يزاد على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، لا يجوز أن يزيد على الثلاث، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا أكثر من ثلاث ولا يصح بأقل من واحدة، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومسح الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
4: نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء، أي الأمور التي ينتقض بها الوضوء، الأمور التي ينتقض بها الوضوء. قال: وهي ستة: الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، إذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك، إنه ينتقض وضوء المرء بذلك وجود الخارج من السبيلين، فما كان من خارج من السبيلين من بول أو غائط أو نحو ذلك فإنه ينتقض بذلك الوضوء. والخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين، كان يخرج مثلا من الإنسان ينزف منه دما مثلا على سبيل المثال، فإذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينتقض به الوضوء، وأما إذا كان يسيرا كجرح يسير أو بتر خرج منه شيء يسير من الدم أو القيح أو نحو ذلك فإنه لا يؤثر ولا تنتقض به الطهارة. الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو غيره، غيره مثل الجنون أو السكر، فإذا وجد زوال العقل انتقض بزوال العقل الوضوء، انتقض بزوال العقل بالنوم أو بغيره الوضوء. الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، مس الفرج قبلا كان أو دبرا من غير حائل، يعني ملامسته مباشرة، ملامسة القبل أو ملامسة الدبر مباشرة من دون حائل، ينتقض بذلك وضوء المرء، أما إذا كان المس بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. قال: وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور فإنه ناقض من نواقض الوضوء لثبوت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فلحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل.
4: نعم، يقول رحمه الله تعالى هذا تنبيه في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تغسيل الميت ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض؟ فيقول رحمه الله الصحيح أي من أقوال أهل العلم وكلام أهل العلم في المسألة أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم. قال لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك أي أنه لم يثبت دليل أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن غسل الميت ناقض للوضوء. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت، لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج، مس الفرج قبلا كان أو دبرا، مس الفرج مس المرء فرج نفسه أو فرج غيره قبلا أو كان دبرا من غير حائل فإنه يكون ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء أي من أجل مس الفرج. ثم نبه رحمة الله عليه قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، يعني الواجب على الغاسل ألا يرى فرج الميت وألا يمسه، ألا يرى فرج الميت عندما يغسل يغطى موضع العورة بقماش بحيث لا يراه الغاسل، وأيضا عند غسله يجعل على يده قطعة من القماش يباشر بها غسل الفرج دون أن يكون منه مس مباشر لفرج الميت من القبل أو الدبر. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
4: وهذه أيضا مسألة أخرى ينبه عليها رحمه الله تعالى، وهي مس المرأة هل ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم راجع إلى فهم الآية التي أشار إليها، وهي أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. يقول رحمه الله تعالى مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، وهذا فيه إشارة إلى أن ثمة خلاف بين أهل العلم في المسألة، منهم من يرى أنه ناقض. قال ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه شيء، فإذا خرج منه بسبب لمس أو مس المرأة، إذا خرج منه مذي مثلا فإنه ينتقض وضوءه من أجل هذا الخارج، من أجل هذا الخارج من السبيلين، إذا خرج المذي انتقض الوضوء بسبب هذا الخارج، أما إذا حصل مس سواء بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. ومن الأدلة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم نبه رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، المراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء أي في معنى الآية الكريمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق بالوضوء، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: جزاكم الله خيرا.
0: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
1: الدروس المهمة لعامة الأمة،
0: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
1: الدروس المهمة لعامة الأمة،
0: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 15 من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله بعد أن أنهى ما أراد بيانه فيما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد، وما يتعلق أيضا بالعبادة وفرائض الإسلام، انتقل في هذا الدرس إلى بيان الأخلاق التي ينبغي أن يكون المسلم متصفا بها ومتحليا بها، لأن الخلق عنوان فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة. وما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثله، وما استدفعت أيضا الشرور بمثله، فالخلق شأنه عظيم ومكانته عليا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحسنهم خلقا، وأخبر أنه بعث إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في بيان فضل الخلق ورفيع مكانته وحسن عوائده وفوائده وثماره التي يجنيها أهله في دنياهم وأخراهم. والله تبارك وتعالى نعت نبيه في القرآن الكريم بكمال الخلق وعظمته وحسنه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأطيبهم معاشرة وأجملهم معاملة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان قدوة للعباد في كل خلق كريم وأدب رفيع ومعاملة حسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وباب الخلق في الشريعة باب واسع ولا يختص في التعامل مع المخلوق، بل الخلق والأدب يكون بين العبد وبين ربه، ويكون مع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون بين العباد. ولهذا بين العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من يعبد غير الله فاسد الخلق، خلقه من أفسد الأخلاق. أين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعمة وأمده بالعطاء والصحة والعافية، ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله؟ أين الخلق في من كانت هذه حاله؟ ولهذا كل مشرك فاسد الخلق، وفساد الخلق ملازم للشرك، فساد الخلق ملازم للشرك، فكل مشرك فاسد الخلق، لأن شركه جزء من فساد الأخلاق، بل هو أشنع ما يكون في فساد الأخلاق. ولهذا لا يغتر الإنسان ببعض المعاملة الحسنة الجميلة التي يكون عليها بعض الكفار، لأن تلك المعاملة التي يتعاملون بها لمصالح دنيوية ومقاصد آنية لا يرجون عليها شيئا عند الله وثوابا يوم لقاه سبحانه وتعالى. ولهذا الخلق الفاضل هو الذي يقوم به صاحبه يرجو عليه ما عند الله، لا يقدمه على سبيل المقارضة والمعاوضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فالخلق أمر يقوم به المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليفوز بهذا الخلق يوم لقاء الله دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه حال صاحب الخلق، يقدم ما يقدم من أخلاق فاضلة وآداب رفيعة كاملة لا يرجو على شيء من ذلك إلا ثواب الله. ومن يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة لمصالح دنيوية لا يحصل من دنياه إلا ما كتب الله له، وسيجني علقما بسبب تعامله بالأخلاق للمعاوضة والمقارضة، لأن في الناس من لا يحسن رد الجميل ولا يحسن معاملة المحسن بالإحسان، بل في الناس من هو لئيم الطبع، إن أحسن إليه أساء، إن أحسن إليه أساء لمن أحسن إليه. ولهذا المرء لا ينتظر في تعامله بالأخلاق مع الناس شيئا منهم، وإنما ينتظر في تعامله مع الناس بالأخلاق شيئا من الله، ثوابا وأجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنك ترى الأحاديث التي جاءت في الحث على الخلق تذكر ثواب الخلق أجرا يوم القيامة، أجرا يوم القيامة دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى فيها. وكلما حسن خلق المرء تقربا إلى الله بهذا الخلق عظم ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن حسن الخلق باب من أبواب التقرب إلى الله لطلب ثوابه ونيل رضاه سبحانه وتعالى. فإذا لم يفعل من أجل الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى، وإنما فعل من أجل مصالح الدنيا وأغراضها لا يرجو بذلك ثوابا من الله، فإنه لا يدخل في صالح عمله، لأن من شرط العمل الصالح المثاب عليه عند الله تبارك وتعالى أن يكون العامل إنما قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الخلق مكانته في دين الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة، ومنزلته منزلة عالية. والشيخ رحمه الله إنما أراد بهذا الدرس الإشارة إلى جملة من الأخلاق العظيمة والأوصاف الحسنة الجميلة التي يجدر بكل مسلم أن يكون متصفا بها. قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، وبدأ يعدد جملة منها على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحصر. فذكر أولا الصدق، والصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية الدالة على فضل المسلم الصادق في إسلامه. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمسلم ينبغي أن يكون متحليا بالصدق، وأعظم الصدق شأنا وأعلاه مكانة الصدق مع الله جل في علاه، أن يكون صادقا مع ربه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيكون صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وتعبده وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فلا إله إلا الله التي أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام لا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله صدقا من قلبه. والصدق هو مواطأة القلب اللسان بحيث يكون ما يقوله المرء بلسانه موافقا لقلبه. أما إذا اختلف الظاهر والباطن والسر والعلن فهذا هو النفاق، وهو قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإذا كان يظهر الإيمان ويسر الكفر بالرحمن فهذا النفاق الأكبر، أما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء ويبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر، النفاق العملي، من النفاق الأصغر النفاق العملي. ولهذا الكذب من صفات النفاق وآياته وعلاماته، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. وإذا كان الكذب من آيات النفاق فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته، والواجب على المسلم أن يكون صادقا، أن يكون صادقا، وأن يكون الصدق صفته وزينته وحليته ليفوز بعظيم موعود الله تبارك وتعالى الذي أعده لعباده الصادقين. قال رحمه الله تعالى: والأمانة. والأمانة شأنها في دين الله تبارك وتعالى عظيم، عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظم الأمانة وعظم شأنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة بمعناها العام تتناول الدين كله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه، وهذه أمانة، أمانة يلزم كل إنسان أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يعنى بها العناية التامة، لأنه إنما خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. والناس مع هذه الأمانة التي هي دين الله انقسموا إلى أقسام ثلاثة بينها الله سبحانه وتعالى في تمام السياق المتقدم، حيث قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذا فيه أن الناس انقسموا تجاه هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة: قسم أعلن أو ادعى حفظ الأمانة في الظاهر لكن باطنه خراب تباب، وهذا هو المنافق. وقسم أضاع الأمانة في ظاهره وباطنه وسره وعلنه، وهذا هو المشرك. قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث هو الذي حفظ الأمانة في الظاهر والباطن والسر والعلن، وهم أهل الإيمان، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وتتناول الأمانة في عمومها حفظ حقوق العباد،

تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هؤلاء الأولاد أمانة ابتلاء وامتحانا، والله سائل كل إنسان على ما ائتمنه تبارك وتعالى عليه من مال أو ولد أو غير ذلك. فمن أخلاق المسلم الصادق رعاية الأمانة وحفظها والعناية بها بمعناها الخاص والعام. قال والعفاف، العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن الحرام وتجنبه والبعد عنه طاعة لله وتحقيقا لتقواه. وأيضا من لم يكن عنده مال فإنه مطالب بأن يتعفف بألا يمد يده إلى الناس يسأل أعطاه الناس أو منعوه. فالعفاف يتناول البعد عن المعاصي، فإن هذا من العفاف ومن العفة، أن يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الفواحش والآثام، وأيضا يتناول البعد عن سؤال الناس. وفي الحديث ومن يستعفف يعفه الله، أي لا يسأل الناس ولا يمد يده للناس أعطاه الناس أو منعوه. قال رحمه الله تعالى والحياء، والحياء والحياء خلق عظيم ووصف كريم ينطبع به المؤمن ويتحلى، فإذا اتصف به حجزه عن كل خلق دنيء وساقه إلى كل خلق فاضل. ولهذا فإن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. وإذا نزع الحياء من المرء فارق الخير ولم يبالي بما ارتكب من شر أو فساد. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى ألا يراك الله حيث نهاك، ألا يراك الله حيث نهاك، بل تكون في كل وقتك حييا من ربك جل في علاه، فلا تغشى الحرام ولا ترتكب الآثام، حياء من رب العالمين فإنه مطلع عليك لا تخفى عليه منك خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ومن الحياء من الله أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه، وأن يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام، هذا كله يتناوله الحياء من الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الحياء من العباد البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاقيات المذمومة، فإنها كلها تتنافى مع الحياء. قال والشجاعة، والشجاعة في موطنها الصحيح عز وفلاح، وأما في غير موطنها الصحيح فهي تهور وهلاك، تهور وهلاك. وشجاعة المؤمن نابعة من قوة توكله على الله وعظيم ثقته به سبحانه وتعالى، فولا

0: يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب عزا ولا تمكينا إلا من الله سبحانه وتعالى. فالشجاعة التي عليها المؤمن نابعة من إيمانه وثقته بربه وتوكله على سيده وخالقه ومولاه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والكرم. والكرم كما أنه يتناول البذل، بذل المال والسخاء والعطاء، فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة. فإن من كرم المسلم مع إخوانه حسن تعامله لهم، هذا من الكرم. ومن كرم المسلم مع إخوانه مد يد المساعدة لهم. ومن كرم المسلم مع إخوانه تعامله معهم بالمعاملة الطيبة، هذا كله داخل في الكرم. ويدخل في الكرم الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء، هذا كله من الكرم. والله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح. قال: والوفاء، أن يكون وفيا فيما يلتزمه من عهود أو عقود أو نحو ذلك. من أهل الوفاء أوفوا بالعقود، فهو يفي بما عاهد عليه وبما عاقد الناس عليه. فيتناول هذا عقود النكاح وعقود البيع والشراء وجميع التعاملات التي بين المسلم وبين إخوانه. فمن صفات المسلم وزينته وخلقه وحليته أنه من أهل الوفاء. قال: والنزاهة عن كل ما حرم الله. النزاهة عن كل ما حرم الله، أي أن يكون متنزها عن الحرام، متقيا الوقوع فيه، مباعدا نفسه عنه خوفا من الله تبارك وتعالى وسخطه وعقابه جل في علاه. فالمسلم نزيه، المسلم نزه، يتنزه عن الأمور المحرمة، يتنزه عن الأخلاق المذمومة، يتنزه عن المعاملات السيئة، يتنزه عن خلطة الفساد والشر. كل ذلك يتنزه المسلم عنه بالبعد عن هذه الأمور والبعد عن هذه الأوصاف. وحسن الجوار، هذا أيضا من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي جاء الشرع بالوصية بها والتأكيد عليها، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الإسلام جاء بحسن الجوار، ومن حسن الجوار البعد عن أذية الجار بأي نوع من الأذية القولية أو الفعلية. ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة وحفظ حقوق الجار وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به من إحسان إلى الجار، وما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، أي حسب قدرة العبد. والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها، وهي كثيرة جدا. وما ذكره رحمه الله تعالى إنما هو إشارة إلى شيء من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أفردوا هذا الباب بمصنفات خاصة، ومن أوسع وأوعب وأجمع ما كتب في الأخلاق كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه من حيث التبويب ومن حيث الجمع للنصوص والأدلة والآثار المروية عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
5: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
6: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
6: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
6: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
7: مع الدرس 13.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم.
6: هذه من أحكام السلام أيضا، من أحكام السلام عندنا المصافحة، وعندنا التقبيل، تقبيل الرأس، وعندنا المعانقة. أما الإنسان الذي في البلد هذا إذا جاء يصافح، إذا لقيته تصافحه ولا حاجة إلى المعانقة. وأما تقبيل الرأس فهذا مثل ما سبق لذوي الشأن من العلماء أو الوالد، أو كذلك تقبيل اليد، تقبيل الرأس واليد، هذا يجوز لأهل الشأن في العلم أو الوالد، هذا يجوز. أما تقبيل اليد غيرهم فهذا لا يجوز، لا مبرر له. عادي الناس، ناس العاديين لا تقبل أيديهم أو تقبل رؤوسهم إذا كانوا حاضرين في البلد، يكفي المصافحة. فإن كان هذا الشخص الذي جاء والدا أو عالما فمع المصافحة يقبل رأسه وتقبل يده تقديرا له. أما المعانقة فهذه إنما تشرع للغائب إذا قدم، والمعانقة معناها الالتزام. معناها الالتزام وضمه إليك، ضمه إليك، هذه المعانقة، تضمه وتقبله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبل ما بين عينيه لأنه قادم من سفر. نعم، هذه الأحوال، هذه الأحوال الثلاث. نعم.
8: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم.
6: نعم، وهذا المصافحة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا التقى، إذا تصافح المسلمان تحاتت خطاياهما كما تحت الشجرة ورقها. فهذا فيه فضل عظيم أنك تصافح أخاك إذا لقيته. أما تقبيل الرأس واليد فهذا خاص بمن لهم شأن كالعالم والوالد. نعم.
8: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر.
6: من كل مسلم، كل المسلمين، هذا عام في العلماء وعامة الناس، كل مسلم تلقاه تصافحه. نعم.
8: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند.
6: كما في المسند، يعني لازم من التشديد على شان النظم، كما في المسند يعني كما في الحديث، إذا التقى المسلمان تصافحا تحاتت خطاياهما كما تحت الشجرة ورقها. أعد.
8: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند.
6: نعم، كما في الحديث المسند يعني المروي بالسند الصحيح. نعم.
8: وليس لغير الله حل سجودنا ويقرأ.
6: هذا من أحكام الله، من أحكام السلام، السجود للمسلم عليه أو الإنحناء له أو تقبيل الأرض بين يديه، هذا كله حرام، هذا كله حرام، لا يجوز السجود تحية للمسلم عليه، إنما هذا من فعل الأعاجم. ولا يجوز الإنحناء له لأن هذا ركوع، نوع من الركوع. ولا يجوز تقبيل الثرى بين يديه تعظيما له، تقبيل الأرض، هذا غير السجود، السجود بالجبهة، وأما التقبيل فهو بالفم، هو غير سجود، كل الثلاث لا تجوز. وبعضهم يقول أن الانحناء مكروه وليس حراما، الانحناء مكروه وليس حراما، فهذه أمور لا يجوز فعلها مع المسلم عليه. نعم.
8: وليس لغير الله حل سجودنا.
6: السجود إنما هو عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
8: وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد.
6: ويكره كراهية شديدة تقبيل الثرى يعني التراب بين يدي المعظم. نعم.
8: ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد.
6: نعم، ويكره الانحناء لأنه صلى الله عليه وسلم سئل إذا لقي المسلم أخاه أيصافحه، قال إذا لقي المسلم أخاه أينحني له، قال لا، قال يقبله، قال لا، قال يصافحه، قال نعم. إذا لقي المسلم يصافح، هذا كما سبق شرحه، إذا لم يكن قادما من سفر فإنه تكفي المصافحة، وإن كان له شأن كالعالم وولي الأمر المسلم فإنه مع المصافحة لا بأس أن يقبل رأسه وتقبل يده. نعم.
8: ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد.
6: حل يعني حلال، تقبيل الرأس وتقبيل اليد حلال لمن لهم شأن. نعم، يعني يستحقون التقدير. نعم.
8: وحل عناق للملاقي تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي.
6: أما المعانقة فهي للقادم من السفر، القادم من السفر يعانق، يعني يضم ويقبل رأسه. نعم.
8: وحل عناق للملاقي تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي.
6: تقبيل يكون على الرأس، تقبيل يكون على الرأس ولا يكون بالفم، ما يقبل فمه، يكون على الجبهة، قبل جبهته كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عيني جعفر، أو يقبل رأسه. أما على الفم فهذا ليس، هذا إنما هو بين الزوج وزوجته، تقبيل بالفم إنما هو بين الزوج وزوجته، لا سيما النساء، فلا يقبل النساء على الفم ولو كانت قريبة له، لا يقبلها على الفم، إنما هذا بين الزوج وزوجته. والتقبيل على الخد أيضا إذا كان فيه فتنة أيضا لا يفعل، تقبيل المرأة على خدها ولو كانت بنتك أو أختك، أو إذا كان فيه فتنة فلا يشرع، فلا يجوز. أما إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة رضي الله عنها على خدها. نعم. إنما الفم هذا لا يقبل معه إلا بين الزوج وزوجته، ولكن بعض كثير من العوام، ولكن انقرضت العادة هذه، ما يعرفون التقبيل إلا على الفم، الرجال والنساء ما يعرفونه إلا على الفم، وهذا غلط. نعم.
8: ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي، ونزع يد
6: الفم افهم وقيدي، سواء للرجل أو للمرأة أو للمحرم أو غير المحرم. نعم.
8: ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي،
6: افهم هذا الحكم وقيده في ذهنك. نعم.
8: ونزع يد ممن يصافح عاجلا،
6: من آداب السلام، من آداب السلام إنه إذا صافحك أخوك فلا تنزع يدك من يده حتى ينزعها هو، المسلم عليه لا يجر يده من يد المصافح حتى ينزع المسلم، هذا من الآداب، لأنك لو جررت يدك منه أثر ذلك في نفسه، أما إذا صبرت إلى أنه هو ينزع يده فهذا لا يحصل فيه ضرر أو يحصل فيه شيء من الحساسية، هذا من آداب السلام. نعم.
8: ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن
6: عاجلا يعني يستعجل بنزع يده، يستعجل بنزع يده من يد المصافحه، هذا ليس من الآداب. نعم.
8: ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن يتناجى الجمع ما دون مفردي،
6: انتهى من آداب السلام، انتقل إلى آداب المجالس. هالمنظومة هذه عجيبة، حافلة بالأحكام، حافلة بالآداب الشرعية، انتقل إلى آداب المجالس. من آداب المجالس أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان ويتركون الثالث، لأن هذا يسيء إليه، ربما يسيء الظن بهم وأنهم يتآمرون عليه أو أنهم يسبونه أو أنهم يغتابونه، فإذا تحدث، وأيضا هذا يعطيه احتقارا، يظن أنهم يحتقرونه، فلا قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا من آداب المجالس، من أجل أن قال صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه، يقول وراهم يحسون بينهم، ورا ما يجهرون بالكلام أسمعه، لولا أن بينهم شيء ما يبون أن أسمعه ما أسروا، ربما أنهم أنه يظن أنهم يتكلمون فيه أو يغتابونه أو يتنقصونه ويسيء الظن بهم، وعلى الأقل يقول احتقروني ما يبون نسمع الكلام ولا. نعم.
8: ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن يتناجى الجمع ما دون مفردي،
6: وأن الجمع يعني من اثنين فأكثر، إذا كانوا أربعة ما يضر، إنما الكلام على الثلاثة، ما يتناجى اثنان دون الثالث، أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة زال المحذور، إذا تناجى اثنان يبقى اثنان، يزول المحذور. نعم.
8: ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد.
6: الجمع يعني من اثنين فأكثر، إذا كانوا أربعة ما يضر، إنما الكلام على الثلاثة، ما يتناجى اثنان دون الثالث. أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة زال المحذور، إذا تناجى اثنان يبقى اثنان، يزول المحذور. نعم.
8: وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي.
6: يكره وقيل يحضر، يعني يحرم إن الإنسان يجلس عند واحد يحدث مع آخر، لأنه ربما يكون الحديث حديث سر ولا يبي أحد يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، هذا وعيد شديد. فلا تتسمع إلى كلام الناس، لصاروا ما يبون أحد يدري. لا تسمع الكلام، إذا شفتم يحسون ابتعد عنه، لأنه يكون بينهم سر ولا يبون أحد يسمعه. فلا تأتي وتجلس تسمع إلا إذا استأذنت وأذنوا لك بالجلوس فلا بأس. هذا من آداب المجالس أيضا، أنه لا يستمع لكلام المتحدث الذي لا يحب أنه يسمع حديثه حتى يستأذن منه. نعم.
8: وأن يجلس الإنسان عند محدث،
6: محدث يعني متحدث، المراد المتحدث ما هو المراد المحدث من راوي الحديث، لا متحدث. نعم.
8: وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل
6: شوف بسر، أما إذا كان الحديث ما هو بسر فلا مانع. نعم.
8: وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي.
6: وقيل احضر، القول الأول أنه مكروه كراهة التنزيه، والقول الثاني أنه حرام للوعيد، سمعتم الوعيد عليه، والوعيد يدل على أن هذا الشيء محرم. نعم.
8: ومرأة عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
6: نعم، هذا مسألة المرأة العجوز اللي ما تشتهى، لا تراد يعني ما تشتهى، يكره أنك تنظر إليها حتى وإن كانت عجوزا، يكره أنك تنظر إليها وإن كانت عجوزا، لأنه ربما يزينها لك الشيطان. وكذلك مصافحتها، يكره مصافحتها باليد وإن كانت عجوزا لا تشتهى. أما الخلوة بها فهي حرام لعموم الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الحديث عام لجميع النساء، حتى ولو كانت كبيرة لا يخلو بها وهو ليس محرما لها، ولا تسافر معه بدون، ولا تسافر مع غير محرم ولو كانت كبيرة. نعم.
8: ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
6: أما التحية أنك تسلم عليها، أنك تسلم عليها لا بأس، قل السلام عليكم، ترد عليك السلام عليكم يا أم فلان كيف حال، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه محذور، والسلام سنة فلا محذور في هذا. نعم.
8: وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعد.
6: نعم، هذا في الكبيرة يكره النظر إليها، ويكره مصافحتها، ويكره الخلوة بها وهي كبيرة.
8: ومرأة عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي.
6: اشهدي. نعم، هذا مسألة المرأة العجوز اللي ما تشتهى، لا تراد يعني ما تشتهى، يكره أنك تنظر إليها حتى وإن كانت عجوزا، يكره أنك تنظر إليها وإن كانت عجوزا، لأنه ربما يزينها لك الشيطان. وكذلك مصافحتها، يكره مصافحتها باليد وإن كانت عجوزا لا تشتهى. أما الخلوة بها فهي حرام لعموم الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الحديث عام في جميع النساء، حتى ولو كانت كبيرة لا يخلو بها وهو ليس محرما لها، ولا تسافر معه بدون، ولا تسافر مع غير محرم ولو كانت كبيرة. نعم.
8: وامرأة عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحية اشهدي.
6: أما التحية أنك تسلم عليها، أنك تسلم عليها لا بأس، تقول السلام عليكم، ترد عليك السلام عليكم يا أم فلان كيف حال، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه محذور، والسلام سنة فلا محذور في هذا. نعم.
8: وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي.
6: نعم، هذا في الكبيرة يكره النظر إليها، ويكره مصافحتها، ويكره الخلوة بها وهي كبيرة. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. أما الشابة يحرم النظر إليها بشهوة، ويحرم مصافحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امرأة قط، لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، المصافحة، أو يسمونها بعض العوام الخامسة، يعني يخامسها بيده الأصابع الخمسة، هذا حرام، لا يجوز مصافحة، لأن هذا وسيلة إلى شر وفتنة، والخلوة بها أشد من بعيد وأبعد، يعني من فتاة أنثى أو من فتى ذكر. نعم، يعني أجنبي، بعيد وأبعد يعني أجنبي منها وأجنبية منه. أما أخته أو بنته أو بنت بنته أو بنت ابنه لا بأس، ما هي بعيدة هذه ولا هو بعيد عنها. نعم.
8: ويكره تسليم على متشاغل بذكر.
6: هذه المواضع التي يكره السلام فيها، وما أدري كيف أخرها عن أحكام السلام التي قبل آداب المجلس. نعم، يكره تسليم على متحدث، واحد منشغل بالكلام مع غيره تجي وتسلم عليه ما يرد عليك، مشغول لا تسلم عليه. نعم. ويكره
8: في النسخة المخطوطة مقدمها في موضعها.
6: نعم. ها؟
8: في النسخة الخطية مقدم المكروهات في موضعها.
6: هذا هو الصحيح. نعم. والعجيب أن الشارح ألغاها كلها، ما هي موجودة في النظم اللي عليه الشرح السفاريني. نعم.
8: ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن.
6: متشاغل بذكر، واحد يورد، جالس يورد يذكر الله عز وجل، ومن تجي وتسلم عليه تقطع ورده وتقطع ذكره لله عز وجل، اتركه لما يفرغ، اتركه لما يفرغ ثم سلم عليه. وكذلك تالي القرآن، واحد يتلو القرآن ثم سلم عليه، تقطع عليه القرآن، وإذا كان يقرأ عن ظهر قلب ربما أنك تغلق عليه القراءة فلا تسلم عليه حتى يفرغ. نعم.
8: ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد،
6: أو بالحديث أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يشتغل بالحديث فلا تسلم عليه حتى يفرغ. نعم.
8: ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد.
6: نعم.
8: خطيب وذي درس.
6: كذلك السلام على الخطيب، بل تصبر لما يخلص. المراد غير خطبة الجمعة يحرم الكلام فيها، يحرم الكلام والإمام يخطب، والسلام على الخطيب والسلام على المأمومين ما يجوز، هذا اللي يستمعون الخطبة لا يجوز السلام عليه، تجلس إلا لمن يحتاج إلى مكالمة الخطيب لسؤال، مثلا يسأله عن حكم شرعي أو يطلب منه أن يدعو الله عز وجل للمسلمين، فلا بأس أنه يكلم الخطيب والخطيب يكلم من أراد. نعم.
8: خطيب وذي درس.
6: وذي درس يدرس يلقي درس في القرآن أو في الحديث أو في الفقه أو في النحو، تجي وتسلم عليه. الحين بعض الناس إذا جاء الحلقة والدرس قائم يسلم ويرفع صوته بعد، هذا مكروه، لأن هذا يشغل المدرس ويشغل الجلوس والمستمعين وينصرفون إليه، كونه يجي ويجلس أحسن من أنه يسلم. نعم.
8: خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ لنفع.
6: ومن يبحثون في العلوم، واحد يبحث ويبحث عن مسألة، يبحث عن مسألة من مسائل العلم، هم من تجي وتسلم عليه وتقطع بحثه، أيضا هذا غير مشروع، إنك تصبر لما يفرغ. نعم.
8: خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ لنفع الموحد.
6: نعم. ومن يعظ الناس، أحد يلقي موعظة على الناس، لا تسلم، إذا جيت اجلس واستمع للموعظة ولا تسلم، لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين، اجلس بدون تسليم، فإذا فرغ سلم عليه لا بس، سلم على من تريد بعد الفراغ. نعم.
8: مكرر فقه والمؤذن بعده.
6: كذلك مكرر الفقه اللي يدرس، هذا يعني داخل في الأول في الدرس. والمؤذن، إذا جيت والمؤذن يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن، لأنك تقطع عليه الأذان. نعم.
8: مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي.
6: كذلك المصلي، إذا جيت واحد يصلي ألا تسلم عليه حتى يفرغ من صلاته. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد الصحابة وهو يصلي، فرد عليه بالإشارة، أشار بيده ردا عليه. هذا لو سلم عليك ترد عليه بالإشارة، لو سلم عليك وانت تصلي لك انك ترد عليه بالاشاره بان ترفع يدك اشاره الى رد السلام، لكن الابتداء لا غير مشروع. اما الرد اذا سلم عليك، الله جل وعلا يقول واذا حييتم بتحيه حيوا باحسن منه، هو متقدم لنا ان رد السلام واجب. نعم.
8: مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبد.
6: واحد يتوضأ لا تسلم عليه حتى يفرغ من وضوئه. نعم.
8: ودع آكلا معد. مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبد،
6: يعني تطهر للصلاة، تطهر للعبادة. أما اللي يتغسل لغير العبادة للتبرد أو للتنظف فلا مانع أنك تسلم عليه. نعم.
8: ودع آكلا مع
6: كذلك لا يشرع السلام على المشتغل بالأكل، جيت واحد يأكل تسلم عليه، اجلس فإذا فرغ سلم عليه. نعم.
8: ودع آكلا مع ذي التغوط.
6: وهذا أشد، ليتبول أو يقضي أو يتغوط لا تسلم عليه على حاجته، يكره، لأنه يكره للمتغوط أو المتبول، يكره له أنه يتكلم في هذه الحالة فلا تسلم عليه. نعم.
8: ودع آكلا مع ذي التغوط ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحدي.
6: كذلك النوع الأخير المجاهد في حال الجهاد، في حال القتال لا تسلم على المقاتل، لأنه مشغول عنك بالقتال لأعداء الله. نعم.
8: صلة الأرحام وبر الوالدين
6: يكفي.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
9: أحاديث إصلاح القلوب.
10: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
9: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
10: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
9: أحاديث إصلاح القلوب.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي وائل قال: كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في السنة تدل على مكانة الوعظ العلية وعظم نفعه وقوة تأثيره على القلوب، وجلا وخوفا وإقبالا على الله، وأن مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدوموا على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات. وفي لفظ قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. رواه مسلم. فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة لقوة تأثير الوعظ عليها، لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كلما عظم حظه من مواعظ القرآن. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو 4 أمور. أحدها الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها. وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدمه تقدما زمنيا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان: أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى. فالموعظة إذن لا تنفع إلا من آمن بالله وخافه ورجاه، قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال تعالى: سيذكر من يخشى، وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا وكم تحتاج قلوب العباد إلى الموعظة الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير، إن رزقه الله الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت. ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: أحاديث إصلاح القلوب.
10: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
9: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
10: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
9: أحاديث إصلاح القلوب.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. طارق عمار.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب

الْمِيزَانَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

ونكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم.

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم

إن تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق.

آخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا

النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا.

0: خشاعة القلوب في كلام علام الغيوب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. علي وريث.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. عيسى ضوء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الإيمان تسمعك الفرقان. غيث إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: الإيمان حسن الاختيار آناء الليل وأطراف النهار.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. صلاح الرحابي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. عيسى ضو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. رمضان عبد الدايم.
2: أعوذ

0: الإيمان تسمعك الفرقان. الطاهر جلول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: خشاعة القلوب في كلام علام الغيوب. غيث إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.